وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.

تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على سيدنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما قلت في حلقات سابقة، كلما صغر الذنب في نظر المذنب كبر عند الله، وكلما كبر الذنب في نظر المذنب صغر عند الله. إذن المنهج في التوبة أن نستعظم الذنب كي يكون عند الله صغيرا. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يصف عباده المتقين، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلى الرغم مما هم عليه من التقوى وصلاح الحال، بالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمن يرى ذنبه كبيرا. كيف بكم أيها الإخوة لو علمتم أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقد بشره الله بالجنة، وقد أودع النبي أسماء المنافقين عند أحد أصحابه وهو حذيفة بن اليمان، كيف بهذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام يأتي حذيفة ويقول له: يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين؟ لعظم قدر الله عنده، لشدة خوفه من الله. فكلما عظم الذنب عند المؤمن صغر عند الله. ذلك أن المؤمن لشدة توقيره لله وتعظيمه له يخشى أن يقع في ذنب دون أن يدري. لذلك بعض التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. بل إن بعض علماء القلوب يقول: إن المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد في أربعين حالا، بينما المنافق يستقر في حال واحد أربعين عاما. فتبدل أحواله وقلقه واضطرابه هذا دليل تعظيمه لله. أيعقل أن يسأل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان: بربك اسمي مع المنافقين؟ فهذا الذي يرتكب الذنوب ولا يبالي هذا ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. علامة موته أنه يرتكب الكبائر ولا يبالي، بينما علامة حياة المؤمن أن كلمة قالها في غير محلها لا ينام الليل من أجلها. وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها. لذلك الحديث كما ذكرته في حلقة سابقة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي دفعه بيده. أيها الإخوة الكرام، نحن نشير إلى إيمان المؤمن بشدة خوفه من الذنب وباستعظام ذنبه، ونتألم أشد الألم من إنسان يرتكب الذنوب الكثيرة ولا يعبأ بها، فهذا دليل ضعف إيمانه. يقول المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. الذنب يقين وقع به، أما المغفرة غير متيقن أن تقع له أو أن يكرمه الله بها. فالذنب متيقن بينما المغفرة ليست يقينية. يعني حينما يتوب العبد توبة نصوحة ينسي الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قضية أن نؤمن برحمة الله وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه ما من ذنب مهما كبر إلا ورحمة الله أكبر منه، هذا شيء يملأ قلوبنا ثقة بالله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ينبغي أن نستعظم الذنب لا أن نستصغره. إذا استصغرناه كبر عند الله، وإن استعظمناه صغر عند الله. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ف فكأن كل مستوى من مستويات الإيمان له تصنيف للذنوب. فالذنب الذي يرتكبه صحابي جليل قد نراه نحن حسنة، هو عنده ذنب. سيدنا حنظلة كان يقول: يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. اتهم نفسه بالنفاق، وشيء طبيعي جدا أن الإنسان في مجلس علم يتألق. إذا عاد إلى بيته عاش حياة عادية، فقال: يا حنظلة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. هناك من يفهم ساعة وساعة ساعة طاعة وساعة معصية، والعياذ بالله، ليس هذا هو المقصود، ولكن ساعة تألق وساعة فتور. المؤمن مستقيم على أمر الله دائما، لكن تأتيه ساعة تألق فيطير فرحا بها، وتأتيه ساعة فتور فينكمش، لأن الله عز وجل يعني لم يكن في مكانته الرفيعة عنده. هذا الذي يؤلمه. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا. لم يقل إن للنفس طاعة ومعصية، إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض. فكان أصحاب النبي إذا فترت همتهم أو ضعف إقبالهم يعدون هذا ذنبا كبيرا، بينما بعض المؤمنين في آخر الزمان يرتكب المعصية الصارخة والواضحة واليقينية والجلية ويقول: الله غفور رحيم. هذا من ضعف الإيمان. لعل علماء القلوب أشاروا إلى ذنب النبي أنه كلما عرف الله درجة من الدرجات ثم ارتقت معرفته إلى درجة أعلى، يستحي من الله بالدرجة الدنيا. يعني هو يعرف الله بدرجات متتالية متعاظمة. فأنت حينما تظن إنسانا في مستوى وهو فوق هذا المستوى تشعر بذنب ارتكبته في حقه. فلعل ذنب النبي أنه كلما تاقت نفسه إلى معرفة الله ورأى من كمال الله ما رأى، ثم ارتقى إلى درجة أعلى فرأى رؤية أوسع وأشمل، يستحي من الله بالدرجة التي سبقت هذه الدرجة. هذا لعله ما يفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله من ذنبه 70 مرة أو 100 مرة. يعني سأقرب هذا المعنى. لو أن غربالا له عين لها قطر معين، لو أن هذا القطر سنتيمتر، فالبطيخ لا يمر عبر هذا الثقب، جوز الهند لا يمر، لكن يمر العدس. فكل إنسان له مستوى في استقامته، ففي ذنوب لا يقترفها وفي ذنوب يتساهل بها. الأنبياء معصومون عصمة تامة عن أن يخطئوا، كأن غربالهم سطح مستوى، لكن نحن كل واحد له مستوى من الاستقامة تتناسب مع إيمانه. فمستوى استقامته لا يمرر ذنبا معينا، بل يمرر ذنبا أصغر. فنحن كمؤمنين علينا أن نستغفر من الذنوب التي اقترفناها أو مرت. فكلما ضاقت عين هذا الغربال، كلما ضاقت ثقوبه، كلما ارتقى المؤمن. يعني كأن الإيمان حلقة واسعة جدا، كل من دخلها فهو مؤمن، لكن ضمن هذه الحلقة الواسعة جدا حلقة أخرى، كل من دخل في الحلقة الأخرى كان مستقيما. وفي هذه الحلقة الثانية مركز هم الأنبياء، فإذا دخلوا إليها هم معصومون. فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون. ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ النبي لا يخطئ لأن الله عصمه، ولأنه يبلغ عن ربه، ولأن الله أمرنا أن نأخذ عنه. لكن الولي كيف يكون محفوظا؟ أي لا تضره معصيته، بمعنى أنه سريعا ما يتوب منها وسريعا ما يستغفر الله منها، وهي في الأعم الأغلب في الصغائر لا في الكبائر، وعن غير قصد وتصميم. أما الذي يقترف المعاصي وهو يعلم أنها معاصي فهذا منبوذ عند الله عز وجل. بدأ ذي بدأ، إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق آدمي أو بحق مخلوق كائنا من كان، لابد من إصلاح هذا الذنب. يعني في دين يجب أن تؤديه. هناك كلمة قلتها ظلما وعدوانا ينبغي أن أستغفره من هذه الكلمة. فلذلك الذنب الذي وقع في الماضي ينبغي أن أصلحه. والذي يلفت النظر هو أن الله عز وجل في آيات عديدة ربما تزيد عن 8 آيات: ثم إن ربك للذين تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى يغفر؟ حينما تؤمن وتتوب وتصلح. أما هذه التوبة الساذجة لمجرد أن تقول تبت إلى الله يتوب الله عليك، لا بد من أن تؤمن أولا وأن تتوب ثانيا وأن تصلح الذنب ثالثا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإلا فالفهم ساذج لمفهوم التوبة. أنا حينما أقلع عن الذنب، وحينما أؤدي الحق الذي اغتصبته من أخي، وحينما أستسمح منه إن تكلمت فيه في غيبته، حينما أؤمن وحينما أقلع وحينما أصلح، أرجو الله بعد الإيمان والتوبة والإصلاح أن يغفر لي ذنبي. هذه الحقيقة المرة، وأنا أقول دائما الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عن هاني أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الصعودات، وفي رواية الطرق، فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه؟ قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة القلم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 58 بعد 100.
1: باب قصة أهل نجران. الحديث 1704. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا.

0: فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. الحديث 1705 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الحديث 1706 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي رواية: وتحللتها. الحديث 1707 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. باب حجة الوداع. الحديث 1708 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان بن طلحة، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج، وابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. الحديث 1709 عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع. الحديث 1710 عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت مرتين. الحديث 1711 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. الحديث 1712 عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. الحديث 1713 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 75 إلى الآية 140 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 75 إلى الآية 141 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن

0: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إلى هنا تنتهي هذه الوصايا الزاكية الطيبة البليغة. كان أولها النهي عن الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، ثم الأمر بعبادة الله وحده، ثم الأمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم التذكير بمراقبة الله تبارك وتعالى، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ثم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. آت هؤلاء ذوي القربى أصحاب القرابات والمساكين منهم ومن غيرهم، وابن السبيل الذي انقطعت به السبل، آت هؤلاء حقهم، وحقهم أن تحسن إليهم وأن تعينهم على لأواء الحياة وعلى قسوتها وعلى ما فيها من صعوبة وألم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا تبذر تبذيرا. وأصل البذار هو وضع الحب في الأرض، والذي يضع الحب في الأرض لا يعلم ماذا ستكون نتيجة عمله. ثم استعمل التبذير لضياع المال، فالتبذير هو تضييع المال. وهناك فرق بين الإسراف والتبذير، وكلاهما مذموم. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن التبذير أكثر سوءا من الإسراف، مع أن المسرفين لا يحبهم الله. إن التبذير هو إضاعة المال كله، أما الإسراف فهو تجاوز الحد، حتى إن كان هذا التجاوز قليلا يسمى إسرافا. يعني إن كان يكفيك أن تنفق 100 دينار وأنفقت 110 دنانير أو 20 دينارا سمي ذلك إسرافا. وهناك فرق آخر بين التبذير والإسراف، وهو أن التبذير إنما يكون في المال، ولكن الإسراف يكون في كل شيء. فقد يكون الإسراف في العبادة، وقد يكون الإسراف في عمل المنكرات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد يكون الإسراف في الأكل والشرب، وهكذا يكون الإسراف عاما في أكثر الأشياء. ولذلك يا أخوة، جعل الله المسرفين قوما مبغوضين من الله تبارك وتعالى. ومن وصايا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. فالسرف هو الإسراف، والمخيلة هي التكبر. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا كان المبذرون إخوان الشياطين فإن ذلك يكفيهم ذما، ويكفيهم بعدا عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان التبذير أكثر سوءا من الإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك المبذرون هم كفار لنعم ربهم تبارك وتعالى، هم لربهم كذلك كافرون. ثم تتواصل الآيات الكريمات تذكر هذه الوصايا الطيبة والمواعظ الجليلة المؤثرة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذه الآية كناية عن البخل وعن الزيادة في استعمال المال. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهو كناية عن عدم الإنفاق وعن البخل. ولا تبسطها كل البسط، أي لا تنفق إنفاقا ليس له ضرورة وليس له لزوم. وهذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتقعد ملوما محصورا، ملوما لأنك جعلت يدك مغلولة إلى عنقك، أو لأنك بسطتها كل البسط، ومحصورا من الحسرة. هكذا يا أخوة يعلمنا الله تبارك وتعالى. وفي وصايا النبي عليه وآله الصلاة والسلام: أوصاني ربي بتسع خصال، أوصاني بالإخلاص في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. إذن القصد في الغنى والفقر، وما عال من اقتصد كما جاء في الحديث. ولذلك يا أخوة كره الإسراف في كل شيء حتى في الوضوء، ولذلك يقولون من مكروهات الوضوء الإسراف في الماء حتى لو كنت تتوضأ من بحر. وما أحسن قول من قال: مكروهه في الماء حيث أسرف، يعني مكروه الوضوء في الماء حيث أسرف، مكروهه في الماء حيث أسرف، ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاثة باليقين، أي زاد على ثلاث مرات. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لأن ربك سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدر أو يضيق على من شاء. تلكم حكمة من حكم الله، إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لفسد حاله، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لفسد حاله. وصدق الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعلم ما يصلحهم، بصير بأحوالهم، يعطيهم ما فيه خيرهم. ثم تتوالى الآيات الكريمات تذكر هذه الحكم والمواعظ والوصايا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق أي خوف الإملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وقد مر معنا في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هناك قال: لا تقتلوا أولادكم من الجوع، إذا كان هناك جوع نحن نرزقكم. بدأ بالأهل بالآباء، نحن نرزقكم، لأن الجوع محقق، والإنسان يحب أن يشبع نفسه. نحن نرزقكم وإياهم، أي وأولادكم. أما هنا ليس الفقر محققا، قال خشية إملاق، خوف الإملاق، ولذلك بدأ بالصغار: نحن نرزقهم وإياكم، لا تقتلوهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا وذنبا عظيما. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد مر معنا في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زاد هناك المقت. ثم قال ربنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلومة، أي إذا كان هناك أحد الناس قتل مظلومة، فقد جعلنا لوليه سلطانا أن يقتل، أن يأخذ بالثأر وأن يقتص، فلا يسرف في القتل، أي لا يجوز له أن يقتل غير القاتل، إنه كان منصورا. ثم يقول ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقد كان قوم شعيب عليه الصلاة والسلام يبخسون الناس أشياءهم، فذمهم القرآن في أكثر من موضع. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي الوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس المستقيم خير كثيرا، وهذه أفعل تفضيل، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتحدث ولا تحاول أن تتكلم فيما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما أعظم هذه الآية الكريمة يا أخوة، إنها والله تعلم الناس كيف يتكلمون ومتى يسكتون. ثم إن السمع والبصر والفؤاد هي وسائل العلم في هذه الأيام وفي غيرها. نعم، السمع والبصر والفؤاد، عقل وبصر وسمع، كل أولئك ستسأل عنه يوم القيامة أيها الإنسان. وما أكثر هؤلاء الذين لا يسألون ويظنون أنهم لا يسألون. لا يا أخي، ستسأل والله عما تسمع، وتسأل والله عما تبصر، وستسأل والله عن نيتك وعما تفكر فيه وتعزم عليه. ثم يقول ربنا: ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم، ومن وصايا لقمان الحكيم لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إنك لن تخرق الأرض في مشيك، ولن تبلغ الجبال طولا، لن تستطيع أن تكون طويلا مثل الجبال. فتواضع أيها الإنسان، تواضع تواضع، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. وأنت تعلم أنك إنما صرت إنسانا بروحك، فكن عابدا لله تبارك وتعالى. ثم يقول الله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالقراءة هذه قراءة، أي رواية حفص عن عاصم رحمه الله: كل ذلك كان سيئه، يعني السيء من هذه الوصايا مكروه عند ربك تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أنه قد يكون من هذه الأمور أمور حسنة. وفي القراءة الثانية: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي هذه الأمور كلها سيئات. ثم تختم هذه الوصايا بقول الله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه يا أخوة الوصايا أكثر من 20، كلها خير لمن أراد أن يعمل بها. ثم ختمت بقول الله: ولا تجعل مع الله إلها آخر، كما بدأت بقول الله: لا تجعل مع الله إلها آخر. إلا أن البدء كان: لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما مخذولا، وهذا في الدنيا. أما هنا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وهذا في الآخرة. إذن الوصية الأولى كانت النهي عن الشرك وعن آثاره السيئة في الدنيا، والوصية الأخيرة كانت النهي عن الشرك وعن آثاره السيئة في الآخرة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما أي عليك اللوم، مدحورا مطرودا من رحمة الله. وهذا يا أخوة الخطاب لأولئك الناس الذين ينبغي عليهم أن يستجيبوا. ولا تظنوا أنه لسيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، فحاشاه، تلكم هي الوصايا العظيمة، ما أجدرنا أن نتدبرها وأن نعمل بها. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول الله وآله، وجزى الله الصحابة البررة الكرام المجاهدين خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلاً قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكراً على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عدد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً رح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأنه الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، رح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات. أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ اكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأن الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة بالأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش المرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماع والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع، وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وبعتوها برسالة بعد الاجتماع، اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وبعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف، حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما، انت شركة اسمها انت، ووظيفتك هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، واي شركة محترفة ما بتفتح باب لاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام أخواتنا الكريمات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل حج أيام وينتهي موسم الحج، صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة الحج يحتاج إلى أشهر، لجاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، لجاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها ما يقربه أحد، فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة، ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كله خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال. يعني فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، وحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوس سلط، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يمكن انتشرت صور كثيرة للي يصير في سوريا خلال الأيام الماضية، ويمكن كان البعض يتحدث ويقول ما الذي يحدث في سوريا، خاصة بعد سنتين تقريبا وأكثر من سقوط النظام البائد نظام بشار الأسد. يمكن الحديث عن اعتراض على سعر المحروقات وارتفاع أسعار المحروقات سواء البنزين أو الديزل، لكن البعض يقول لي هل هذه صور احتجاجات لمواطن زعلان لأنه صار يدفع أكثر على سعر الديزل أو على سعر البنزين، أم أن المشهد أوسع من ذلك؟ هل نحن أمام هزة ارتدادية سياسية اقتصادية هي الأوسع منذ سقوط النظام السابق ب 12/2024؟ وكالة رويترز وصفت هذه الاحتجاجات في سوريا بأنها الأوسع منذ سقوط نظام بشار الأسد، أوسع احتجاجات. ما الذي يحدث أو ما الذي حدث حتى أدى إلى هذا الانفجار الشعبي إن صح تسميته، أو أدى إلى هذه الاحتجاجات في عدة مدن سورية؟ كيف وصلت الأمور إلى هذا المنعطف؟ ما الذي حصل؟ خلينا أقول لكم يا أخوان أن الشرارة بدأت قبل أيام مع دخول قائمة أسعار جديدة حيز التنفيذ، ارتفع فيها سعر الديزل بنسبة 40%، كان سعره 125 ليرة سوري الآن أصبح 175 ليرة سوري. سعر البنزين، هذا بالنسبة للديزل، سعر البنزين والغاز المنزلي أيضا ارتفع بنسبة تراوحت بين 26% إلى 28%. هذا القرار فجر غضب الناس اللي بيقول لك إحنا اليوم أصلا يعني عندنا تراجع حاد في القدرة الشرائية، عندنا ارتفاع كبير في الأسعار، ونعاني من أزمة اقتصادية ووضع وضع وضع صعب اقتصاديا. الاحتجاجات ما كانت في منطقة واحدة، كانت في إدلب، في معرة النعمان، خان شيخون، ريف حلب، أعزاز، الباب، مارع، محافظات الشمال مثل الرقة، دير الزور، الحسكة، القامشلي، وأيضا في حماة والسويداء وريف دمشق. كل هذه المدن والأرياف حصلت فيها احتجاجات. المحتجون، يمكن انتشرت صور وفيديوهات وهذه جزء منها من يتابعنا على البث المباشر، نزلوا العلم السوري وأشعلوا إطارات وقطعوا طرق رئيسية وحيوية، يمكن كان أبرزها طريق دمشق حلب الدولي وطريق غازي عنتاب حلب، وسائقين نقل سواء الشاحنات أو السرفيس أضربوا عن العمل في عدة مناطق. ما المطالب؟ بيقول لك بده يتم إقالة وزير الطاقة محمد البشير، والتراجع الفوري عن القرار، وإذا بدك تظلك مستمر على القرار بدك ترفع أجورنا، بدك ترفع رواتبنا. طبعا استجابة لهذا الضغط الشعبي، طلب مجلس النواب أو ما يسمى مجلس الشعب السوري، طلب استدعاء وزير الطاقة حتى يتم مناقشة هذا القرار الأخير، وكيف ممكن الآن

يكفي للاحتياج، فإحنا مضطرين إلى الاستيراد. وأسعار النفط عالميا يعني أنتم متابعين أكيد الأسعار بسبب ما يحدث بين إيران وأمريكا ارتفعت كثيرا في الفترة الأخيرة. فبيقول لك إحنا اليوم إذا بدنا نحكي عن كلفة الإنتاج وكلفة المحروقات فإحنا رافعين إشي يعتبر بسيط جدا مقارنة بكلفة المحروقات. لكن المواطن لما تقول له عن هذا الموضوع بيقول لك أنا بالنسبة لي المحروقات، رفع المحروقات يعني رفع كل تفاصيل الحياة، رفع النقل، رفع الأكل والشرب والمواد التموينية، سعر الخبز قد يصل إليه وأجرة الباص وكل شيء. فاليوم أنتم تعلمون أن رفع المحروقات ينعكس على كل السلع والبضائع. قد يكون هذا الامتحان الحقيقي الأول للنظام السوري الجديد، قد يكون هذا الامتحان اليوم بعد سنوات من الحرب. وانتم شايفين الناس في سوريا اللي عانوا الأمرين بعد السنوات يمكن وصلت إلى 14 سنة، اليوم هو بده يسمع عن إعادة بناء الدولة، بده يسمع عن إعادة بناء المؤسسات، بده يسمع عن وضع معيشي يلمس المواطن في حياته وتفاصيل حياته اليومية. طبعا يمكن انتشرت صور وفيديوهات قديمة والبعض بيقول لك أو بعض المواقع خرجت بأخبار غير دقيقة تقول أن هناك قتلى وعدم احتواء، هذا الكلام غير صحيح، لم تسجل بفضل الله وإن شاء الله لا تسجل أي إصابات، لا جرحى ولا قتلى ولا غيره، كان في صراحة قدرة على امتصاص، خلينا أسميها نوعا ما امتصاص هذا الغضب، لكن ما زالت الاحتجاجات مستمرة. المعلومة الخاطئة قد تكون أحيانا أخطر من الاحتجاج نفسه، خاصة في بلد ما زال يخرج من سنوات من الحرب والويلات والصراعات والانقسام اللي مرت على سوريا. طبعا بالنهاية المواطن حقه يعترض على قرار حكومي، أنا أتحدث أي مواطن في أي بلد في العالم حقه يعترض على قرار حكومي، خاصة إذا هذا القرار مس معيشته، من حقه. والحكومة بالمقابل مسؤوليتها توضح للناس وتشرح للناس وتبرر للناس ما سبب هذا القرار، وأتحدث بالعموم عن أي قرار، خصوصا إذا كانت الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية للناس صعبة. فمثل ما قلت هذا أول اختبار للنظام السوري الجديد، اختبار لإدارته للدولة، إدارته السياسية والاقتصادية، كيف قدرته على التواصل مع الناس، كيف قدرته على منحهم مساحة يسمح لهم بها للاعتراض، كيف قدرته اليوم على امتصاص هذا الغضب الشعبي اللي وصل لعدة مدن ومحافظات. الله يحفظ سوريا وأهل سوريا ويكتب لهم الاستقرار والفرج القريب بعد سنوات من التعب والطحن والانقسام. وانتم عارفين وكلنا عارفين أن الشارع السوري يعني عانى الكثير، وحقه اليوم أن يطمح بحياة كريمة واستقرار وأمان ورخاء في بلده.

من يومين انتشرت فيديوهات لكوادر أمانة عمان وهي تقوم باقتلاع وإزالة أشجار موجودة على أرصفة الشوارع الفرعية والرئيسية، أو خلينا أقول تحديدا الفرعية قدام يعني بيوت الناس على على على الأرصفة، وقالت إنه هذه الأشجار المزروعة على الأرصفة تعيق الحركة وبدنا نخلعها من جذورها. عاد والله الشجر اللي أنا شفته بالفيديو اللي أمامكم يعني مقلم ومتكتك ومرتب، يعني مش مثل هالشجر اللي احنا بنشوفه هون وهون اللي فعلا يعني بحاجة الى شغل وممكن اذا تمشي يضرب بعينك ولا يضرب، لا يعني مش عارف. على العموم بيقولوا طبعا هذا المشهد اثار استياء كثير من الناس، يعني خصوصا للناس اللي الطالب بيقول انه احنا من طالب دائما انه نزيد المساحات الخضراء صح، وبدنا نزيد موضوع التشجير داخل المدينة سواء عمان او كل محافظاتنا، اما نقعد نخلع بالاشجار ويعني نقولهم لا خلعناها من جذورها، ما قصيناها قص عشان نرجع نزرعها بمكان ثاني، يعني الشجرة ما راح تموت راح تظلها يعني لكن ستستخدم في مكان اخر. والله الواحد لما هيك يدقق شوي

الموضوع أكثر وتشوف القضية، يعني هل هي قضية فعلا مجرد إزالة لمجرد الإزالة، ولا فعلا الأشجار مزروعة في مكان لم يكن هذا المكان مدروس بالشكل الكافي، ومع مرور الوقت يعني كبرت الأشجار يا حويلت هالشجر، تلاقي الحج قاعد عليهن 10 سنين ويربي فيهن سموا بدنه. فيعني الأشجار قد تكون مش يعني مع مرور وقت كبرت وصارت يمكن تأخذ جزء من المواقف أو تأخذ جزء من من من الرصيف وتعيق حركة الناس. شو رأيكم يا إخوان؟ خلينا نتفق على نقطة، الرصيف بالدرجة الأولى للمشاة، صح؟ نعم. البعض بيقول لي طيب وين أمانة عمان عن الرصيف الموجود بالأسواق اللي مليان بسطات اللي بتنزل على الشارع؟ وقيسوا على ذلك كثير شوارع، مثلا أعطيكم مثال وسط البلد، تحب تنزل تتمشى بوسط البلد الناس بتخبط ببعض قد ما في بسطات بالشارع على الرصيف، صح؟ طيب هذا المنظر حضاري؟ المفروض لا. هذا المنظر قانوني؟ أيضا لا. هذا المنظر يعني طيب الشجر لما تترك المواطن زارع شجرة صار له 10 سنين مثلا وبعديها فجأة تتذكر أنه في قانون، يعني في إشي غريب، صح؟ الغريب أنه أنت وين كاين؟ ليش ما أعطيتني معلومة من أول؟ ليش ما قلت لي هاي الشجرة مسموحة وهذه الشجرة غير مسموحة؟ بقول لك والله تارك 30 سنتي على الشارع. طب وين المواطن بده يمشي؟ إذا مرق كبير في السن من وين بده يمشي على الشارع؟ إذا مرقت سيدة معها عرباية طفل مثلا وين تمشي بالشارع؟ إذا شخص يستخدم كرسي متحرك يعني من ذوي الإعاقة ولا طفل صغير يضطر ينزل للشارع ويتعرض لخطر السيارات لأنه الشجر ساد الرصيف ويعيق حركة الرصيف، شو يعمل المواطن؟ إحنا طول عمرنا ماشيين بالشوارع يا إخوان، سامحوني على الوصف، بس إحنا طول عمرنا ماشيين بالشارع. هسه صحيت أمانة عمان؟ يا الرصيف مكسر؟ لا، بتقول أمشي على الشارع بدل ما تلوي أجري ولا أوقع ولا يصير فيه إشي، أمشي على الشارع. يا ما في رصيف أصلا، أو بعض السيارات بتلاقي معتدي على الرصيف وطالع فوق الرصيف وصاف على الرصيف، وهذا مش بس بعمان، بكل المحافظات. فمرة ثانية أنت المفروض تقول لي قبل ما أربي الشجرة وأدفع عليها وأتعب عليها وتصبح جزء من البيت ومظهر البيت، المفروض تقول لي شو المسموح وشو الممنوع، قديش أنا لازم أخذ من الرصيف وقديش لازم أخلي، وقديش أنا إلي ارتداد كصاحب بيت مثلا أو إحنا كأصحاب أو مالكي هذه العمارة قديش إنا ارتداد ممكن نأخذ من الرصيف وقديش ممنوع. أما تقول لي فجأة والله أنا بعد 10 سنين اتذكرت إنه في عنا قانون الناس بدها تمشي على الرصيف مش قادرة تمشي، بتروح على أحلى شجرات في عمان تروح تقنعهن. بعتقد الموضوع لازم يكون مدروس أكثر، مش كل مكان فاضي ممكن نزرع فيه شجرة، صح؟ ومش كل نوع شجر ممكن يكون مناسب للرصيف، صح؟ بس أكيد كمان أنا اليوم لازم أكون أقول للناس إنه أنا اليوم بدي أعطيك بعض المعلومات حتى تتقيد فيها ونمشي عليها في قادم الأيام، ومش بأثر رجعي أرجع قبل 10 سنين وبعد ما أكبرها وتصير أمورها ممتازة ونشتغل عليها وندفع عليها أقول لك تعال بدنا نقيمها لأنها هذه مخالفة. ويمكن بعض بيقول إحنا بدنا مدينة خضراء، صح، بس كمان بدنا مدينة قابلة للمشي. وين يا أخوان؟ وين عندنا أماكن فعلا مخصصة للمشي؟ إذا بنحكي عن الأرصفة، كثير من الشوارع اليوم تفتقر للأرصفة، وكثير من الأرصفة مكسرة صراحة وغير واسعة بما يكفي، بدها مساحة وبدها شغل. فيعني بعتقد اليوم لازم يكون عندنا دائما درس للمستقبل. أنا شخصيا مش عارف كيف ممكن أشوف هذا الموضوع، يعني ممكن أشوفه أنا خلينا أقول بشارع رئيسي ممكن مثلا، أما بشارع فرعي مثل ما شفنا الفيديو قبل شوي بشارع فرعي، يعني مش هاي المشكلة اللي بحد ذاتها اللي احنا مندور على حلها في بعمان. أعتقد اليوم ممكن تشتغل عليها بشارع رئيسي، بس بشارع فرعي وعلى باب داري وتيجي تقول لي أنا بدقلع الشجرة بعد 10 سنين قبل ما نوصل لهذا الأجراء، مثل ما قلت أنت اليوم المفروض اشتغلت على بعض النقاط اللي إحنا منحطها ومنأسس عليها ومنعطي للناس ملاحظات ومنقول له هاي مخالفة هذه مش مخالفة، هذا ازرع وهذا لا تزرعه. وبالنهاية المواطن يعني شو تعليقات الناس؟ بيقول لك هذا باب بيتي، يعني
هذا باب بيتي. يعني انت اليوم ماشي، انا يمكن بس على الاقل ممكن مثلا نشتغل على الرصيف اكثر، ممكن نقلم الشجره، ممكن نزبطها، ممكن نصغر حجمها، بس مش تقلعها بهاي الطريقه. ودائما يكون من البدايه في تنظيم. اما احنا فجاه نقول بدنا نوصل للغه الاقتلاع ولغه الجرافات، الناس تسال وين كان التنظيم اول. فمثل ما قلت قبل شوي، مش فجاه نصحى ونتذكر القانون. المفروض أن القانون موجود من سنوات، تشتغل عليه من البداية إذا فعلا الهدف هو المظهر الحضاري، وإذا فعلا الهدف هو أنه الناس تقدر تمشي على الأرصفة وننظم المدينة. فمثل ما قلت، زبطوا الأرصفة المكسرة، عشبوا الأرصفة اللي مش مبين فيها البلاط من العشب، اعملوا أرصفة في الأماكن التي لا يوجد فيها أرصفة، بعدها تعالوا أعطونا ملاحظات قد ما بتكون. بعتقد اليوم هذا مهم لما بدنا نشتغل على التنظيم، أسس صح أساس أنت تقول أنا اليوم أنا بدأت أنظم. فمش عارف صراحة إذا في إشي واضح بهذا الموضوع. يعني فجأة بتلاقيهم طلعوا على شارع فرع وقلعوا كل الشجر الموجود فيه، وبتلاقي ملاحظات ثانية كثير الناس من سنوات تطالب فيها، وما حدا يسمع أي أو ما في أي تجاوب حقيقي. فمرة ثانية إخوان، إحنا لما نقول بدنا نوسع المساحات الخضراء، المفروض إحنا نشتغل بالدرجة الأولى زي ما بنقول الرصيف بالدرجة الأولى المشاة، نشتغل أيضا بالدرجة الأولى على أن يكون الموضوع له علاقة بالتأسيس الصحيح قبل أن نوصل لهذه المرحلة. فشو اللي أوصلنا لأنه إحنا اليوم نقتلع أشجار الناس من أمام بيوتها؟ لا يوجد تأسيس صحيح، ولا توجد ملاحظات، ولا توعية للناس بما هو المسموح وبما هو الممنوع.

يا أخوان كل فترة صرنا نسمع عن شكوى جديدة مع الأسف أصبحت بديش أسميها ظاهرة لكن أصبحت منتشرة بالآونة الأخيرة، وهي موضوع الاحتيال المالي من قبل ما تسمي أنفسها مكاتب، تسمي أنفسها شركات تمويل صغيرة. وطبعا هي في معظمها غير مرخصة، هو شعار وهمي على الواتساب، شعار وهمي على صفحة على الفيسبوك، مكتب مرتب واستقبال 5 نجوم، بيقول لك ما شاء الله هاي شركة مرخصة وأمورها ممتازة وبيعطوا قروض للناس. فكل مواطن محتاج يعمل عملية، محتاج مبلغ بسيط، محتاج يشتري بضاعة على محله، محتاج يسد دين، محتاج يدرس ابنه، مهما كانت الحاجة إلى المبلغ المالي، طلع له إعلان على الفيسبوك ولا طلعت له صورة ولا وصله رقم على الواتساب لجهة بتقول لك احنا نمولك لأنه احنا شركة تمويل صغيرة ونتعامل مع البنوك وغير هذا الكلام. وبالفعل بيقول لك خلينا نتواصل، خلينا نجرب، يأخذوا بلسان الحلو وترحيبات وأهلا وسهلا وتفضل وشاي وقهوة، ويعني يطلبوا منه بعض الأوراق ويقولوا له خلينا ندرس ملفك بس أعطينا صورة هوية نكشف عن بعض التفاصيل وكشف راتب إذا عندك ومعاملات وافتح ملف وادفع لك 30 و50 دينار تأمين ومن هالكلام. وبعديها بيقولوا له قديش المبلغ المطلوب، ادفع جزء منه وخذ هاي الكمبيالة وقع عليها كمان بجزء ثاني، وتبدأ هنا سلسلة جديدة من الطلبات والاحتيال. يمكن البعض يقول احنا بحاجة لرقابة لهذا الموضوع، صح احنا بحاجة لرقابة لأنه كثير ناس مع الأسف وقعت بهذا الفخ، واحنا بحاجة إلى أن نكون أكثر وعيا أيضا كمواطنين زي ما بنقول احنا بحاجة إلى رقابة. بعتقد لما نحكي بهذا الملف يمكن البعض يقول لي أين الجهات الرقابية؟ أين البنك المركزي؟ ألا يوجد في البنك المركزي دائرة مختصة بالرقابة على شركات التمويل؟ صح، بس هاي أصلا مش شركة تمويل، هذا مش مكتب مرخص، هؤلاء محتالين قاعدين اليوم يستغلوا حاجة الناس أنه بدهم مصاري. المشكلة اليوم أي صفحة على مواقع التواصل مثل ما قلت بيحط لك هالصورة وهالشعار المرتب والاستقبال المرتب، يقول لك ما شاء الله تعال تمويل سريع بدون كفيل على الهوية. مين يعطيك 60,000 دينار على الهوية؟ زي ما طلع معي أحد الشباب مبارح قالوا له طلب 60,000، قالوا له لا بنعطيك كمان 70. شو هالكرم هذا الطائي؟ يعني لا بيقول لك مهما كان المبلغ تعال، ومهما كان راتبك الحد الأدنى مش الحد الأدنى تعال خذ. مين يعطي هذه المبالغ يا إخوان؟ فأنا اللي أقوله يعني بعتقد اليوم زي ما أنا اليوم قد أكون يعني بحاجة إلى المبلغ وعلي التزامات أو متأخر علي قسط ومحتاج أني أروح يعني لهذا المكان، كمان لازم أكون أكثر وعي. أنا مش أنه والله هذا باب فرج انفتح قدامي وهالحل سريع. طبعا أنا بدي أذكركم أنه إحنا أمام ربا طبعا، ولما أحكي بالحلال والحرام أنتم تعلمون أنه هذا يندرج تحت الحرام تحت الربا. ولكن مع الأسف كثير من الناس بيقول لك أنا مش لاقي باب ومش لاقي الطريق قدامي إلا هذا الباب، فيعني مضطر أني أروح وأشتغل مع الجماعة وأخذ منهم لأنه أنا بدي أتعامل مع هذا الإعلان. فيعني أنت اليوم لما تكون محتاج مصاري أكيد ما راح تتعامل بعقلية الشخص المستثمر، بدي أدقق أعطيني السجل التجاري أعطيني الترخيص، لا بقول لك أنا شفت باب قدامي وخلص باب فرج. فمرة ثانية أسأل أين الرقابة على مثل هذه الجهات، وبنفس الوقت أين الوعي من قبل المواطن؟ يعني أنا لا أعفي المواطن صراحة بالكامل من المسؤولية، أنا مثل ما يعني لا أعطي رقم بطاقتي البنكية لأحد، مثل ما أسلم مفتاح البيت مثلا لأي أحد أو لشخص ما أعرفه، أنا المفروض كمان ما أعطي معلوماتي وما أكتب كمبيالات وأوقع وأعطي مصاري لشخص وأقول له خذ صور هوياتي وأعرف قديش فلوسي يعني المفروض أتعامل معه بنفس الحذر. فما بعرف يعني البعض بيقول لك أنا يعني مضطر وأنا اليوم يعني قديش أنا بدهم يعطوني مصاري، وهذا له علاقة بالمبلغ اللي أنا بدي أخذه. فإحنا اليوم يعني قبل أنا كمواطن قبل ما أسأل قديش بدكم تعطوني، أنا اليوم بدي أسأل مين أنتوا وهل أنتوا فعلا شركة مرخصة؟ قبل ما أسأل متى بنزل القرض ومتى بتنزل المصاري المفروض أسأل وين الترخيص، وين وين وين وين أنا اليوم يعني وين الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك. وبعتقد اليوم الأهم قبل ما أحول أي دينار، أنت رايح تأخذ قرض مثلا
يعني يطلبوا منك مصاري، زي الأخ اللي طلع معي مبارح نغيمش يقول لي دفعت 9,000 دينار ما بين 4.5 كاش والباقي وقعت بكمبيالات. فأنا كان سؤالي يعني بالمنطق أنت رايح تأخذ مصاري ولا رايح تدفع لهم مصاري؟ فيعني فنقطة ضعفك أنه أنا محتاج المبلغ أو محتاج شغلة معينة، المفروض أن, أن, أن, أن لا تتحول إلى نقطة استغلال بالنسبة للمحتال. المحتال شو يبيعك؟ يبيعك كلام بس، ويبيعك الشيء اللي أنت اليوم محتاجه، وكل ما كنت مستعجل أكثر كل ما قدر اليوم ينصب عليك بطريقة أسرع. محتاج وظيفة يقول لك الوظيفة اعتبرها صارت جاهزة، بس بدك تعطينا أول 3 أشهر من الراتب مقدم. قديش الراتب؟ 500 دينار، هات لك 1500 وخلص أمورك ممتازة، بداية الشهر الجديد بتكون اشتغلت. إذا كنت محتاج قرض تمويلك سريع، قديش محتاج؟ المبلغ اللي بدك إياه، وبنأخذ بس 5% إحنا. وكل مثل ما قلت كل ما كنت مستعجل أكثر يعني صرت أسهل بالنسبة له. فحتى البنك المركزي لما يحكي عن المستهلك المالي وحماية المستهلك المالي يعني بيحكي أيضا عن قديش مهم أن يكون العميل واعي، والرفع الوعي عند العميل. وإنت لما بدك تأخذ يعني إشي مالي ادرسه، ادرس هذا الشيء المالي. فيعني أنا بدي أحكي معكم اليوم بهذا الموضوع. مع الأسف كثير من الناس ذهبوا إلى هذه الشركات الوهمية وكانت سببا في خراب بيوت والله. واللي اليوم يعرض عليك تمويل مش معناته صار شركة تمويل، اللي يعرض عليك انه بده يعطيك مصاري مش معناه انه خلص هو اليوم صادق بهذا الكلام. وهذا الشعار اللي تشوفه على الواتساب ولا على الفيسبوك هذا مش ترخيص يا اخوان، هذا مش ورقه رسميه. هاي الصفحه اللي بتنزل على الفيسبوك هذا مش معناه انه والله خلص معتمد من البنك المركزي، والوعد انه بيعطيك مصاري بسرعه بالعكس اصلا انه يعني هذا لازم يخليك تسال اكثر، لازم يخليك تشك شوي بالموضوع مش تثق فيه. فبدي اسمع منكم اليوم، احنا يعني بحاجه صراحه لملاحقه هذه الجهات ومتسمى هذه المكاتب ومراقبة هذه الإعلانات أيضا المضللة والممولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع هذه الصفحات والحسابات. إذن شكاوى كثيرة وصلتنا من احتيال مالي من قبل ما تسمى بأنها شركات تمويل. أين يكمن الخلل برأيكم في هذا الموضوع إخوان؟ هل الخلل في ضعف الرقابة، لا توجد رقابة على مثل هذه المكاتب، أم الخلل في وعي المواطن وفي ضعف في وعي المواطن في هذا الملف تحديدا؟ بعد موجز الأخبار مع صفية راح نستمر. Thank you.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تشارك في تمرين الأسد المتأهب 2026 الذي انطلق في ولاية كولورادو الأمريكية. دفاع مدني الزرقاء يخمد حريقا شبا داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهشمية بمحافظة الزرقاء. مستعمرون يحرقون مسكنا وغرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية على جدران منازل للفلسطينيين في مسافة ريطة جنوب الخليل. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب قد تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتدمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن إسرائيل لم تلتزم بصيغة الاتفاق الإطاري التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن. برنامج الأغذية العالمي يحذر من نقص التمويل الذي يهدد بحرمان مليوني شخص من الغذاء جنوب السودان. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9:00 صباحا وحتى 4:00 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-23-965.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا، ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-93-41.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي،

أخرى. أين تكمن المشكلة؟ بعد الشكاوى الكثيرة من احتيال مالي من قبل ما تسمى بشركات تمويل، تسمي أنفسها طبعاً، وهذا خلينا أقول لكم في في في معظم الأحيان هو غير دقيق وغير صحيح. أين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة في وعي المواطن؟ يعني شوي بدنا شغل على موضوع الوعي أكثر، أم المشكلة في ضعف الرقابة على مثل هؤلاء؟ وأنا مثل ما قلت يا أخوان، زي ما إحنا بنقول بدنا ثقافة مالية عند الناس، ولازم الواحد يسأل قبل كم تعطوني، مين أنتوا وين ترخيصكم. وبتوقع اليوم لازم يكون في شغل على هذه الشركات التي تنتحل هذه الصفات، مراقبة الإعلانات المضللة، محاولة استغلال حاجة الناس أحيانا للمصاري. فبعتقد اليوم الحاجة للمال في كثير من الأحيان وفي كل القضايا اللي وصلت هي من تحولت إلى نقطة ضعف استغلها هذا المحتال. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال الواتساب على 07-87-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع شاكر. يا هلا اخوي شاكر. شاكر تفضل. هلا يا سيدي. هلا اخ شاكر.
1: هلا شو اخبارك؟
0: الله يسلمك.
1: الله يطول عمرك. والله يا اخوي ليت انا بالنسبه لي هو عدم وعي المواطن بصراحه.
0: بالنسبه لك ايش؟
1: عدم وعي المواطن.
0: عدم وعي المواطن.
1: صحيح. لانه الامر بيكون واضح قدامنا نسبه 100%. سيدي احنا شعب يعني لولا الحاجه ما بنضطر لهيك امور. انا من الناس اللي توجهت لقرض خط قرض جامعي.
0: ايوه.
1: للتمويل. هذا الحكي قبل سنة.
0: قبل سنة. نعم.
1: قبل سنة وتخرجت وعيني قاعد ومش عارف منين بدأ سده.
0: قديش قيمة القرض أخوي شاكر؟
1: أنا أخذت تقريبا 800 دينار.
0: 800 دينار.
1: طلع علي بألف دينار. سديت منه وظل علي تقريبا 600 دينار. والآن لا شغلة ولا عملة ولا قادر إني أشتغل بالمرة.
0: شو تخرجت؟ شو درست؟
1: درست إدارة أعمال.
0: إدارة أعمال.
1: وعاد صراحة أنا اللي بسميه يعني عدم وعي المواطن للأمانة.
0: نعم. هل الحاجة للمال بتكون مرات نقطة ضعف للناس؟
1: أكيد.
0: فمثل هؤلاء المحتالين يستغلوا هذه الحاجة ويبلش نعم. عملية النصب على الشخص اللي جاء عليه.
1: نعم وهذا اللي صار معي. يعني أنا لولا الحاجة ولا ما كنتش خصت المرة. أنا اللي صار إنه إحدى شركات التمويل كانت تمر على الجامعات.
0: كانت تمر على الجامعات.
1: نعم صحيح. أيوة. تعمل عروض للطلاب. تغريهم بالمبالغ، تغريهم بالأقساط، تغريهم بصير يقول لك إحنا مش ما راح نحبسك، إحنا مش راح نعمم عليك، بكل راحتك ادفع. وبعد ذلك بعد ما تأخذ وتورطوك ويوقعوك على كمبيالات ويوقعوك على أوراق، أنت ما بتعرف شوي أوراق. اعلق مصر. يعني أنا الآن مطالب بستمائة دينار لأحد الشركات اللي تقريبا شهرين ما دفع. أنا ما معيش منين بتجيب له.
0: طيب أنت لما أخذت، وأنا مثل ما كنت أقول أحيانا المواطن لما يكون متأخر عليه قسط أو محتاج مصاري للدراسة مثل وضعك، هل أنت لما تشوف هذا الإعلان أو هذا المكتب تقول خلاص هذا باب فرج أنا أطلع عليه أروح عليه مباشرة؟
1: لا والله. أشوف أخويا ليت أنا حكيت لك أنا هو عدم مع المواطن، لأنه هذا مش باب فرج. كل إشي ربا. الواحد معترف بيعترف بغلطه، مش غلط ان الواحد يعترف بالغلط اللي ارتكبه حتى غيره.
0: صح.
1: ما يعود يرتكبه مره ثانيه.
0: تطلع لك اعلانات على مواقع التواصل انه تعال تمويل على الهويه وما عندك مشكله بالكفيل وقد ما كانت قيمه راتبك.
1: سيد ليث، انا احد البنوك صار رن علي، احد بنوك التمويل طبعا، بيغروني بعرض انه منسدد قرضك اللي انت مأخذه من المكان الفلاني ومنعطيك انه كمان قرض كبير يعني. نعم. وعلى الهوية ومن دون لا وظيفة ولا غيره. شوف لوين يعني.
0: نعم.
1: احنا وصلنا.
0: نعم.
1: انا بيجيبوا ارقامنا طبعا عن طريق البنوك الثانية اللي احنا مأخذين منها وصير يعملوا اغراءات للناس للمواطنين.
0: الله يقويك شاكر. شكرا. هذا يمكن تجربة شاكر مع بعض الشركات أو بعض المكاتب. أحمد بدران تفضل. أخ أحمد.
2: السلام عليكم.
0: هلا أخي أحمد.
2: الله يعطيك العافية سيد ليث.
0: السلام. هلا يا سيدي.
2: الله يسعد صباحك. صباح الوطن الجميل. صباح المواطنين. وإن شاء الله يكون يوم جميل علينا وعليكم.
0: على الجميع إن شاء الله. يا هلا.
2: إن شاء الله سيدي. والله سيدي بالنسبة للتمويل والفلوس والبنوك، والله أنا يعني الحمد لله رب العالمين، الله لا يهيجنا لحدا ولا نحتاج يوم من الأيام بنك ولا شيء.
0: آمين.
2: كثير كثير والله بطلع لي على الفيسبوك على إنستغرام تمويل، تأخذ زي ما تفضلت حضرتك فلوس بدون كفيل بس بدون شروط.
0: شو عندك مرات تكون كاتب لك قرضك خلال ساعات.
2: 100%.
0: يعني بنفس اليوم بيطلع القرض. شو هذا القرض اللي يطلع بنفس اليوم؟
2: والله مش عارف. هذا قرض
0: مصاري زيادة هذولا.
2: مصاري مش عارفين وين يودوها. يعني صراحة اشي كثير حرام والله. يعني هم بيستغلوا وضع المواطن انه انت فعليا محتاج.
0: نعم.
2: وبصراحة الأيام هاي المواطن وضعه على قدته.
1: يعني
0: بس
1: معي.
0: بس أنا مثل ما كنت أقول قبل شوي، يعني أنا مجرد ما شفت إعلان وشفت حاط شعار عامله على الفوتوشوب وحاط صفحة على السوشيال ميديا، خلاص أنا أقول هذا مكتب رسمي؟
1: طبعا لا.
0: يعني إذا أنا مثل ما حكيت قبل الفاصل، إذا أنا وعدتك بالمصاري بطريقة سريعة، بالعكس أنت لازم تشك فيه أصلا، ها؟ مش أنك تثق بزيادة.
1: 100% طبعا في إشي غلط هنا.
0: يعني أنا مبارح الأخ اللي كان معي بيقول لي أنا طلبت 60، قالوا لا بدنا نعطيك 70.
1: يعني صراحة. والله صراحة يعني إشي جد بيخلي الواحد يفكر بالموضوع كثير. بس والله يا سيدي يعني صراحة القروض وهاي الأمور يعني كلها ربا وحرام.
0: نعم.
1: وهذا كلياته وعد من الله، يعني أنت بتعمل حرب مع الله ورسوله.
0: نعم.
1: فإحنا مش قد ربنا ولا قد الرسول. عرفت كيف عليه الصلاة والسلام. فبالنهاية هذا إشي حرام. هلا أنت يعني إحنا كمواطنين مثلاً، يعني أنا بفكر مثلاً يعني إذا بدي أخذ قرض ما بدي أخذ قرض من بنك، ولا بدي أخذ قرض من جهة تمويل. نعم. ولا من أي شركة. في عندي أكثر من خيار، في مثلاً صندوق الحج. في صندوق الضمان.
0: بغض النظر عن الأسماء، بس أنا اللي بقول إنه لازم نفهم إنه الحاجة للمال مش لازم تتحول، حاجتك أنت كشخص للمال يجب أن لا تتحول لنقطة ضعف عندك وتكون سبب بأن يتم الاحتيال عليك، وبدل ما يكون أنت مطلوب منك مثلا مبلغ معين يتراكم عليك المبلغ فوقي القرض اللي أنت حطيته على حالك.
1: صحيح صحيح. سيدي صحيح. نسأل الله تعالى أنه ما نحتاج ولا نوصل لهذه الأمور
0: إن شاء الله.
1: والله يكون الله يكون بعون الشعب الفقير، ويكون بعون الشعب الغلبان، والله يرزق الجميع يا رب.
0: نعم امين. تسلم اخوي احمد. يا اخوان
1: سيد ليث، انا بدي اطلب منك طلب خارج اطار الموضوع.
0: تفضل
1: سيدي. انا تواصلت مع امانه عمان. تمام. هلا انا عندي في الحاره يعني تمام، بصراحه صار لنا تقريبا شهر مش شايفين عامل وطن.
0: اي منطقه؟
1: يعني احنا سكان المناره.
0: ماشي سيدي، بنتابع لك اياها تحت الهواء. ايش المنارة؟ ما في عامل وطن. ماشي تكرم
1: أحمد.
0: حياك هلا أخوي أحمد بدران. يا أخوان البعض بوصل في الإعلان ليقول لك كاشك خلال 10 دقائق. شو 10 دقائق؟ ما بتلحق تأخذ هويتي تصورها بعشر دقائق، ولا تطلع ولا أعطيك كشف راتب. فبعتقد اليوم إحنا لازم نكون أكثر وعيا، ومع الأسف هذا الموضوع أوقع كثير من الناس والأرقام تصل إلى الآلاف ضحية هذا الاحتيال المالي. فالمشكلة وين؟ الخلل أين يكمن؟ هل في ضعف الرقابة على مثل هذه المكاتب اللي هي غير مرخصة لكن تسمي أنفسها شركات تمويل؟ أم الخلل في عدم وعي الناس وحاجة الناس اليوم تكون سببا في أنه يتم استغلالها؟ أخ محمد الوحش فضل. محمد أخوي محمد فضل.
3: الله يسعد قلبك.
0: هلا يا سيدي هلا.
3: أول شيء جزئية بسيطة بعدين نخصر، لأنه في تشعبات كثيرة للقوية والمشكلة عندك سيدي بتجيب لنا. خلينا على القضايا الخفيفة يا سيد لي، بلاش تجيب لنا قضايا سخنة زي هيك.
0: والله صراحة يعني موضوع الفترة الأخيرة كثير وصلنا ملاحظات عليه كثير.
3: سيدي أول شيء
0: والحلقة اليوم يعني طبعا الهدف منها هو أكيد رفع التوعية. نعم. والوعي عند كثير من الناس. نعم. حتى نكون حريصين أن لا نقع ضحية هذا هذا هذا الاحتيال. نعم. المالي. تفضل. نعم. سيدي.
3: سيدي أول شيء الفساد في الحكومة والقوانين. المواطن طفران ومتبادل وما هم صدق يدبر له 1000 ليرة 5000 ليرة 1500 ليرة من هون ومن هون، لكن عندنا قوانين وبكون شايفين كل شيء كله في القوانين. هاي واحد. اثنين، انت حكيت عن شركات التمويل. عندنا شركات التمويل اثنين، واحد وهمي، واحد ما هو وهمي كامل غير موجود موجود مؤقت، وواحد حقيقي اما عنده ترخيص كامل او عنده ترخيص هو بماشي فيه لما يخلصه. هل تعلم انه الوهمي كامل والغير حقيقي اهون من الحقيقي؟ ليش بيصطادك هذاك مره واحده؟ بيصطادك هاي الاشياء بتصير عندنا بالمنطقه الحره بالمعارض. عصابات بتكون في شارع الجاردنز فاتحه مكاتب وهميه، بتمسك بنت مره شاب زلمه جاي من اي قريه بعيده معه 5000 10000 دينار بتجيبه عنده على المعرض على انه له مجموعه سيارات. هاي حابب كل الناس يسمعوها، وهو ما له ولا شيء ولا انا بعرف ولا بعرفني. بدخل على المعرض عمي انا جاي لك معي ناس بدي تعطيني 100 دينار براني كذا، بروح بحكي معهم موهمهم ان هاي السيارات له.
0: طيب. إلو.
3: وبكون عنده دفتر عقود في المكتب في الجاردز، يعني آخر بنت قبل فترة 8000 دينار أخذ منها بالمكتب بالجاردنز وماخذ من عشرات الأشخاص، وبعد فترة راح المكتب والتغوا التليفونات ومش موجودين. فعندك اثنين شركات، الشركات الحقيقية أو شبه حقيقية الماشية في الترخيص هاي بتدمرك بنسبة المرابحة اللي هي بتبلش من 5-7% وبتتفاجئ أنت بعد فترة صارت تراكم صارت عليك 20-30%، 1000-2000 دينار صار عليك 15-20 دينار. هذا واحد. اثنين عندك الشركات الغير وهمية كامل، هاي اللي بتقنصك أو بتصطادك لمرة واحدة. وأنا حبيت أحكي هاي النقطة، بصير عنا بالمنطقة الحرة بشكل مرعب وحتى يسمعوا المواطنين، وإلك كل الاحترام سيد.
0: تسلم محمد.
3: هلا سيد.
0: هلا أخوي. هلا بيك أخوي سعود، تفضل.
4: صباحك أبو زيد.
0: هلا بالمدفعي. هلا.
4: الله يحييك، كيف حالك؟
0: صباح الخير. يا هلا والله.
4: الله يسعد صباحك أبو زيد. هسا المثل اللي هو يعني مين فرعك فرعنك يا فرعون، قال ما لقيت حدا يردني. وعفوا فالإشي يعني هسا لما يكون مكاتب تضحك على الناس والناس يعني ما في وعي ما في انتباه، وبنفس الوقت بلا مؤاخذة الرجال يعني بروح بدل مرته قرض مرأة وقرض أبصر شو تمويلكم. يعني إحنا بنحكي الله يعين الناس وبجوز محتاج، ولكن إنه يعني بلا مؤاخذة عيب على الرجال عيب على الظلم. يعني خلي مرأة خاصة المرأة تروح تأخذ قرض يستغلوها هذول الجهات، هاي كامرأة وإنت كأنت محتاج في سبل كثيرة.
0: أصلا هو كثيرة. أصلا هو في بعض الأحيان البعض ما يرضى يعطيك إلا إلا يكون كفيلك مرتك أو والدتك.
4: حتى أنا بحكي لك إياها يعني
0: عارف النتيجة.
4: إحنا دكتور الله يحفظ الجميع، يعني أنا قلت لك يا إنه في ناس محتاج ومضطر، بس يعني خلينا نحكي بلا مؤاخذة أنت تعال على حالك شوي، اشتغل لك شغلة ثانية، اضغط حالك شوي شوف.
0: لا أنا اليوم أنا اليوم اللي أحكي يا سعود ليس عن المرخص واللي قاعد يحط عقود أو يعمل يعمل يعني شروط معينة، أنا أتحدث عن المحتالين اللي قاعد يفتح صفحة على مواقع التواصل ويستأجر له مكتب بمنطقة هيك يطلع يعني أوكي، ويعني على أساس إنه مؤسسة محترفة ويحط شعار وصورة مكتب ورقم تليفون ويقول لك تعال خذ تمويلك بعشر دقائق. ولا يعني
4: بس تروح عليه تدفع لك المبلغ
0: وتكتب كمبياله وبالاخر تفضل
4: تفضل ابو زيد.
0: بقول بس تروح عليه على اساس انه يعطيك المبلغ بيقول لك بس ادفع لك 1500 دينار وبدنا توقع لنا كمان على كمبياله بنفس المبلغ، هي بتكون انت هيك 3000 دينار حطيت على حالك ويومين ثلاث وبنزل القرض وهات عاد لحق.
4: نعم
0: وإذا تفكر أنك تشتكي بقول لك بنرفع عليك
4: لازم يكون نعم لازم يكون عندي وعي، أنا كمواطن يكون عندي وعي أشغل هالجمجمة إنه هذا الإنسان كيف أتماشى معه على هذا الموضوع. وعداك عن إنه يعني إذا الشيخ إبراهيم الجرمي كمان بطلع لنا فيها هو يفتي، إحنا مش مفتيين، إنه هذا كله حرام.
0: نعم
4: والله تعالى أعلم حبيبنا دكتور.
0: تسلم سعود أخ أخوي.
4: الله يحفظك.
0: حياك صباح الخير أخوي عامر، تفضل.
5: الله صباحكم زين.
0: صباح الخير. هلا سيدي.
5: طيب أبو زيد يعني بالنسبة لموضوعك يعني ضعف الرقابة يعني هذا إشي كبير، يعني المفروض تكون الرقابة أكثر من هيك. يعني عدم مؤاخذة اسمح لي لو أنا أكتب إشي على الفيسبوك ما بعجب الحكومة بيجيبوني جرائم إلكترونية مثلها أقل من 24 ساعة بيجيبوني.
0: أيوة.
5: طب ليش ما أراقبوا هذه الشغلة هاي الشغلات؟ أنا مثلا نزلت موقع جديد وحطيت شعار وكتبت تمويل وما تمويل شيء، ليش ما يكون علي رقابة من قبل الجهات الحكومية الجهات المعنية ويتأكدوا يبعثوا ناس مثلا عن طريق المتسوق الخفي عن طريق أي طريقة معينة ونشوف
0: شو أخباره. شو أخباره المتسوق الخفي يا أخوي عامر؟
5: كيف؟
0: أقول المتسوق الخفي شو أخباره يا سيدي؟
5: اختفى.
0: والله زمان ما سمعنا أخبار عن المتسوق الخفي. طلع قبل كم سنة من الحكومة السابقة أعتقد حكومة الخصاونة، وبعديها ما سمعنا عن المتسوق.
5: ما بقول لك اسمع مسمى اختفى. عن جد يعني ليش ما يكون هاي الشغلة؟ يعني هذا ما أخذ أنت بس أكتب أي شيء بتجيبوني من الصبح، ولما هو الشغلات زي هاي اللي بتهم المواطن، يعني المواطن الطفران ما هو ماكل هوا المواطن، يعني خليكوا شوي مع المواطن شويك وشويك ارتلي. فبتصور هذه والله مهمة جدا أبو زيد. نعم. إضافة إلى وعينا إحنا كمواطنين يعني أكون واعي أكثر من افكر هذا بيعطيني خلال ساعه ولا خلال ساعتين ولا خلال يوم.
0: شو هالشركه هاي اللي تعطي مصاري على الطالع والنازل؟
5: يعني اذا بنك بالضبط، اذا بنك هو بنك وهو يعني عنده مليارات رصيد، بتلاقيه بامن حاله بكل الطرق على قرض لو كان ب 200 دينار
0: صح،
5: تلاقيه بامن حاله وهو بنك رسمي ومرخص وكل شيء تمام.
0: وقبل 14 يوم، قبل 14 يوم ما مستحيل ينزل
5: الشيء. ما بيعطيك وانت بتكون لك سنين، انا لي سنين بالبنك مثلا راتبي الاول يوم اشتغلت بالشركه. لما
0: انا قبل شوي فتحوا لي الشباب على احدى الصفحات، عدي فتح لي بدون ذكر اسم الصفحه، كاتبين قرضك خلال 10 دقائق. شو هذا القرض اللي بعشر دقائق؟ انا مثل ما قلت قبل شوي، انت بعشر دقائق يا دوب تلحق تصور هويتي يعني.
5: بالضبط.
0: فأنا أنا اللي أقوله يعني، أنا اليوم يعني قبل ما أقول كم تعطوني أسأل مين أنتوا وين ترخيصكوا، أفهم أنه أنا اليوم أنتوا خاضعين للرقابة، أنتوا شركة مرخصة، أنتوا مش مرخصة، أنتوا صناعة
5: وتجارة وأمانة وكله هذا يعني كله وين، والرقابة الدولية الحكومية برضو المفروض. والله هاي أهم نقطة أبو زيد صراحة.
0: تسلم عامر، شكرا يا سيدي، بارك الله فيك.
5: الله
0: يا هلا والله. ابو زيد تفضل.
6: السلام عليكم. وليس الصباح.
0: يا هلا ابو زيد،
6: كيفك ابو زيد؟
0: يا صباح الخير
6: يا سيد. اولا يمحق الله الربا ويربي الصدقه.
0: نعم نعم.
6: انا طلعت كنت متابع معك، سمعت الاخ اللي امس اللي اخذ المبلغ 70,000
0: اللي اخذ 70 هو ما اخذه اصلا. هو ما اخذ المبلغ، هو دفع 9,000 على اساس وعد ان ياخذ المبلغ وما اخذ شيء.
6: قالوا له 60 نعطيك 70، قال بدي 70 ودفع الدفعه الاولى الثانيه ووقعكم يا لازم دفع نص المبلغ كم. لكن انا بقول اخ وين عايش؟ مش
0: يعني خلينا أذكر الناس من غيمش مبارح راح بده يأخذ 60,000 لأنه صارت في يعني دم بالمنطقة اللي هو فيها ومطلوب منهم دية 60,000. راح على إحدى شركات ما تسمي نفسها شركة تمويل، قالوا له على طول اعتبر المبلغ نزل، بس بدنا منك 3,000-4,500 دينار كاش.
6: نعم.
0: وبدل 60 راح نعطيك 70,000، وإحنا 70,000 راح نأخذ منهم عمولة إنه 5,000 بس زيادة على المبلغ، وبدنا توقع لنا على كمبيالة بقيمة 4,000 أو 3,500. وجد حاله اليوم دافع 4,500 وموقع على كمبيالة 3,500. بعد أسبوع ما نزل إشي، لما حكى بحهم قالوا له روح بلط البحر. لما راح يشتكي لقى حاله شاكين عليه على الكمبيالة اللي منزلها. فبيقول لك أنا وين كنت محتاج 60,000 عشان أدفعهم دية، الآن صرت متراكم عليه كمان 10,000 دينار. فقديش مهم انه احنا نحط ببالنا انه يعني الاشي السريع في في في في علامة استفهام صراحة.
6: هو راح يداين داينهم
0: داينهم. مصفوط.
6: وبعدين حكوا معهم
0: راح ياخذ منهم هو دفع لهم.
6: سيدي هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن. انا البنك المركزي هو بس براقب على البنوك الاخرى، البنوك الرسمية، لكن في هناك شركات النصب والاحتيال. اين الحكومة؟ اين البنك المركزي من هذه الشركات؟
0: نعم.
6: انا مجرد واحد بده ترخيص مع 20 قرش عفوا يعني مع 20,000 ولا 100,000 بده يشتغل فين؟ روح اعطيني ترخيص، اعطيني مراقبة رسمية.
0: صح.
6: انا لا اترك، انا كحكومة لا اترك المواطن فريسة سهلة للشركة،
0: لا اترك المواطن فريسة لمثل هؤلاء. صح. المفروض انه في رقابه صراحه، لانه في ناس يمكن شوي يعني مرات يعني عنده هذا يعني حل سريع، فخلص ما بيفكر فبيروح بيدخل فيه مباشره.
6: ويا سيدي صاحب الحاجه ارعن.
0: نعم
6: صاحب الحاجه، لكن مش معلومه انا لا استشير، ما عندي هذا الاخ مش عارف وعايش لحاله في الباديه لحاله. طب وين لا استشير اهلي؟ ما لي جار، ما لي صديق، ما لي احد قبل ما اتصرف اي تصرف.
0: نعم.
6: يعني حتى لو كنت محتاج اخي والله بس اهل الاختصاص كلام اشوف مين المعني شو اسوي.
0: صح. كل واحد فينا يعرف صديق قريب جار محامي احكي معه تليفون 3-4 دقائق استشيره هيك سريعا
6: قبل ما اتصرف. والحكومه والله عليها مسؤوليه. صح. اولا لهذا البنك، لكن لازم هناك يكون نظام، اي في موافقه تكون رسميه. انا عفوا انا اخذت قبل ثمان سنوات اخذت شقه عن طريق البنوك الاسلاميه.
0: نعم.
6: ما لش فوريقي، انا مبسوط جدا، لش بدك كفيل وبدك مرهون الى اخره ودفع. انا مبسوط جدا. ليش؟ انه هذا مال ناس.
0: يعني ابو زيد قبل شوي عامر حكاها، قال البنك اللي تكون يعني خلينا نقول ميزانيته بالمليارات يعني لو انه ماخذ، لو انك تاخذ منه 500 دينار ولا 1000 دينار ياخذ منك مليون ورقه وورقه عشان يضمن المبلغ يرجع له.
6: دخل اسمه
0: ما بالك شركه تمويل مكتب ثلاث بثلاث يقول لك تعال بعشر دقائق
6: خلص. عقود وكمبيالات مثلا الله فاتح له مطبخ هون بعد فاتح مطبخ ثلاث ثلاث فضلت فيه جايب برنامج الأخير بسوق وبوك الحرام وللأسف وخلي الناس يقعوا في الحرام حيث لا يشعرون.
0: نعم.
6: هي بقول أنا مسؤولية مشتركة بين المواطن وبين الحكومة. المواطن لابد يكون هناك وعي. احنا في شركات عفوا في البرامج الإعلامية زي من وعي المواطن كذلك. الحكومة لا تترك المواطن مباشرة أي واحد يرن عليه يقول تأخذ مصاري.
0: صح كلامك صح. لازم يكون في صراحة رقابة أكثر. تسلم أبو زيد.
6: الله المستعان.
0: هلا سيدي أبو ياسر تفضل أخوي أبو ياسر.
7: السلام عليكم.
0: يا هلا أبو ياسر.
7: الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
7: والله يا أخي مع احترامي الشديد يعني إنه الكذاب خرب بيت الطماع. والغرقان بتعلق بقش.
0: الكذاب خرب بيت الطماع.
7: طبعا. لأنه يا حرام الناس واقعين وحالتهم حالة ما بصدقوا واحد يحكي له كلمة معسولة حتى انه يصدقوا.
0: نعم.
7: بتلاقيه بيجي بياخذ هالقرض بده ياخذ قرض وبضحكوا عليه.
0: نعم.
7: فأنا في إلي عم تعرف على واحد عنده مكتب عن طريق الفيس فقال له أنا بدي سيارة. قال له تعال نقي السيارة اللي بدك إياها.
0: يا سلام.
7: فقال له أول إشي أعطيني 2500 ليرة وبكرة على الترخيص. راح عمي على الترخيص قاعد يا سيد العزيز من الساعة 9 الصبح ولغاية الساعة 11 الظهر ما أجا. راح علي على المكتب لقيه مرحل كل المكتب والمكتب مسكر وراحن عليه الألفين
0: يعني شو رأيك بهذا الموقف يا أبو ياسر؟ الحق على مين بهذا الموقف؟
7: والله الحق على المواطن.
0: يعني أنا لما أروح واحد يقول لي أكيد على طول نقي السيارة اللي بدك إياها بس أعطيني 2500 دينار يعني أنا على أي أساس أعطيك هذا المبلغ؟
7: طبعا لانه بده سياره وبده يركب سياره.
0: وانا بحب اذكر بهذا الاطار انه يا اخوان اي عمليه بيع وشراء يجب ان تتم داخل المؤسسه الرسميه. يعني سياره لازم جوا الترخيص، ارض داخل الاراضي والمساحه، بيت داخل الاراضي والمساحه. ما في شيء اسمه عقد خارجي. ما في شيء اسمه عقد خارجي ابدا.
7: اكيد 100% ولكن والله
0: حتى لو موقع ومختم جوا دائره رسميه بس.
7: نعم. الناس لازم انهم يطلعوا لبعيد شوي حتى انهم ما يقعوا بالاخطاء.
0: نعم.
7: يعني عدم ماخذ نهايه تحبوس ونهايتها مشاكل عويصه يعني
0: صح خراب بيوت
7: والله عاليه جدا. هاي مش بسيطه.
0: نعم. حاجتك للبال مش لازم تتحول لاستغلالك من قبل المحتلين.
7: طبعا.
0: تسلم ابو ياسر. شكرا يا صديقي.
7: حياك الله.
0: الله يسعد صباحك. اخوي ماجد العلمي. هلا اخوي ماجد.
8: السلام عليكم. يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام. هلا أخوي ماجد.
8: سيدي بدي أحكي عن الموضوع من عدة نواحي. يعني في عندنا مشكلة بالثقافة المالية عند المواطن. يعني المواطن بتلاقي يعني ممكن واحد زي ما حكيته مكتب ثلاثة بثلاثة ينصب عليه. بتلاقي واحد بنتصب عليه ببيعت سيارة بشربة سيارة، ببيعت أرض بشربة أرض. في مشكلة يعني بيجي رابط على الواتساب بتلاقي هكر حسابه أو بعتوا له مسج قالوا له بدك تربح معانا مثلا كذا. كثير نسمع قصص نصب بتصير على المواطن.
0: نعم.
8: هذا ناتج أنه الثقافة المالية ضعيفة عند المواطنين.
0: صح.
8: يعني ما لازم انه موضوع الثقافة المالية وانه كيف يعني بعدين في يستشير المواطن محامي يستشير قبل ما يوقع اي شيء.
0: نعم.
8: يسأل واحد ثقة محامي يعني.
0: صح.
8: ليش احنا في عنا محامين في عنا مستشارين في عنا كثير ناس قبل ما يوقع اي شيء قبل ما يلتزم باي التزام المفروض انه يسأل اهل الخبرة.
0: صح كلامك.
8: المشكلة الثانية ما في برضو احنا في مشاكل تانية في البنوك الرسمية ومؤسسات الاقراض الرسمية اللي خاضعة لرقابة البنك المركزي كلياتها مش شركة بالاستعلام الائتماني. هلا الاستعلام الائتماني اي واحد تأخر عليه قسط ولا تأخر عليه اي مبلغ بتلاقي انه صار في عليه الاستعلام الائتماني نقطة. بيجي على اي بنك ياخذ قرض ياخذ تمويل بيقولوا له لا عليك كريف وما بنعطي كاش وهذا. طب ما اللي محتاج مال شو يعمل؟
0: نعم.
8: هاي مشكله ثانيه.
0: نعم.
8: المشكله الثالثه الرقابه من الجهات الحكوميه. في عندنا عده جهات رقابيه يعني وزاره الصناعه والتجاره المفروض ما حدا يمارس اي عمل الا يكون مرخص وزاره الصناعه والتجاره.
0: 100% صح كلامك. نعم.
8: البنك المركزي عندهم سلطات أي واحد بيحكي بقرض كلمة قرض أو بيكون بإعلاناته أو بهذا قرض أو تمويل، قانون البنك المركزي بحق للبنك المركزي يتابعه بغض النظر خاضع لرقابة البنك المركزي ولا لا، ولكن رقابة البنك المركزي ضرورية جدا على أي واحد بيحكي على حاله أنا بقرض أو بمول أو بعمل أو أي شيء من هذا القبيل. يعني موضوع كلمة إقراض المال لهذا العلاقات المالية بين البشر منظمة بكل القوانين، ولكن في الاحتيال اللي ناتج عن ضعف الخبرة المالية عند كثير ناس، ضعف الاستشارة، بتلاقي إنه بتعرض الناس لكثير مواقف. وبعدين حاجة الناس يعني بدهم برضو يدبروا أمورهم.
0: نعم.
8: بدهم يدبروا أمورهم، بتلاقي بالأشياء الرسمية والأشياء اللي خاضعة على موضوع الرقابة تبع البنك المركزي، البنوك الرسمية ومؤسسات التمويل الرسمية، بتلاقيها بيقولوا له تعال في عليك مثلا كريف ممنوع نقرضك أو حد معين للإقراض أو عبء الدين كذا وكذا ممنوع تتجاوزه، بيضطر الإنسان يروح يلجأ لدكاكين المرابين هذول.
0: أشكرك، كلام مهم، شكرا ماجد، وذكرتنا باللي كنا نحكي فيه في البداية أن هذا بالنهاية لا ننسى أنه ربا، ومنأكد أنه قد تكون البعض يقول لي أنا حاجة وما عندي باب غيره وهذا باب فرج قدامي وأنا بدي حل سريع، لكن منأكد على أنه هذا يعتبر من يعني ما له علاقة أبدا بالتمويل الحلال اللي احنا كنا نحكي فيه في البداية، وليس مرابحة كما يسميه البعض، بل هو فائدة ربوية. حسن تفضل. أخ حسن أخوي، طبعا أنا أتحدث اليوم ليس بالحلال حرام، أنا أتحدث عن ظاهرة موجودة وعن آلاف المواطنين الذين تم الاحتيال عليهم. لذلك اليوم مثل ما قلت بدنا ثقافة مالية، وبدنا الحاجة إلى أن تكون هذه الحلقة سببا في رفع الوعي عند كثير من الناس، وأن لا تكون حاجتك للمال سبب في استغلالك. حسن معي؟ طيب خلينا أسمع رسائلكم على الواتساب. خليني أبدأ مع أبو خليل. يلا
9: أبو زيد، الله يسعد صباحك.
0: يا صباح الخير. هلا
9: أبو زيد. مش لا والله أقولك بالعكس، المواطن الأردني واعي وصاحي والآخر، ولكن أقولك بتعرف الحاجة والظروف المادية والآخر، ولكن أقولك ضعف رقابة. نعم يعني أقولك أنت سعلق على الفيس أقولك شغلة ما بتعجبهم، أقولك سبحان الله كيف يجيبوك ما بتعرفه، وما شاء الله أقول لك بتوكل قتل، أقول لك بتوزع على القرايب كمان.
0: أيوة.
9: يعني هسه هم الجهات الرقابية مش شايفين أقول لك الإعلانات هاي، ومش شايفين إعلانات الدواء و و و و و إلى آخره. يعني أنا أبو زيد والله أخذت أقول لك قرض أقول لك من شركة وسمحتهم فيهم دنيا وآخر، عرفت؟ لأنه شركة مش مرخصة، وحسب القانون طالما أنه شركة مش مرخصة العقد بيني وبينهم باطل. الله يسعد صباحك يا ابو زيد.
0: صباح الخير. شكرا
10: ابو زيد. السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين. ابو زيد، للاسف الخلل مش بالحكومه، الخلل في المواطن نفسه. الطمع اللي عنده عمى عينيه ابو زيد وسكر ذنيه.

0: طب يعني بنت الشيخ فلان الفلاني، انا بنت الشيخه فلانيه الفلاني، طب معروف النصابين والدجالين.
1: نعم.
0: بس لازم الطمع، الطمع الطمع شر ما نفع يا ابو زيد.
1: يعني قد يكون احيانا الحاجه صراحه.
2: السلام
1: شكرا
2: عليكم.
1: ابراهيم اسمع طارق الظبور
2: مشاهدينا اخوي ابو زيد.
1: هلا اخوي طارق.
2: ابو زيد في قاعده بتقول نصاب غلب طماع.
1: نعم.
2: انا بقدم لك شيء صراحه يعني انت نفسك تستسهله. معقول معقول معقول يعني كيف بدك تاخذ مصاري ببلاش؟ مش فاهم انا، وبدون اي شيء الا في فخ بالموضوع.
1: نعم.
2: ثانيا يعني لازم في تشكيل لجنه رقابيه من وزاره العدل، من وزاره الداخليه، وزاره الاستثمار، مندوبين الامن العام، يجب مراقبه هاي الشركات اللي نازله على الفيس.
1: نعم.
2: اللي بتعمل عروض، اللي بتودي لك مسجات، لازم يا اخي على اساس انه ما تقعد القضيه سنين بالمحكمه. لا خلص بيطلعوا هالمندوبين هذول بكتبوا ضبطهم بالموضوع هذا على اساس انهم بدهم من هالناس اللي انحكى معهم تلفونات او شيء، وشوفوا ايش الوضع، بدرسوه رسميا.
1: نعم.
2: بتابعوه بهاي الحاله ولا مو اخذ، انت بتجيب النصاب بتريح حالك. ثالثا ابو زيد في نقطه ممكن هي ادت لزياده الموضوع هذا اللي هو صراحة عفوا بالكلمة عدم حبس المدين.
1: نعم.
2: يعني ممكن عدم حبس المدين خلى الناس تطمع بأنه تروح على الشركات. إيه معك يدفع
1: صح، في منه بعتقد اليوم إذا ما
2: معي خلص في حبس.
1: ما في
2: فيش حبس.
1: صح.
2: عفوا
1: صح،
2: انسى الموضوع هذا قاعد بصير كثير والله.
1: شكرا يا صديقي. نسمع علاء غزلة.
3: السلام عليكم أخ أبو زيد.
1: هلا أخوي علاء.
3: صباح
1: صباح خير
3: ربما مستمعينك. زيدي في لسه عملية نصب جديدة بجوز ما حدا منتبه لها كثير. على مواقع التواصل الاجتماعي بيطلع واحد بحكي لك في منصة تداول نصابة تبعث لهم 17 دينار 20 دينار 30 دينار 5 دنانير برجعوا لك أرباح 47 دينار عشان يجروا أجرك، فأنت تعمل لهم بلوك بعد عملية ما حولوا لك، وبحط لك صور انه تحم تحويله ونعملهم بلوك والكليك موجودة وكل شيء تمام. هلا الناس بتبعث له مصاري وبيطلع هو اللي راح ينصب عليهم، مش راح يطلع انه زي ما حكى راح يحولوا له 47 دينار او. السلام عليكم.
1: هلا يا
3: فاعه هيك، فهاي طريقة نصب جديدة ويا ريت وعي الناس فيها.
1: تسلم على
3: منتشر كثير كثير حاليا.
1: يسمع ابو نمر.
3: يسعد صباحك.
4: الله يسعد صباحك ابو زيد. صباح
1: هلا ابو نمر. صباح الخير
4: ابو زيد. في زمن الصحابه صعبوا الحرام فاصبح الحلال سهلا، ففي زمننا صعبوا الحلال فاصبح الحرام سهلا. للاسف للاسف القروض الربويه وانت واقف بتاخذها، وانت واقف الاسلاميه بدك ترهن النص الحي وإثباتات نص الحي عشان تأخذ قرض إسلامي. ليش؟ قال لأنه إسلامي. طب هو لأنه إسلامي لازم تسهلوا علي، أنا جاي بدي طريق الحلال. هاي رسالة لبنوك الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجرمي الله يجزاه خير كثير بوجه رسالة للدكتور إبراهيم الجرمي للبنوك الإسلامية إنه يخفوا عن الناس، يعني يخفوا عن الناس في شروطها. ليش؟ شو فرق بينكو وبين البنوك الربوية؟ شو الفرق؟
1: شكرا. نسمع احمد جاموس.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: هلا اخوي احمد.
5: زيد الله يسعد صباحك صباح كل المستمعين.
1: صباح الخير.
5: بالنسبه للشركات، في شركات نصابه يا اخوي ابو زيد والناس تحذر منهم. في شركه من الشركات عملت عرض اللي بده 100 دينار بعد شهر يسدهم 100 دينار. في صاحبنا راح محتاج 100 دينار، راح اخذ ال 100 دينار وبعدين ما قدر يسدهم. صار له هسه تقريبا سنتين ثلاث ما مش قادر يسد ال 100 دينار، قديش صارن عليه؟ صارن عليه هسه الان في الوقت الحالي 2500 دينار.
1: 2500
5: فهم يعني بعطوا الواحد ووقعوه هسه 100 صار عليه تقريبا 2500 دينار ومعمم عليه والزلمه مش قادر يشتغل من وراء 100 دينار، فالناس تحضر يا اخوان تحضر. اسال الله يعني يفرج على الجميع.
1: تسلم، شكرا. انا مياده صارت معي ونصبوا علي 150 دينار. أول 50 فتح ملف ومية دينار لأنه طلع القرض عشان كمل إجراءات، وبعدين رنوا علي حكولي بدنا كفيل. شكرا. بدي أروح للأستاذ سيف الحوامدة مدير السابق لإحدى شركات التمويل. يا مرحبا أستاذ سيف، صباح الخير.
6: صباح النور.
1: أهلا يا سيدي. أخ سيف، شو قصة القرض؟ تعال خذ قرض على الهوية بدون كفيل وبدون كشف راتب يعني ما عندك أي مشكلة، قرضك خلال

0: ساعات أو خلال يومين بيكون نازل. شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: يعني بداية موضوع التمويل بالأردن، يعني أعتقد أنه يعني من خلال المداخلات، يعني المداخلات منقسمة بين إشي بيحمل المسؤولية للجهات القضية، إشي بيحمل المسؤولية اليوم لضع ثقافة المواطن. يعني أنا أعتقد أنه في الوقت الحالي واليوم نحكي عن أسلوب تمويلي واضح من خلال الشركات المرخصة، نحكي عن شركات مرخصة من قبل الجهات الرقابية وتحديدا من البنك المركزي. فأعتقد أنه فكرة التمويل على الهوية، أنا أعتقد أنه هذا فرق كبير وغير موجود حاليا في من خلال شركات التمويل، خاصة موضوع الخمس دقائق والعشر دقائق. يعني الآن في الفترة الحالية هي أداة، أنا بعتبرها أداة احتيالية.
0: أداة احتيالية.
1: نعم، أنا بعتقد إنه اليوم الطريق.
0: هل في شركات تقبل تأخذ قرض أو تعطي قرض لشخص بس على الهوية بدون كفيل؟
1: يعني أخيراً
0: كيف بدها تحفظ حقها يعني؟
1: موضوع مختلف. موضوع التمويل بدون يعني الضمانات مش بس كفيل، اليوم في عدة ضمانات، في رهونات، في آخره. لكن أنا أعتقد إنه جميع شركات التمويل المرخصة، يعني بنحكي عن عدد تقريبا في عندنا 8 شركات تمويل أصغر، عندنا عدد شركات تمويل متخصص وتأجير تمويلي بالأردن، وجميع هاي الشركات اليوم أي حدا بيقدر اليوم يدخل على موقع البنك المركزي يقرأ أسماء هاي الشركات.
0: نعم، ناشرين أسماء الشركات الخاضعة لإشرافهم. نعم،
1: وهاي الشركات أتوقع أسلوب تمويلها واضح. يعني اليوم ما في شركة تجي بتحكي لك تعقد مسار على الهوية.
0: يعني احنا يا أستاذ سيف بنقول أن الشركات التمويل الأصغر المرخصة والخاضعة لإشراف البنك المركزي هي 9 فقط
1: تقريبا.
0: أما 60 مكتب الفاتحين بشارع الجاردنز ولا من دوار المدينة بالعشارة الجاب للجامعة الأردنية.
1: لا.
0: طيب،
1: لا هذول شركات بالعادة مش شركات تمويل.
0: أنا وصلتني كثير من الملاحظات الفترة الماضية عن ناس رايح يأخذ قرض لكن بطلبوا منه مبالغ قبل القرض وبقوا معكم بها الآت والآخر لا بنزل قرض ولا غيره.
1: نعم، الآن أنا يعني بأكد لك ما في أي شركة تمويل من خلال يعني اطلاعي ومن خلال عملي في شركات التمويل، ما في أي شركة تمويل تتقاضى مبالغ مقدما.
0: ما في إشي بأخذ مبالغ مقدما.
1: لا.
0: يعني أنت رايح تأخذ مصاري منطقي أكيد ما تدفع.
1: لا أبدا، وما في إشي اسمه رسوم تقديم طلب. يعني اليوم في تعليمات، في إطار تنظيمي تشريعي قوي لشركات التمويل وفي رقابة اليوم. يعني ما في أي نصوص بتحكي إنه اليوم أي شركة تمويل بالأردن شو ما كانت نوعها، سواء تمويل أصغر، تمويل متخصص، تمويل إسلامي، العقلي، ما في شيء اسمه تعال ادفع مصاري عشان أعطيك مصاري.
0: نعم.
1: أنت طرقت لموضوع عدد من المكاتب الموجودة في هذه المناطق أو الآخرين. اليوم أخوي يعني أنا سمعت مداخلات مع يعني في أشخاص بيحكوا عن موضوع تداول وتحقيق أرباح، في أشخاص بيحكوا عن سيارات، في أشخاص حتى يعني أنا مر علي حالات على تليفونات، يعني
0: تليفونات صح؟
1: نعم، بصفي بمبالغ هائلة والتليفون أحيانا بتسلم ما بتسلم الآخرين. يعني أنا أعتقد هاي الممارسات هي ليست ممارسات شركات تمويل مرخصة، إنما مكاتب اليوم أي واحد بيفتح له مكتب
0: يسمي حاله شركة تمويل صح؟ طيب ليش لماذا تلجأ بعض شركات التمويل لطلب الكفيل أن يكون مرأة، يعني أخت الشخص أو أمه أو زوجته؟
1: يعني هاي الجزئية أعتقد هي ليست من ضمن برضو يعني مش مقوننة نوعا ما. يعني أنا اليوم ما بحكي إنه هو شرط، في كثير من التمويلات واضح اليوم بيطلبوا ملاءة مالية معينة. أحيانا في قروض تعتبر عائلية أو قروض على القيد العائلي، يعني اليوم شخص بأخذ زوجته بتكفل أو العكس، مرأة بتقترض زوجها بتكفل إلى آخره. لكن من حيث التمويل زي ما أنت حكيت، التمويل اليوم ما في أي شركة، يعني هاي النقطة الأساسية. اليوم إذا في شركة تطلب منك فلوس، يعرف إما تصرف فردي من الموظف، وأغلب الموظفين اليوم على وعي كامل إنه هاي ممكن تؤدي إلى خسارة عمله، أو شركات نصب واحتيال. وما العلم أخيراً يعني أغلب التوعية اليوم على الفيسبوك إذا بتدخل اليوم على السوشيال ميديا بشكل عام راح تشوف الجهات الرقمية فيها البنك المركزي كل يوم قاعد بوعي وبحكي لك اليوم أنت شركات التمويلية شركات كذا كذا شركات التمويلية شركات خاضعة عدد شركات تمويل كذا يجب اللجوء إلى يعني أنت اليوم ما بأخذ منك 3 دقائق إذا بتدخل على موقع البنك المركزي صح. بتشوف إن هاي الشركات مرخصة أو غير مرخصة بعدين انت حكيت جملة يعني مهمة جدا اليوم انت صاحب حاجة بدك مصاري هل يعقل اني اطلب منك فلوس عشان اعطيك فلوس
0: صح
1: يعني
0: في شيء مش منطقي نعم
1: لا ابدا ابدا وموضوع السيارات شوف انت كمان هاي الجزئية الامانة هي بتشتغل على طمع المستهلك او طمع المقترض او صاحب الحاجة يعني اليوم انت اذا بدك سيارة اليوم في رسوم رهن في هاي امور واضحة وموجودة زي ما في بالبنك في شركات التمويل لكن فكرة تعال بكرة تنزل لك يدفع 100 دينار و50 دينار و70 دينار يعني أنا أعتقد الموضوع كمان يعني واضح ومبين لكن إحنا أحيانا الطمع هو بيلعب دور كبير وأحيانا صاحب الحاجة بيدور على قنوات وحلول وبوهم حاله اليوم إنه خلاص أنا لقيت الحل هذا بده يعطيني 500 دينار على الهوية فقط الموضوع على الهوية أنا أعتقد أنه مش موجود في اليوم من إحدى شروط التمويل أصبحت في الأردن على الشركات في موضوع كريس تقييم الائتماني اليوم أنت إذا بدك تروح تقدم تمويل بدك تقدم طلب يتم الاطلاع على تقريرك الائتماني بيشوف وضعك المالي سابقا في موضوع الدي بي آر أو موضوع الدين هل أنت قادر أنك تسد هذا التمويل في نسبة معينة من الراتب أو من الدخل يعني الموضوع مش
0: بهذه السهولة المفروض صح تسلم يا سيدي على أبداً. كل ما تفضلت فيه الأستاذ سيف الحوامدة المدير السابق لإحدى شركات التمويل شكرا لكم جميعا أيضا على اتصالاتكم وتعليقاتكم فاصل ونعود

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعامر. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفتتح مكتبه الجديد في عمان، ويتوقع الاستثمار في قرابة 10 مشاريع في الأردن خلال العام الحالي. استشهاد 8 أشخاص وفقدان أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة. مستعمرون يحرقون مسكناً وغرفة زراعية ويخطون شعارات عنصرية على جدران منازل للفلسطينيين بمسافة ريطة جنوب الخليل. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعترض وتدمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن إسرائيل لم تلتزم بصيغة الاتفاق الإطاري التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم، سماع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: اسمحوا لي، يعني يمكن تحدثنا قبل أسبوع بخصوص مطالبات التجار ومستوردي المركبات بقرار انتقالي لتخليص المركبات العالقة في المنطقة الحرة. حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد بخصوص ذلك. وجهوا كتاب إلى دولة رئيس الوزراء بخصوص ذلك، وكان الحديث بأن الخسارات وصلت إلى عشرات الملايين من الدنانير. طبعا أنا بدي أروح إلى مجموعة من الإخوان المتضررين من ذلك، وأبدأ مع الأخ محمد شاهين، وكيل سيارات وعضو مجلس إدارة نقابة وكلاء السيارات السابق. يا هلا أخ محمد، صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور، هلا عليك
0: يا هلا. يمكن احنا حكينا المرة الماضية وقلنا أنه يعني تقدمتم بعدة طلبات رسمية، بس حتى الآن ما في أي جديد بخصوص ذلك. إذا ممكن تحطنا بآخر التفاصيل، تفضل أخ محمد.
1: سيدي، يعني إحنا بسرد يعني مرة تانية للواقع، إحنا في العام 2025 أقرت الحكومة تعليمات جديدة تبعا لهذه التعليمات تم إقرارها في خلال السنتين السابقات، وحصرت فيها المواصفات بمواصفات معينة، وأعطت مدد مختلفة عن المدد التي أقرت بالقوانين السابقة، مما أوقع موديل 24 في ذلك الوقت في نعم. في فخ تشريعي، بحيث ما قدر يخلص السيارات لا على التشريع السابق ولا على التشريع الحديث.
0: نعم.
1: وطبعا احنا يعني خاطبنا عدة مرات وحطينا عدة مقاربات، انه انت لما بدك تعمل تحديث تشريعي، واحنا مع التحديث اكيد
0: نعم.
1: كتجار وكمستثمرين، وبالعكس التطورات الإقليمية والتطورات العالمية وتطورات التكنولوجيا بتحتم على الحكومات أنها تحدث، وليس واحد يقف ضد أي تحديث، ولكن يأتي على الخلاف والخلل أتى بكيف المعالجة الانتقالية للحالات التي أتت على تشريع سابق. يعني هذا من حق أي مستثمر ومن حق أي تاجر أن يسمع جواب له ويسمع حل له قبل ما تتفاقم المشكلة وتصير معضلة أو تسبب ضرر شديد مالي على تجار.
0: طيب أخ محمد، إحنا ليش قراراتنا بنأخذها بأثر رجعي؟ لماذا لا ندرس أثر وتداعيات القرار؟
1: طبعا سيدي، أخذ القرار بأثر رجعي هو يعني الضرر فيه ضررين. ضرر أول إشي ضرر آني، وضرر يأتي على المستثمر مباشرة أو على الستيك هولدر أو على المستفيد من هذا القطاع. الضرر الأكبر هو ضرر أنه ثقة المستثمر في المستقبل،
0: ثقة المستثمر
1: القرار التشريعي. يعني إحنا سيدي، يعني احنا دائما نحكي عن القطاع الخاص وكيفية تطوير القطاع الخاص، والأردن أمام فرص تاريخية حاليا في ظل اللي عم بيصير في المضائق وفي المسارات اللوجستية.
0: نعم.
1: انه يصبح الأردن والمجهود عم بكون هائل، لا يعني ليس تقليلا في موضعة الأردن كجزء من الخارطة اللوجستية العالمية، ويكون هب للوجستيكس
0: العالمي. أستاذ محمد، كيف سيفكر المستثمر اللي موجود أو اللي يفكر الاستثمار في البلد ويقول لك أنا ممكن بعد 4-5 سنين على سبيل المثال أن تخرج الحكومة بقرار والقرار يكون بأثر رجعي؟
1: بصراحة هذا هم كل مستثمر، هو يعني أنا أولهم. يعني كيف أنت هلأ بدك يعني بدك تضمن استقرارك التشريعي؟ لأنه الاستثمار بتحكي عن استثمار حتى لو كان صغر أم كبر، هو استثمار ضخم بالنسبة للمستثمر.
0: نعم.
1: تمام، هو قرار شغل جيبته وشغل تفكيره، فبالتالي الاستقرار التشريعي طبعا هو أساسي في التفكير.
0: صح.
1: وأنت بأي واحد فينا سيدي، يعني إذا أنت شايف أي نوع من المخاطر في أي مش بقرار استثماري، حتى مع مستوى بيتك أو مستوى بتحس في نوع من المخاطر تبعد على طول ولا بتفكر فيه.
0: نعم. مضبوط.
1: فالمستثمر له نفس السلوك البشري هذا، انه لما يشوف سوق فيه عدم استقرار تشريعي على طول بنقز وبقربش بفكرش فيه.
0: نعم. وذلك مع الاسف احنا شفنا بعض الاستثمارات
1: العالميين سيدي، واحنا كسفرة من دائما لغايه الان بنحكي انه يا عمي بلغتنا بطريقتنا انه بنحاول نجذب الاستثمارات للاردن لانه بلدنا ولحمنا ودمنا يعني، ولكن بتيجي بتصطدم باسئله فعلا انت ما عندك لها جواب. يعني انا ما لي جواب للي عم بيصير بصدق. يعني صلنا احنا عشرات السنين تجار، ما عندي جواب منطقي للتصرف اللي صار بصراحه. يعني
0: قديش المركبات، كم صار هالمركبات عالقه؟
1: 800 سياره تقريبا في المنطقه الحره.
0: كم شهر صار عالقه اخ محمد؟
1: صار هذا فوق ال 18 شهر.
0: كم حجم الخسائر تقريبا؟
1: عشرات الملايين، يعني كمان عشرات الملايين مش على التاجر كمان، وانت كمان يعني الدخل اللي ممكن يتاثر الحكومه تقدر ب 10 مليون. يعني انت لما تحكي في لغه المنطق يا جماعه انه هذه مشكله ضرر للتاجر مش بايده، ما خطا ولا اجتهاد بغير محله، هو مشي على مسار انت رسمت له اياه. ولكن بنفس الوقت يعني يا جماعه في مردود جاي للحكومه، يعني في مردود جاي للحكومه، في معالجه للمشكله للتجار، ما في داعي للاحتقان.
0: نعم.
1: التاجر ما غلط، التاجر ما سوى شيء غلط، التاجر ما اجتهد في شيء، انت عطيت له رزنامه هو بنى استثماراته عليها، غيرت الرزنامه بتعالج له اياها. وهذا سيدي مش اختراع، يعني احنا يعني اسوة باللي صار في الامارات في السعودية، والتحديث التشريعي بالنسبة لقطاع السيارات مش اختراع محلي، تمام، لانه تطور السيارات الصينية حتى مع كل الاسواق العالمية انه يطوروا تشريعاتهم، مظبوط.
0: نعم.
1: الامارات مثلا اعطت 3 شهور اخطار قبل تغيير القانون، 3 شهور اخطار وابلغت التجار بالقانون، ولما اقر القانون اعطت 6 شهور مدة للشحنات اللي جاية، وبعد الست شهور اعطت مسار لتصويب أوضاع
0: المتضررين. أنا اليوم وهذا المطلوب، يعني اليوم أنا أدرس تداعيات وأثر هذا القرار.
1: في مسار للتصحيح، في صح. مسار للتصحيح.
0: في مسار يعني للتصحيح. نعم.
1: في مسار للتصحيح. الدمج كنترول، هم يسموه يعني حصر الضرر، دمج كنترول. لابد أن يكون في لجنة أو شخص أو من يكون في الحكومة بالتوازي مع إقرار أي قانون. بالتوازي مع الضرر، وانا بحكي حتى على مستوى بسيط ليث بيك، يعني مستوى اشاره. يعني احنا لما تحط اشاره جديده في الشارع، اداره السير مشكورين، بحطوا شرطي بس لمراقبه الضرر الناجم عن وضع الاشاره، مظبوط، بس عشان يشوف كيف الدنيا كيف المسار.
0: واي قرار يجب ان تدرس تداعياته ويدرس اثره.
1: مستوى بسيط، لابد انه دراسه التداعيات،
0: 100%
1: تصويب اوضاع التجار. التاجر هذا ابنك واخوك، ابن عمك، مش غريمك ولا ضد القرار.
0: نعم.
1: انا من الناس شخصيا بحكي عن نفسي، القرار الاخير ليس دفاعا عن حدا، ولكن القرار هو الاصلح، ويعني بعد يعني واجا يعني بعد سلاله من القرارات، القرار سليم 100%، القرار مدروس بعنايه، القرار اجا بعمق لمعالجه الخلل الذي ينتج عنه ضرر في المستهلك وضرر في التاجر، عالج كل هاي الامور.
0: اشكرك سيدي، بعد اذنك بدي اروح للاخ.
1: غابت عنهم الضرر اللاحق بالتجار اللي استوردوا على التعليمات السابقه.
0: صحيح، فالله يخليك معي اخ محمد. بدي اروح للاستاذ جهاد ابو ناصر، نائب رئيس هيئه مستثمري المنطقه الحره. استاذ جهاد، صباح الخير.
2: صباح الخير اخي ليث، وصباح الخير للساده المستمعين.
0: يعني يمكن احنا التقينا قبل شهر تقريبا، وكنا في الحلقه الميدانيه في الحره، وحكينا كثيرا عن موضوع عدم الثبات في التشريعات، ويمكن هذا اللي بدا فيه قبل شوي الاخ محمد شاهين، بانه احنا اليوم قد ما عندنا تكون مشكله في القرار، لكن تغيير التشريعات دون الاخذ بعين الاعتبار التزاماتنا واموالنا ومصالحنا، وانه تيجيني باثر رجعي وما تعطيني اخطار او مهله للتصويب والتصحيح لهذا المسار، هنا تكمن المشكله. شو رايك؟
2: كلام صحيح، وحقيقة أي شخص يعني بنظر بعين العدالة، أنا ما بدي أقول عين الرحمة أو الرأفة، لا السيارات العالقة، بس أنا بدي أصحح كلام الأستاذ محمد، أنه عدد السيارات اللي كانت مشمولة بالقرار عددها تقريبا 1800 سيارة.
0: نعم.
2: كثير من هذه السيارات الأغلب كان أصلا موجود في المنطقة الحرة قبل صدور القرار في 28/6، يعني هاي السيارات كانت موجودة في مستودعات التجار بانتظار دخول أو السماح بالتخليص عليها بداية العام. الآن بعض التجار يجتهد، مش كلياتنا بنشتغل نفس الطريقة، في ناس بتشوف إنه الأنسب انه يجيب سيارة معينة وينتظر عليها فترة حتى يقدر يقدمها في وقت لاحق.
0: نعم.
2: وحقيقة عند صدور القرار في 28/6 كانت ردة فعل الحكومة انه اشي طبيعي هاي السيارات يتم استثنائها، وحقيقة تم التنسيب من معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على استثناء المركبات اللي كانت موجودة قبل صدور القرار، لكن لجنة التنمية الاقتصادية في وقتها، اليوم يمكن تغير اسمها، رفضت كتاب معالي الوزير وأيضا كتابين آخرات، أحدهما كان يقضي بتمديد فترة التخليص على المركبات الموجودة، وآخر أيضا كان تمديد التخليص على المركبات اللي كانت مستثناة.
0: إذا ما استمر الوضع القائم على ما هو عليه، وين راح تروح الأمور أخ جهاد؟
2: هلا ممكن بعض هذه المركبات يتم إعادة تصديرها، بعضها ممكن إنه يعني يرجع رأس ماله، ولكن كثير منها معرض لخسائر كبيرة. ليش؟ لأنه اليوم أنا هاي المركبة جبتها إلى السوق الأردني، هاي المركبة شريتها أنا اليوم، ممكن كثير من هاي السيارات التعاقد عليها صار بده يصير له سنتين، فبالتالي أصلا أسعارها نزلت. الآن إلها كان أنا بستنى فيها سنة حتى تدخل البلد، واليوم إحنا صلنا في شهر 9، كان المفروض مع بداية هاي العام إنه أنا أستطيع أني أخلص عليها كتاجر في المنطقة الحرة. فبالتالي كثير من هاي المركبات ستتعرض لخسائر كبيرة، وشفنا تجار حاولوا يصرفوا بعض من بضائعهم إلى دول الجوار، لكن حقيقة كانت الخسائر كبيرة.
0: نعم. طيب يعني أنا يمكن أيضا من لما نقول خسائر، أكيد هناك موظفين أصبحوا كذلك في خطر مباشر نتيجة تداعيات هذا الموضوع. ومعي الأخ أحمد موسى، أحد الموظفين الفنيين المتضرر من القرار. أخ أحمد صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك لك ولجميع الأردنيين يا رب.
0: يعني إحنا لما نقول خسائر تجاوزت عشرات الملايين والتزامات مصرفية تراكمت على التجار، فأكيد هذا انعكس على الموظفين العاملين في المنطقة.
3: 100%
0: تفضل.
3: أول شيء تيدي، أنا بشتغل محاسب رئيسي أكثر من 8 سنوات في أحد معارض السيارات.
0: نعم.
3: أول شيء كشركة جزء كبير من رأس مال الشركة جمد في السيارات اللي وصلت، وصار عندنا مخزون كبير مش قادرين نتصرف فيه أو نبيعه، وبالتالي إحنا ما قدرناش نرجع ندور رأس المال. ثاني شيء عمل ضغط كبير جدا على السيولة، والشركة عندها التزامات وعندها مستحقات للموردين وغيره وللبنوك، وصار عندنا رواتب ومصاريف وتخزين وتشغيل، هاي كلها مستمرة ورأس المال متوقف.
0: واحنا
3: مش عارفين شو راح يصير فينا.
0: 100%
3: على الموظفين الضرر وصل لنا بشكل مباشر، احنا وللأسف اضطرينا نستغني عن بعض الزملاء، وصار الموظف عندنا يشتغل عن 10 تراجع الشركة على تحمل مصاريف الموظفين.
0: نعم.
3: والصراحة الموظفين الموجودين حاليا، احنا كنا اكثر من 120 موظف. الموجودين حاليا الموظفين لا يتجاوزوا 12 موظف.
0: من 120 موظف ل 12 موظف.
3: من 120 ل 12 موظف. ويعني صار عندنا حل حتى ال 12 موظف، صار عندنا قلق. انا اليوم مش عارف حالي اذا راح اكمل ولا مش راح اكمل صراحة.
0: نعم.
3: وانا عندي عائلة، والموظفين ال 120 اللي بطلوا انا بعرفهم نصهم حاليا قاعدين ما بيشتغلوا.
0: نعم.
3: يعني والله سيدي المشكله، احنا طلبنا السيارات وما كان في اي قرار بهذا الحكي. احنا لو كنا بنعرف، احنا متابعين جدا يعني للاعلام، لو بنعرف انه في قرار راح يصدر ما طلبنا السيارات.
0: يعني اخ محمد
3: يعني احنا حاليا بلا مقاطعه الحديثه، احنا حاليا الموردين بيجوا عندنا، انا مش قادر اعطيهم موعد للسداد ابدا. أنا مش عارف رح يجيني. وعندنا في حاليا كمان عندنا أرضيات للسيارات، إحنا السيارات صار لهم 18 شهر أو أكثر مصافات.
0: نعم.
3: وكل سنة بتمرق تنقص قيمتهم أكثر، لأنه الموديل تعرف قاعد بيزيد.
0: نعم.
3: فمش عارفين شو نعمل صراحة، كثير تضررنا، الموظفين عندنا مستائين، إن رواتب كثير مش مخذينها، وصراحة الواحد مش عارف شو يعمل.
0: أخ محمد شاهين بدي أرجع لك، يعني إحنا دائما بنقول بدنا نشتغل على نخفف البطالة ونشتغل على التشغيل، إحنا قاعدين نشتغل على قرارات تزيد نسبة البطالة في البلد؟
1: والله سيدي يعني بجوز موضوع البطالة موضوع معقد، بس لا شك إنه التصرف بهالطريقة هاي أكيد بيزيد نسبة البطالة.
0: يعني أنا لما يكون إحدى الشركات، قد يكون هذا واحد من عشرات أو مئات الأمثلة، خسرت خلال 9 أشهر أو خلال سنة ونص أكثر من 100 موظف.
1: تجمد إحنا بقطاع السيارات، تجمد رأس المال العامل يؤدي إلى خسارة محققة، والخسارة المحققة تلغي ربحية الشركة وتلغي استمراريتها. هذا بعلم السيارات. بضاعتك تمثل 70-80% من رأس مالك، تمام؟ لما أنت 70-80% تجمده وما يكلوش حل، فما يعني فبالتالي حكما الموظف راح يروح، والمعرض راح يسكر، وصاحب العمل راح يقعد في الدار. هلا زيد المستثمر اللي عنده اتصالات برا يعني بيقدر يعمل لم عزاله زي ما بيقولوا يروح على سوريا يروح على العراق يروح. بس الموظف هذا اللي ما بيقدر ينتقل هذا للأسف مصيره انه يقعد في الدار ويلاقي له وظيفة ثانية. طبعا وهذا ضرره المباشر وغير المباشر على المجتمع بشكل كبير.
0: طب احنا كونه رحنا على وزارة الصناعة وما شفنا فيه تجاوب, واحنا كمستثمرين ودائما احنا بنسمع قديش في يعني شغل من خلال الحكومة انه احنا بدنا نشجع الاستثمار, هل جربتم تروحوا على وزارة الاستثمار ويكون في رأي للوزارة الاستثمار؟
1: ما اظنش في باب ما ندق في البلد. يعني ما في باب ما ندق لا من طرفنا ولا من طرف التجار. انت بتحكي عن يعني مش تاجر ولا تاجرين, وانت بتحكي عن مش عن شخص ولا شخصين, انت بتحكي عن مجموعة كبيرة من المتضررين. انا من زاويتنا ما في باب ما ندقش. والمشكلة الوقت ليس عامل مؤثر واضح في القرار, يعني كأنه الوقت مش جزء من يعني مش عامل يعني مرتبط في القرار, وهذا شيء غريب لأنه بصراحة يعني الوقت صار خطير جدا. السيارات أشهر مرمية, الأفق للتصدير بالنسبة لكثير من التجار معدوم. ما في تاجر ما حاول يصدر, ما في تاجر ما جربش طريق أخرى, يعني مش من يعني التاجر ما قاعد يترجى ويحكي. الوضع بعد استنفاذ جميع الحلول الأفق للحل صاير ضئيل, والناس صايرة مضغوطة بشكل كثير كبير صراحة. والقرار يعني أنا دائما بحكي يعني دائما إحنا الوقاية خير من قنطار علاج, مظبوط, ولكن كان الأصول الوقاية ولكن فشلنا في الوقاية والعلاج فشلنا به كمان
0: مع الأسف والله.
1: يعني فإذا كان وقاية وعلاجا ما قدرت تلاقي حل, شو مصير مشكلة. المريض
0: يعني أخ جهاد بدي أرجع لك, يعني إحنا طرحنا مثال الإمارات, الأخ محمد شاهين قال الإمارات أعطوا 3 أشهر بعدين 6 أشهر, كلها اختارات حتى أنت ترتب أمورك, ويعني خلينا نقول ما توصل لمرحلة إنه اليوم تترتب خسائر. يقابل ذلك انه الاخ محمد قال انه انت اليوم زي ما انا اليوم خسرت عشرات الملايين, ايضا الحكومه المفروض كانت سترفد خزينه الدوله بفلوس لما انا اليوم اخلص على هاي المركبات. تفضل.
2: لا شك هو يعني ايراد هذا ضائع على الحكومه نتيجه تراكم هاي البضائع. يعني احنا كان احد الاقتراحات انه يعني حتى لو تم وضع غرامة على هذه المركبات, يعني بدل ما هاي السيارات تطلع وتخسر أضعاف مضاعفة, يا عم حطوا عليهم غرامة معينة أي شيء مقابل أنه يتم التخليص عليهم. أخي ليث أيضا يعني هو الشغل مش كلهم تجار, هناك يعني قصة عجيبة, بعض المواطنين جابوا السيارات اللي تسمى ريف, هاي السيارات كانت تعامل معاملة السيارات الهايبرد.
0: نعم.
2: ليش؟ لأنه عليها محرك بنزين بشحنها. فجأة دائرة الجمارك قررت أنه هاي السيارات مش هايبرد, هاي السيارات كهرباء. الآن تستوفى عليها رسوم سيارات الهايبرد لكن تعامل معاملة سيارات الكهرباء, فبالتالي منعت من التخليص عليها.
0: منعت من التخليص.
2: اليوم كان هناك مواطنين جايبين سيارات شخصية لهم. بدناش نذكر أسماء براندات, لكن جايب شخصية سيارة له, سيارة لمرته, سيارة لزوجته. هذول المواطنين قالوا لهم اليوم بما أنه هاي سيارة كهرباء فدخل عليها المنع, سياراتكم موديل 24 بدكم تنتظروا لا بداية العام حتى تقدروا تخلصوا عليها. الآن لما طلع القرار هاي السيارات موديل 24 صارت سيارات كهرباء وصار سيارات هايبرد, فأيضا علقوا في الفخ. ولليوم سياراتهم, هو مواطن يعني حتى المواطن
0: مستاجر.
2: صعب. نعم صعب
0: من بداية السنة للآن هو ما زال غير قادر على التخليص عليها.
2: نعم
0: يعني
2: نعم.
0: احنا
2: نعم.
0: انا بس بدي اشير انه احنا من بداية حديثنا واحنا نحاول التواصل مع وزير الصناعة والتجارة والتمويل المهندس يعرب القضاء, لكن صراحة ما رد على التليفون. بنحاول ايضا مع الاخوان في الوزارة سواء الامين العام او الناطق الاعلامي حتى نفهم منهم شو العلاج, يعني شو الحل لهذه المشكلة. احنا قاعدين بنقول عن سيارات عالقة وصلت الى 1800 مركبة من 18 شهر, طيب وبعدين الى متى؟ يعني هل كل واحد يبحث عن حلول فردية مثل ما قال الأخ محمد شاهين قبل شوي, كل واحد يشوف لسوريا مصر يطلع له على الدول الجوار, يعني صراحة مش عارف شو الواحد ممكن يقول. على العموم يعني المهندسة دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يعني وعدت الزملاء أنه بكرة راح تكون معنا حتى نسمع رد من الوزارة على هذا الموضوع، بل عودنا الاتصال بكم غدا ونسمع ما هو الرد من وزارة الصناعة والتجارة وإلى متى.
2: أخي ليث أنا بدي أذكرك أنه وزير الصناعة والتجارة نسب بالموافقة السنة الماضية في شهر
0: نعم وقلت لي الآن أنه اللجنة هي من
2: فهي المشكلة الآن يعني إحنا حتى نضع النقاط على الحروف. المشكلة مش في الصناعة والتجارة، المشكلة في لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء السيد مهند شحادي، هو اليوم يعني رئيس اللجنة، وبالتالي
0: خلنا نتواصل مع معالي مهند شحادة كمان. نعم
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله سيدي، تسلم. شكرا نائب رئيس هيئة مستثمر المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر. شكرا أستاذ محمد شاهين وكيل السيارات وعضو مجلس إدارة نقابة وكلاء السيارات السابق، وشكرا للأخ أحمد موسى المحاسب في إحدى الشركات، واللي مثل ما سمعنا بيقول أنا كانوا زملائي 120 في الشركة الآن أصبحنا 12 واحد، وكنت أسأل سؤال إنه إحنا قديش بنشتغل اليوم على رفع بالتحديث الاقتصادي على رفع نسبة التشغيل وتخفيف نسب البطالة. مع الأسف بس في قرارات بتكون نتيجتها عكسية تماما، وهذا دليل على أنه في عدم دراسة حقيقية لأثر وتداعيات هذا القرار. ودائما بنقول إحنا عندما نخرج بأي قرار المفروض على الأقل أقعد مع القطاع المعني والمختصين حتى أشوف إيش أثر القرار، إيش أثر القرار وماذا ستكون التداعيات، حتى أقول أنا ممكن إذا يكون في تعديل. والنقطة الأخيرة اللي بدي أقولها، في حال أنا اتخذت قرار وكان القرار في مشكلة أو سبب ضرر لقطاع معين، يعني مش عيب أتراجع عنه يا جماعة الخير، مش عيب أبدا. والموضوع مش شخصي حتى أظل أنا أقول لا بدي أظل مستمر في هذا الموضوع وأكبد الناس وأيضا وأخسر خزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير. على العموم نحاول بكرة يعني نشوف إذا كان في رد من وزير الدولة للاقتصاد الأخ مهند شحادة وأيضا من المهندس دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، نشوف شو الحل في هذا الملف اللي ما زال مثل ما قلت متوقف منذ أكثر من 18 شهر.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثاني، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 0775-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد. أعود إلى اتصالاتكم. أروح للمهندس زياد جرار. أخ زياد تفضل.
4: صباح الخير.
3: هلا يا سيدي. صباح الخير
4: سيدي. شكرا لإذاعتكم واستجابتكم الرائعه لنداء جمعيه العنايه بمرضى الكانسر الاردن اللي وجهناه لحضراتكم. فتحت الوقت تم سحب علاج من الاسواق بامر من مؤسسه العامه للدواء الاردنيه، والذي يعتبر هو العلاج الاول والاساسي الرئيسي لمرضى الباركنسون اللي هو بشكل
3: ايش اسم الدواء ايش اسم الدواء مو اخ زياد؟
4: يعني أعطيك كل الاسم العلمي
3: العلمي يا سيدي أو التجاري، ما في مشكلة، بس إيش هو المقطوع تحديدا؟
4: الاسم التجاري كلبني اللي هو تم سحبه، اللي هو مكون من ليبودوبا 250 ملغرام وكارميدوبا 25 ملغرام.
3: واللي يعتبر معي دكتورة شذا. طيب استثمارا للوقت خليك معي وقرب التليفون عليك بالله أخ زياد، بدي أروح للدكتورة شذا القرعان رئيس قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. هلا دكتورة شذا صباح الخير.
5: صباح الخير يا
3: سعد. هلا ستي تفضلي. سمعتي مع الأخ زياد شو سبب انقطاع هذا الدواء؟ هو مرض الشلل أو الرعاشي. نعم
5: في البداية أنا بدي أشكر إذاعتكم على الاستضافة واهتمامكم بصحة المواطنين وطرح القضايا اللي متعلقة في الأدوية المزمنة. وبحب أوضح أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء دائما تتعامل مع المأمونية والفعالية والجودة للأدوية المتداولة في الأسواق باعتبارها أولوية قصوى. وأي إجراء رقابي نتخذه في المؤسسة بيكون مبني على معلومات وبيانات رقابية ومش قرار عشوائي. هلأ بالنسبة لمستحضر الكريدينيل، هلأ هذا المستحضر من إنتاج مصنع في قبرص، ووردت إلينا في المؤسسة معلومات رقابية من الجهة الرسمية في قبرص قيام الجهات الصحية في قبرص لسحب كافة الأصناف المتداولة لهذا المصنع بكل العالم. يعني هو سحب عالمي.
3: ليش ستي في سبب عندهم؟
5: طبعا السبب كان بناء على ملاحظات تتعلق بالجودة ونتائج خارج المواصفات.
3: هل يوجد بديل عنا محليا؟
5: هلا البديل المحلي في عنا بديل لشركة لوكيل وكيل موجود في الأردن. هلا احنا في المؤسسة بدي أوضح انه احنا كيف وصلتنا هاي المعلومة. احنا المؤسسة عضو في منظمة التعاون في مجال التفتيش الدوائي، ففي عنا قنوات مباشرة مع الجهات الصحية والجهات الرقابية في العالم. وصلتنا هاي المعلومة من خلال نظام الرابيد أليرت. هلا بناء على هاي المعلومات حتى الوكيل في الأردن قدم طلب للسحب الاحترازي لهاي العينة.
3: تمام دكتورة شذا، أنا بهمني الآن البديل، البديل متوفر؟
5: البديل متوفر، إحنا في المؤسسة بنشتغل على شقين دائما في موضوع.
3: وهل البديل يعني هو يعطي نفس نتائج العلاج اللي كان موجود عندنا؟
5: طبعا. هلا بدي أحكي بالنسبة للبدائل، دائما إحنا بنبحث عن توفير بدائل علاجية، يعني مش فقط السحب هو الهدف، هو أني أنا أسحب دواء من السوق، كمان بدي أوفر بديل. فاشتغلنا على جهتين، الجهة الأولى تواصلنا مع الوكيل اللي عنده البديل وتأكدنا أنه في كميات كافية ومتوافرة موجودة في السوق الأردني. والجهة الثانية اللي اشتغلنا عليها تواصلنا مع وكيل دواء الكريدان نفسه وطلبنا منه يزودنا بخطة إدارة المخاطر، أو هي نسمي خطة تقييم المخاطر الريسك أسيسمنت، وسحبنا عينات متداولة في الأسواق وقمنا في تحليلها في مختبراتنا. السحب يا أستاذي هو سحب احترازي، يعني لحتى نتأكد أنه الدواء آمن وفعال وبناء على النتائج اللي بتوردنا.
3: طيب البديل موجود بالمستشفيات الحكومية؟
5: البديل موجود.
3: موجود أخ زياد، إذا موجود بديل وين المشكلة يا سيدي؟
5: الأسعار. أنا بدي أسألك على موضوع السعر.
3: السعر قديش يعني سعر؟

0: دنانير والعلبة فيها 20 حبة.
1: سعر الدواء حبة دنانير 40 20 قرش سعر البديل 20 حبة. نعم
0: الدواء اللي في السوق 20 حبة والدواء اللي سحبناه فيه 50 حبة وسعره تقريبا 7 دنانير.
2: في فرق يعني في فرق تقريبا ضعف. طيب أخ زياد تفضل يلا سريعا سيدي.
1: سيدي احنا لا نشكك ابدا في جودة الخدمة المقدمة من مؤسسة غذاء والدواء وترفع لها.
2: أخ زياد قل لي الآن شو المشكلة إذا البديل موجود يا صديقي؟
1: المشكلة سيدي إنه الدواء البديل بتلف 10 صيدليات بتلاقي عند صيدلية أو تلتين عند أو
2: عند موجود بالمستشفى الحكومي ليش ما تأخذ من المستشفى؟
1: سيدي اسمح لي شوي تفضل سيدي دكتور على وزاري. البديل حق الباكيت 20 حبة 5 دنانير و20 قرش حق 50 حبة اللي كده بديل 5 دنانير و70 قرش. مرضى الباركنسون غالبيتهم عاجزين عن العمل ما عندهم دخول ومش كلهم عندهم تأمين صحي. ف أنا بتمنى من مؤسسة العام للغذاء والدواء كما خطت خطوة رائعة جدا سابقا في تخفيض أسعار المضادات الحيوية. أحد المضادات الحيوية كان سعره 12 دينار صار سعره 4 دنانير. تخفض سعر السلمة الإنتاج اللبناني اللي هو شحيح جدا بسبب ظروف الاقتصادية والسياسية في لبنان مش متوفر غير العلاج. أنا مثلا مريض باركنسون باخذ اليوم 4 حبات ونص بدي باليوم بأربع أيام بدي باكيت.
2: نعم
1: بالكلينيك كان يكفيني الباكيت 5 6 أيام. بالسنة بكفيني الباكيت بنفس السعر 20 حبة بكفيني يومين ثلاثة. فسيدي عم بحكي
2: ما عندك تأمين أخ زياد؟
1: أنا عندي تأمين كزياد جرار لكن 90% أو 70% من مرضى الباركنسون بنجاهد حاليا للتأمين وبديش أدخل بموضوع التأمين مع حضرتك الآن حتى ما أضيع وقت ثمين للدكتورة الكريمة.
2: دكتورة شو رأيك بموضوع السعر دكتورة شذا؟
0: هلا أنا في البداية يعني ألف سلام عليك وأنا بفهم إنه في أعباء مادية ممكن تتحملوها لكن إحنا بنحكي عن دواء عن مأمونية وفعالية الدواء. هلا موضوع الأسعار والتسعير في الأردن إحنا في الأردن في عنا أسس للتسعير ومعايير للتسعير في عنا أسس ومعادلات نحسب بناء عليها الأسعار. فموضوع التسعير إني أنا أخوض فيه حاليا هو موضوع صعب لأنه حتى التسعير بيعتمد على أسس وتشريعات ومعادلات حسابية واحتساب إحنا منقوم فيه.
2: طيب هل ممكن ننقل الملاحظة للإدارة العامة عندك وحتى نشوف كيف ممكن نساعد الإخوان إذا فعلا كان ممكن يتم تخفيض المبلغ ستي؟
0: هلا أنا أكيد رح أنقل هاي الملاحظة بس اللي بحب أحكيه إنه إحنا فينا دائما مراجعة دورية للأسعار. يعني
2: تمام.
0: مش بس بتسعر الدواء ويظل دائما
2: أنا لأنه ما عندي وقت والله كثير. أخوي زياد إن شاء الله نكون جاوبناك زياد جرار مهندس زياد.
1: أرجوك اسمح لي شوي لو نعم. مستشفيات الحكومة كاملة تتعامل بالعطاءات. العطاء السابق كان كريدانيل لا ينزل عطاء ثاني لسنة بدوائد. زملائي مرضى كثير قالوا لو واجعنا الخدمات الطبية الملكية ومستشفيات حكومية لصرف الدواء الشهري ما نصرف لهم لأنه غير متوصل للكريدانيل. بضع هاي النقطة على ما على طاولتك سيد الكريم وأنا كل ثقة بحضرتك وبالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
2: يا سيدي هاي الدكتورة شذا وعدت أن يتم.
0: لا هو العطاءات مش اختصاصي بس أنا اللي بعرفه أنا دائما في العطاءات الحكومية بيوفر البدائل يعني حتى لو سحبنا الدواء الموجود يتم الشراء على حساب الوكيل من السوق المحلي.
2: صح.
0: بيشتروا من الدواء الموجود.
1: تراستي. بس مرضى راجعوا له الصحة والحكومة والجيش. مؤمنين في الجيش مستعدين عسكريين قالوا لهم ما عندنا فيش بديل له متاح حاليا في صيدليات الجيش وكذلك بالصحة. أنا صرف الدواء تبعي بعد 3 أيام بوافيكم بالنتيجة بس أراجع المركز الصحي الخاص.
2: يا ريت بننتظر تليفونك أخوي
0: إن شاء الله
2: بننتظر تليفونك. ودكتورة شذا من عندك ستي إذا ممكن نوصل ملاحظة السعر ويتم دراسة الموضوع
0: ملاحظة السعر وأنا بحكي إذا سمعت. أنا من عندي ما لقى البديل أنا إن شاء الله بوفر
2: إياه. تسلم شكرا رئيسة قسم تسجيل الأدوية في مؤسسة العام للغذاء والدواء دكتور شذا القرعان. شكرا أخ زياد جرار. بدي أعود إلى قضية كانت معنا بالأمس لإحدى السيدات ذكرت ملاحظات على بعض مدارس العقبة الاكتظاظ الكبير والضرب داخل المدارس ومعي مدير تربية العقبة دكتور عبد الوهاب الحجاج حابي يوضح بخصوص ذلك. يا هلا دكتور عبد الوهاب صباح الخير.
3: صباح الخير أخ ليث وكل الشكر والتقدير على
2: الله يحييك سيدي. تفضل المايك معك
3: تحت الفرصة
2: تفضل.
3: للرد على الملاحظات اللي وردت على لسان المتصلة.
2: لا أيوة تفضل سيدي
3: طبعا يبدو أن المتصلة هي ليست وليد أمر هي معلمة تدريس خصوصي في البيت وهي ليست معلمة أصلا لكنها خريجة فعل التخصصات وبتدرس طلبة في منزلها تدريس خصوصي وتسمع من الطلبة
2: نعم
3: عند طلاب من مدرسة أبو بكر.

0: الطلاب من المدرسة التاسعة وتسمع قصص الطلاب وتظهر الإعلام كثيرا يعني نيابة عن الطلبة، لكن ما ورد على لسانه غير صحيح إطلاقا.
1: ما هو الذي ورد غير صحيح تحديدا دكتور؟
0: اللي هو موضوع أنه يوجد شعب في مدرسة التاسعة للبنين عدد الطلبة 65 مما اضطر الطلاب لشراء كراسي بلاستيك وشراء حصير والجلوس عليه. طبعا هذا يعني للأمانة شيء يعني تشويه وإساءة لسمعة وزارة التربية والتعليم ومدارسنا.
1: ما هو الصحيح يا دكتور عبد الوهاب؟
0: أعداد الطلبة في هذه المدرسة من 38 إلى 40 طالب وضمن الطاقة الاستيعابية وضمن مساحة الغرف. لا يوجد أعداد يعني لا يوجد أعداد في هذه المدرسة أكثر من هذا العدد.
1: وبالنسبة للضرب
0: يعني
1: وبالنسبة للضرب داخل المدارس
0: كيف؟
1: بالنسبة للضرب داخل المدارس؟
0: الضرب داخل المدارس نعم يوجد ضرب، احنا ما بنحكي ما في ضرب وهذا ممنوع طبعا، لكن ما هي الحالة؟ هي بتحكي بشكل عام، ما أعطتني حالة محددة في مدرسة محددة إنه حتى نتخذ إجراء. احنا بنحكي الضرب ممنوع وهناك تعليمات ناظمة لهذا الموضوع ودائما بننبه على معلمينا بمنع الضرب، لكن هي تحدثت عن مدرسة خاصة وحالي خاصة في مدرسة التاسعة بوجود اكتظاظ ووجود أعداد طلبة يفوق 65 في هاي المدرسة مما اضطر الطلبة لشراء كراسي جمع دينارين وشراء كراسي والجلوس على حصير. وهذا طبعا يعني غير صحيح إطلاقا. يعني أنت لما يكون في ملاحظة زي هيك يفترض توصليها لمدير التربية والتعليم إذا أنت وليت أمر أو أنه أولياء الأمور.
1: يعني أيضا إحنا جسر حتى نوصل كمان بعض الملاحظات من خلالك سيدي، وأنا بدي أشكرك على التوضيح، بارك الله فيك. حاب تضيف شيء دكتور؟
0: شكرا جزيلا لك، لكن يعني بتمنى أنه لأنه أنا هاي ولية الأمر طلعت مبارح على الهواء، لكن ملاحظة الاكتظاظ ما سمعت، سمعت فقط موضوع الضرب وردينا على هاي الملاحظة، لكن موضوع الاكتظاظ كان لي فرصة
1: يا سيدي، وهي أعطيناك اليوم الفرصة حتى
0: شكرا لك أنه أعطيتنا الفرصة حتى نرد على هاي الملاحظة.
1: وضح ولا يهمك. شكرا شكرا شكرا مدير تربية العقبة عبد الوهاب حجة. شكرا دكتور، شكرا عطوفتك. شكرا يا سيدي وشكرا لكم جميعا. انتهى وقت قبل ما أنهي البرنامج، اسمحوا لي أبارك للأخ العزيز مستمع صوت حياة دكتور حامد العمايرة بمناسبة قدوم حفيده زيد، فببارك لابنه الرائد عمر العمايرة، فالحمد لله على سلامة المدام والحمد لله على سلامة البيبي، وأبارك لزميلنا خالد العمايرة عم الأمير الصغير زيد بمناسبة قدوم المولود الجديد. الله يجعله من أبناء الصلاح والخير وذخر لأهله إن شاء الله. شكرا لكم، انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاشلو، المؤمنة معالي محمود فتحي عبدالله الجعفري، ومني محدثكم ليتجبون، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية
3: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
4: التقنية لصناعة الزجاج،
5: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
6: تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً راح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأنه الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، راح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات. أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ اكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأنه الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة والأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش المرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماع والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وبعتوها برسالة بعد الاجتماع، اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وبعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف، حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، ووظيفتك هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة ما بتفتح باب لاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. الجيش يشارك في تمرين الأسد المتأهب 2026 في الولايات المتحدة. شهداء ومصابون وأكثر من 60 مفقودا إثر انهيار مبنى في مدينة غزة. الدفاعات السعودية تعترض مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. تشارك القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في تمرين الأسد المتأهب 2026 في ولاية كولورادو الأمريكية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين. وأكد الملحق العسكري الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية أهمية مشاركة القوات المسلحة الأردنية في التمرين لما تسهم به في تعزيز التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأمريكية وتطوير القدرات العملياتية ورفع مستويات الجاهزية وتبادل الخبرات من خلال التدريب والتخطيط المشترك، بما يعزز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة وفعالية. افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مكتبه الجديد في عمان في وقت وصل فيه إجمالي استثماراته التراكمية في الأردن إلى 2,468,000,000 يورو عبر 91 مشروعا منذ بدء عملياته في المملكة في العام 2012، فيما بلغت قيمة محفظة مشاريعه الحالية 1,160,000,000 يورو حتى نهاية آب الماضي. ويأتي افتتاح المكتب الجديد في عمان بالتزامن مع مرحلة جديدة لعمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل البنك حاليا على مجموعة من المشاريع يتوقع أن يستثمر في قرابة 10 مشاريع خلال العام الحالي، مشيرا إلى تطلع البنك إلى مضاعفة حجم أعماله واستثماراته في الأردن خلال العام المقبل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدن الزرقاء أخمدت حريقا شبا داخل أحد مصانع الإدهانات في منطقة الهشمية بمحافظة الزرقاء. وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، فيما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق. وقدمت طواقم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى. وفي قطاع غزة استشهد 11 شخصا وفقد أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع اليوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة FM من قطاع غزة عبد الله الشربجي. أهلا بك عبد الله، ما الجديد لديك من تفاصيل من القطاع المحاصر؟
1: نعم صفية، هي كارثة بل فاجعة، بل لنترك المستمعين ليسمونها كما يشاءون ويطلقون عليها المصطلحات المناسبة، حيث أفاق أهل غزة صبيحة هذا اليوم، وحيث في فجر هذا اليوم استيقظ المقلومين والمجوعين على خبر سقوط وانهيار عمارة السعادة، وهي مكونة من 6 طبقات على رؤوس النازحين الذين لجأوا إلى هذه العمارة للسكن بداخلها بعد فقدان مساكنهم وبيوتهم وعدم وجود أماكن لنصب الخيام، حيث لجأوا ما يقارب من 80 أو أكثر من العائلات إلى السكن داخل هذه العمارة المتصدعة الآيلة إلى السقوط، حيث ارتقى على إثر هذا الانهيار حتى هذه اللحظة الذي تم انتشالهم من قبل أطقم الدفاع المدني نحو 12 شهيدا بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وما زال هناك تحت هذه العمارة ما يزيد عن 70 فردا تحت الأنقاض في حالة الفقد لا غير معلوم مصيرهم. كل دقيقة وكل ثانية يتم البحث عن تحت هذا الركام لإخراج جثمان جديد أو إخراج إصابة جديدة أو إخراج مفقود جديد، وبالتالي أطقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تعمل في المكان بأدوات بدائية نظرا لمنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام والبحث تحت الأنقاض وتدمير كل مقومات الدفاع المدني التي يحتاجها من بواقر ومن جرافات ومن أدوات مهمة لإزالة الركام، وبالتالي العمل يستمر حتى هذه اللحظة بالأيدي وبكذلك أدوات بسيطة جدا. أيضا من أبرز الاستهدافات خلال الساعات الماضية، حيث عدد من الاستهدافات خلفت حتى هذه اللحظة 8 شهداء بخلاف 12 شهيدا من تحت هذه العمارة، حيث استهداف خيمة في جنوب قطاع غزة أدى هذا الاستهداف إلى اغتيال، وهي عملية اغتيال لقائد لواء كتائب الشهيد عز الدين القسام في رفح، حيث يعتبر هذا القائد من القادة التاريخيين والمؤسسين لكتائب القسام خاصة في منطقة جنوب قطاع غزة، حيث ارتقى هذا الشهيد بجانب طفلة كانت بجوار هذه الخيمة، ليسجل قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية عدد كبير من الشهداء، ولا زال العدد في ازدياد كبير والمحصلة قابلة للازدياد في كل دقيقة وكل ثانية في ظل استمرار عملية البحث تحت ركام هذه العمارة المكونة من 7 طبقات وانهارت، ليتساءل أهل غزة المجوعين بأي ذنب يتم سحق أجسام العائلات تحت هذه العمارة بعد أن سقطت عليهم وهم نياب.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من قطاع غزة عبد الله الشرباجي. أحرق مستوطنون اليوم مسكنا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل للفلسطينيين في قرية لتوانا بمسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل إن مستوطنين مدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال من مستوطنة حافات معون المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، أقدموا على إحراق مسكن إبراهيم محمد أبو عرام وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدي ربعي في منطقة شعب قرية لتوانا بمسافر يطا. وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة. أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية اعترضت ودمرت المسيرة، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت جنوب مدينة مكة المكرمة. وبين المالكي أن هذه المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. ووصف المالكي المحاولة بأنها عمل مشين يستهدف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهو أفئدة الملايين من المسلمين ومحاولة لترويع ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامية الاعتداءات الآثمة التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة. هذا وقالت المنظمة في بيان أن هذه الاعتداءات تنطوي على ترويعا للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات والمساجد واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، مؤكدة أن ما ترتكبه جماعة الحوثي من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية يشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية. قال وزير الخارجية الصيني أن استمرار الصراع بين واشنطن وطهران لا يخدم مصالح جميع الأطراف. أحث إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتا مقابل 204 على غرار محاولات سابقة هذا الصيف مع انضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الصراع. أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن الأمن الإلكتروني يوضح بالتفصيل برامج تجسس تقول هذه الدول إن جهات مرتبطة بإيران تستخدمها لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن جهات إيرانية مرتبطة بالدولة استخدمت مجموعة من برامج التجسس تعرف باسم تشوزين بريك لسرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد الموجه على منصات التراسل بما في ذلك واتساب وتليجرام. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحارا في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 155، الذهب الحالي للأونصة 4325، الفضة الحالي للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29051، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7605.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلا قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكرا على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عدد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة اللي بتمس كل فرد من أفراد هذا المجتمع والأسرة الأردنية بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب أكيد، وعم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يسعد لي هالصباح.

بنحب نذكركم ان خطوطنا مفتوحه من اللحظه الاولى للحلقه على 0-6-516-20-20-516-20-60-516-40-20-516-50-20. يعني بلشت الكومنتات عن موضوع الحلقه قبل ما نحكي شو هو موضوع الحلقه، لانه واضح انه قلوب الامهات يعني معبيه على هالموضوع. السؤال بيحكي لنا او دردشتنا بتحكي لنا: هل تؤيدون ترك الطالب يعتمد على نفسه في أداء مهامه أم تتدخل الأم عند الحاجة؟ شو رأيكم؟ الطالب أو ابنك أو بنتك بحلوا واجباتهم لحالهم، بدرسوا لحالهم، ولا لازم الأم تحل الواجبات وتقول له حل واجبك، تزن عليه، قوم أدرس، سكر التلفزيون، روح؟ شو برأيكم؟ شو الصح؟ نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

وبمناسبة الأبناء وأبنائنا وبناتنا الجميلين، بنحب نقدم أسماء آيات التهنئة والتبريك للرائد عمر العماير. عمر بيك أبو زيد، ألف ألف مبارك قدوم المولود الجديد، والحمد لله على سلامته وسلامة والدته. وهي التهنئة مقدمة منا أكيد ومن العم العزيز لهذا المولود خالد العماير، زميلنا خالد العماير. ألف ألف مبارك المولود الجديد يا رب، وإن شاء الله يا رب تضلكم هيك فوق راسه ويتهنى وبدلالكم وعزكم يا ربي.

شاركونا بآرائكم ومشاركاتكم، هل تؤيدون ترك الطالب يعتمد على نفسه في أداء المهام ولا بتتدخل الأم عند الحاجة؟ وهل بتتدخل الأم عند الحاجة ولا الواقع أن الأم بتتدخل بكل كبيرة وصغيرة؟ خلينا نقرأ الكومنتات، نصبح عليكم ونشوف آرائكم. ميساء غنام يسعد هالصباح يا ميساء، مأمون ميناوي يسعد صباحك. ميساء بتقول والله بيجننونا يا رند، ما بيعرفوا يعتمدوا على حالهم إلا طلب المساعدة. يعني بتفق معاك لأنه فعلا بعمر معين للأطفال، لأبناء، للبنات، للطلاب، فعلا ما بيقدر يعتمد على حاله، فعلا ما بيقدر يفسر الكلام الموجود بالكتاب أو الواجب إلا بده مساعدة الأم. لكن مش هون المشكلة، المشكلة إنهم يكونوا بصفوف متقدمة، صف خامس، سادس، السابع، وفعلا بيرجع للأم بكل صغيرة وكبيرة، هون في مشكلة على ما أعتقد ويجب حلها. أزهار لضمور يسعد صباحك يا أزهار. عمر أبو زيتون بيحكي لنا طبع الحنية كفيل بأن يجعلني أحب الشخص في وقت قليل جدا. الحقيقة أنه الحنية ألطف صفة ممكن تشوفها في الإنسان، يعني كونك زعلان حنية صاحبك بتراضيك، كونك تعبان حنية والدتك بتهون عليك، كونك فشلت حنية والدك بتدعمك. بحس الحنية فيها كل الصفات الحلوة من داخلها، أو بمعنى أدق بحس أنه لو حد حنين رح يكون فيه صفات حلوة كتير. الحمد لله أنه ربنا خلق فينا هذا الطبع، وبتمنى ربنا يرزقنا بالناس الحنينة في حياتنا، لأنه الدنيا صعبة ومحتاج الناس تحن على بعض. يا جمال الناس الحنونة بحياتنا، فعلا قديه حلو لما تكتشف أنه لو شو ما كنت معصب ومتضايق، هذا الشخص الحنون رح يعرف كيف يطبطب عليك، رح يعرف كيف يطفي غضبك، كيف يطفي زعلك، كيف يحتويك. فعلا يا محلى الحناين بحياتنا، وإن شاء الله الله يجعلنا إحنا الحناين بحياة أحبابنا.

أزهار الضمور وجهاد، يسعد صباحكم. أم ثائر حمدان، يا صباح الفل يا أم ثائر. بتحكي لنا أم ثائر صباح الخير مع زوال عتمة الليل وبداية يوم جديد. نسأل الله الكريم أن يحيي قلوبنا من جديد وأن يهبها سعادة وفرح يمحو كل أثر للحزن. فإليكم تحية صباحية عطرة مليئة بالود والورد والمحبة، صباحكم جميل بكل ألوان الجمال. يسعد هالصباح يا أم ثائر. أم خالد ضمرة، يسعد صباحك يا أم خالد. يا أطار الكومنت لفوق، خلينا نطلع له. بتحكي لنا رائعة هي الصباحات التي تبدأ بكلمات جميلة وقلوب تنشد الأمل. صباح الخير يا صباح الفل يا أم خالد. أم معاذ الكيلاني بتحكي لنا صباح الخير من السعودية، من مكة عند بنتي. يسعد هالصباح يا أم معاذ، ويسعد صباح بنتك يا رب. احكي لنا كيف الأجواء عندكم، كيف الطقس حاليا. أم إبراهيم الشامي، يسعد لي هالصباح يا أم إبراهيم. بتقول صباح السعادة والامتنان، من يملك مفاتيح مشاعره لا تفتح له أبواب الجرح من الخارج، فالقلب الحارس لبواباته لا يخاف طرقات الظلام. كن أنت صاحب القرار في كيفية التفاعل أو رفضه، عندها تبني لنفسك حصنا لا تخرقه سهام الآخرين. صباح الخير والسعادة والأمل، صباحكم مليء بالسعادة والفرح. أجمل صباح حينما نتواصل مع من نحب، الغوالي مثل رنود الحب والعزيزة والجميلة وجميع المستمعات بيت حواء العسلات. الله لا يحرمني منهم أبدا ولا يحرمنا منك يا أم إبراهيم، الله يخليك يا ربي. أم محمد الشافعي، يسعد هالصباح يا أم محمد الشافعي. فاطمة أبو غليون، يسعد لها الصباح يا فاطمة، الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي. أزهار بتقول تعليقا على الموضوع، في المراحل الأولى والصفوف الأساسية الدنيا يجب أن تكون الأم معه، أما في الصفوف العليا فيمكنه الاعتماد على نفسه. أتفق معاك يا أزهار، لأنه في المراحل الأولى صف أول تاني ثالث إحنا بنعلمهم مهارة الدراسة. الدراسة هي مهارة، مش هو ذكي فبالتالي بيلقط المعلومة على السريع وبيقدر يحل الواجب، هي مهارة. الدراسة مهارة. أي نعم، موضوع كيف ممكن نحن نتلقى المعلومة بسرعة، الاستيعاب يختلف من طالب إلى آخر، لكن الدراسة وكيفية الدراسة هي أكيد مهارة ويجب التقاطها في الصفوف الأولى بحيث الطالب ما يتغلب لقدام. بمعنى دائما الرياضيات بنبدأ ناخد هاي المسألة ويلا طبق يلا حل. رياضيات بده فهم مش حفظ، مش عم باخد الطريقة وبالتالي أطبق عليها. كذلك الأمر بالنسبة للعلوم، بالنسبة للعربي، كل هاي المواد العلوم العربي هي مواد أغلبها مواد حفظ، خصوصا بالصفوف الأولى، اللي هي صف أول تاني ثالث. ففعليا لو اعتمدنا على الفهم، إنه نفهمه المعلومة وبالتالي يقدر يصيغها بلغته، إحنا أكسبناه مهارة هيك ما رح يصير يهك الهم، ولما يكبر يصير يختار الحقل يلي بده يقول بدي الحقل الفلاني لإني أنا بعتمد على الحفظ، أو الحقل الفلاني لإني أنا ما بفهم بالحفظ، أنا ما بقدر أحفظ أنا بفهم. فبالتالي نعلمهم المهارات لحتى هم يرتاحوا ويريحونا. ميساء بتقول والله مهدي أحيانا بس أسايره بحسه بيعتمد على حاله، بدرس شوي لحاله بس مو دايما بلتهي، كتير باللعب. ما هو ميساء مهدي هو لأنه أصغر واحد، فهذا بكون حالة خاصة، دايما أصغر واحد دلوع وإله جوه الخاص فيه. نانيتا، يسعد هالصباح يا نانيتا، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. بتقولنا أم ثائر بالنسبة للطالب المفروض يتعود يدرس لمرحلة معين، وبتتدخل الأم بحال إهماله وعدم اهتمامه، بتتدخل الأم. أما إذا ما إله رغبة مستحيل يدرس ويتفوق من بعد تجربة. أكيد رح نكمل بكومنتاتكم بموضوعنا، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. إحنا بندرس أولادنا ولا بدرسوا لحالهم؟ بعد الفاصل مكملين معكم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: في ثانية

بخطوة شفافية خبرة وأمان. تداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07955-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: عليه، قوم ادرس قوم ادرس، ضب أغراضك، سوي أمورك، حل الواجب. هل هي هاي الحاجة اللي نحن بنحكي عنها ولا الحاجة في التدريس أو إيصال المعلومة؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. معنا مشاركة عبر الهاتف لينا، يسعد هالصباح يا لينا.
1: صباحك رند، كيف
0: أهلاً
1: حالك؟
0: أهلاً، كيف شو الأخبار؟
1: حبيبتي منورة دائماً يا رند.
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. تسلمي. احكي لنا.
1: هلا أنا كوني مدرسة مدرسة بحكي لكم عن خبرتي مع الطلاب.
0: قبل ما تحكي لينا، أنا كنت متوقع الموضوع رح يثير اهتمامك بالمناسبة من الأسماء اللي كنت في بالي.
1: حبيبتي يلا
0: الله يخليك يا لينا.
1: هلا عن جد خبرتنا الطويلة في أرض الواقع، يعني أنا بأيد بشدة الطالب يحل واجبه بنفسه حتى لو كان خطأ، يتعلم لحتى إحنا نساعده، مثل ما نعطيه الحل على الجاهز. لما كثير أهالي يبعثوا الحل أطلب على الجاهز، لا بيفكر ولا بغلب حاله، خليه يخطأ مرة ومرتين، المرة الثالثة أكيد يكون الحل الصواب. عشان يعني رند بنشوف احنا بالتوجيه مرات النتائج تكون منخفضه. شو السبب فكرك؟ الام بتتابع ابنها من الصف الاول للصف العاشر او اول ثانوي، بتتفاجئ الام بالتوجيه تركته لان صعب تدرسه، قدراتها صعب نتابع اولادنا لمرحله معينه. فبنتفاجئ في العلامات تدنت الام بعدت عن ابنها، اتركيه من الصف الثالث، خلينا نحكي صف الثالث اترك ابنك يحل حاله، الاول بحاجتك، ثاني صف ثالث اترك لابنك القياده، خليه يتعلم ويخطا يفكر، نترك حر التفكير، مساحه للتفكير فقط لا غير، ما نعطي المعلومه على الجاهز. عشان هيك انا من الطلاب اللي انا درستهم الطالب اللي تفوق يا رن والطالب كان يعتمد على نفسه، ما كانت امه تلقى المعلومه.
0: ما هو هذا اللي بحكي كنت فيه يا لينا قبل ما نبلش بالموضوع، انه الام همتها اليوم مش بس اني انا ألقنك او اتبع لك، أنا مهمتي اليوم إني أخليك تكتسب مهارات الدراسة. فبرأيك لينا، يعني من واقع تجربتك كمديرة مدرسة وكأم، يعني أكيد التجارب اللي حوالينا بتكون بنمر فيها، إيش أهم مهارات الدراسية اللي لازم يكتسبها الطالب في الصفوف الأولى؟
1: أهم المهارات في الصفوف الأولى طبعاً هي التفكير. تفكير كنتاج، ما تنعطى المعلومة على الجاهز، خلينا نحرك مخه شوي مع التكنولوجيا وصلنا لها يا رند. للأسف الشديد كل شيء صار حتى أي موضوع إنشاء. زمان كنا نعطي الطالب، أنا رح نحكي على الصف الأساسية الأولى، ما بدنا نتوسع، القراءة والكتاب.
0: صحيح.
1: أتذكر في أمهات ما خلينا نخلي تهجئة كلمة، تكلم مك، طب كم خليه تهجئ لحاله، ما تعطيه حتى أول حرف تساعديه، اتركيه خليه يطلع في عينه. صحيح. إحنا حرمنا الطفل يا رند حتى يطلع بعيونه على الكلمة.
0: صحيح.
1: أنا مديرة مرحلة أساسية، بشوف تهجئة الطلاب، الأم تحكي له يلا مكتبة، طب أكيد رح يكون مكتبة، طب خلي الحال يقرأها من البداية.
0: صحيح.
1: للأسف إحنا بنعطي الجواب على الجاهز رند. للأسف. وعشان إحنا في التوجيه الأم تنصح في ابني من أوائل طول عمره، لا مثل ما كان أنت كنت لقنتي، لدرجة صار معي موقف رند ما بطل عليكي.
0: لا
1: سأل الطالب إنه شو اسم بابا؟ بشكلي ما بعرف.
0: ايه
1: طب شو اسمك؟ بحكي لي خالد ماهر. حكي لي اسم بابا ماهر.
0: منطقي، ده تفكير منطقي. بس
1: ماهر رند تلقين، هي حفظته اسمه، بس ما عمر حكيت له ماما طب اسم بابا ماهر، ماما اسمها سحر، انا بمدرستي كذا. تلقين يا رند درجه مش طبيعيه. درجه إيه؟ انا من الناس بحب الشعر، لما اطلب من طالبات يكتبوا موضوع انشاء ما بستمتع في موضوع الانشاء رند، كلها عن الجي بي تي وجاهزه. زمان كنا نكتب موضوع إنشاء كنت أستمتع، كنت كلمات نابعة من القلب، الآن الكلمات كثرت ولكن مش من القلب رن، ما لها طعم.
0: صحيح.
1: بطلت أفرق بين المتعلم
0: والأساسي
1: جدا غير متعلم، ففقدنا هاي الموضوع إنشاء الجميل. نعم. الكلمات النابعة من القلب كنا ندور على الكلمات الحلوة، للأسف افتكرت كل جاهز بس مش جميل وممتع
0: للأسف. وحتى اليوم لمعلمات مثلينا لما تمدح مثلا تعبير او اشي للبنت الطالب او الطالب كاتبينه وتقول ما اخده من تشات جي بي تي، تقول ما اخده من النت، يعني احنا بنمدح فيه انه احنا رفعنا. يا ستي لعله خيرا، وشكرا مسلينا لمشاركتك معنا، يسعد لي هالصباح.
1: حبيبتي
0: طول بعمرك، هلا بيكي، الله يخليكي. معنا كمان مشارك محمد رواشدي، يسعد صباحك يا محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه والاكرام، كيف الحال؟
2: كيفك يا عمي رن؟
0: يا هلا بيك، هلا ورحب.
2: الله حياك الله. والله يا ستي انا يعني انا الان في يعني اختيار، خلينا نقول
0: طولت العمر يا ربي ويبارك.
2: انا درست من يعني من سنين كنا ندرس على منهج كانوا يسموه خليل السكاكين. السكاكين هذا كان حط كتاب العربي كلمات أحرفها غير متشابهة، يعني أحرف مقطعة، يعني كيف دار دور راس روس، ومعها كمان يرافق الكلمة صور. لكن أختي الآن النظريات الحديثة يا عمي بتقول أنه الطالب يخلي كتبه في خزانة المدرسة. نظريات صحيح. الحديثة وكثير من الدول تبنت هاي النظرية،
0: ونحن اليوم عندنا بمدارسنا الطالب كتبه بالمدرسة طبعا، في الصفوف الأولى KG1 KG2 الأول الثاني. نعم
2: طبعا كل لا حتى لغاية الصف السادس في بعض الدول كتب الطالب تظلم في خزانة المدرسة. لكن يا ستي أنا بدي أحكي شغلة أخرى.
0: تفضل.
2: إنه المناهج لم تعد إنه بمقدور الطالب إنه يتغلب عليها لوحده، ولا بمقدور الأب والأم كمان أيضا. أنا عندي طالب في الصف السابع قبل كم من يوم جابت 14 كتاب.
0: لشو؟
2: والله 14 كتاب.
0: للمواد اللي عنده يعني 14 كتاب، والله كتار.
2: يعني هذا مقصودي يا ست، يعني هذا هم أهل المناهج لما يكونوا قاصدين التعليم إنه لا الأب يقدر يدرس ولا الأم ولا الطالب كمان.
0: صح، بكون في فجوة أساسا بين الأهل والطلاب.
2: درست بكالوريوس ودرست توجيه، ما كناش نحمل 14 كتاب.
0: والله كتير. شو 14 كتاب؟ يعني بتحط 14 كتاب وعندك باليوم ما بين 7 إلى 8 حصص بالمدارس، كم كتاب وعدا عن الدفاتر رح يحملهم بهاي الشنطة؟
2: والله الصف الأول الآن بعطوه كتب، والله بحط إيدي على المصحف هن مش مستواه.
0: لا صادق، يعني أنا ابني صف أول وأنا شايف الكتب. لا شايف الكتب أكيد، إذا ما تأسس الطالب جيد.
2: أنا بحمل الجهات اللي وراها المنهجية، هاي هي بتحمل المسؤولية. يعني كيف بدي أترك الولد يجرب ويجرب ويجرب وهي كتب أعلى من مستواه؟
0: هو شوف أستاذ، يعني هي الفكرة إنه يلي رح يتحمل هاي الكتب وهاي المناهج يجب أن يتم إعداده مسبقا. يعني في عندك صف البستان والتمهيد يلي صاروا هلا KG1 وKG2، هدول إذا تم إعداد الطالب بشكل مسبق ممكن يتهيأ لصف الأول، لكن في حال لم يتم إعداده وما أخذ لظرف أو لآخر هاي الصفوف، فبالتالي هو حيكون ضايع بصف الأول للأسف.
2: عمي يا عمي المناهج وراها أصابع غير معروف.
0: لا بإذن الله إنها معروفة، وهي
2: بس بتبنى نظرية المؤامرة بس، لكن هذا واقع أنا كأب عايشه.
0: يا سيدي الله يجيب اللي فيه الخير ويا رب.
2: أنا وزوجتي متعلمين، لكن والله نجد صعوبة تفهم هذه المقررات الدراسية
0: لأنها مختلفة كمان اللي إحنا أخذناه، ومش مواكبين أكيد بتكون، وطريقة التدريس بتكون مختلفة. نعم 100% يا أستاذ محمد، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب.
2: المقصود أن التعليم يروح باتجاه معين.
0: صحيح، إنه يكون للأفضل المقصود ولا كيف؟
2: لا للأسوأ. يعني من أجل أنهم يسووا الناس عمالة، يعني مهارة يدوية، دور التعليم هذا بده الناس تروح على المهارات اليدوية وليست الفكرية.
0: والله يا محلاها المهارات اليدوية، أحسن من بتجيب والله راتب أحسن من الشهادة.
2: يا عمي وين سوق أنت لما تعلم مليونين طالب مهارات يدوية، وين سوق لها؟
0: نعم نعم نعم يا سيدي، لعله خيرا، وشكرا جزيلا لمشاركتك وكلامك الطيب أستاذ محمد، ونهارك سعيد، الله يخليك ويبارك فيك، أشكرك جزيل الشكر. معنا كمان مشاركة. راتب، يسعد صباحك يا راتب.
3: يا صباح الفل والياسمين،
0: يا هلا
3: بك. كل المستمعات والمستمعين
0: يسعدك. يا هلا بك، كيف أمورك؟
3: الله يرضى عنك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا شو رأيك.
3: صحيح انه ابنائنا فلذات الاكباد، بس احنا الاهالي هنحكيها بصراحه، جعلنا ابنائنا يكرهون الدراسه.
0: اها ليش؟
3: لانه احنا صارت المدرسه البيت والبيت صار المدرسه، يعني صار الطالب في المدرسه ما بدرس وبيجيك ورق مفلس من المعلومات، وبتصيري انت العبء عليك وعلى الطفل. فالولد صار كل وقته دراسه، يعني في المدرسه وفي الدار بدون نتائج ايجابيه.
0: نعم.
3: فاصبحنا احنا حتى الاهالي مش ندرس اولادنا، صرنا احنا ندرس عن اولادنا
0: للاسف.
3: انا بعرف امهات حتى من قريباتي والله بتكون تحل في الواجبات وهو نايم.
0: صح 100% والله.
3: اي والله. فبالتالي اختي الكريمه بدك ابن يكون متألق ومتفوق، بدك تجعليه انه يغلط ويصيب ويتعلم ويتعب، بالتالي بصير انت عليك مساعدة بسيطة.
0: صحيح.
3: انت بتبيني له الطريق كيف يمشي من خلالها
0: 100%.
3: لكن انه انت يعني بلا مؤاخذة تدرس عنه، وانه انت كل شيء
0: انت ظلمته، هيك بتكون انت ظلمته، انت ظلمت ابنك بتكون بهاي الحالة،
3: وظلمت نفسك.
0: نعم. صحيح.
3: لانه انت عليك التزامات اخرى.
0: صح صح 100% يا راتب، شكرا جزيلا لكلامك الطيب، شكرا لإلك. هذا اللي دائما احنا بنحكيه، نسعى وبنبذل جهد للاستنتاج وليس للتلقين، وهذا الاشي ممكن يكون صعب علينا كأهل لنواكب الفجوة بيننا وبين أبنائنا، بس بدنا نحاول بإذن الله تعالى. اليوم بدنا نحكي عن المهارات التي يكتسبها الطالب مع المعلم، مع الخبيرة التربوية بإذن الله تعالى دكتورة نجوى القبيلات، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.
4: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة دردشتنا لليوم. هل تؤيدون ترك الطالب يعتمد على نفسه في أداء المهام أم يجب تدخل الأم عند الحاجة؟ وما هي الحاجة يلي لازم تتدخل عندها الأم؟ يعني إحنا اليوم كلنا أمهات وآباء، بنعرف إنه لما الطفل ما بده يدرس رح نضل نزن

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الداخلية مازن الفراية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني المعني بمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاء يقول إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في مدينة غزة إلى 14 شهيداً وأكثر من 100 مفقود. مستعمرون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وزارة الأوقاف الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين اليوم وغدا بحجة الأعياد اليهودية. وزير الخارجية الصيني يحث إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة إلى تفاهم إسلام أباد. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم نحكي عن معلومة أو موضوع جدا مهم. هذا الموضوع قد ما يشوفوه بعض الأهالي بالأهمية يلي هو عليه، وقد لا يلقوا البال له المعلمين هم بالغرفة الصفية أثناء شرح الحصة للطلاب والتعامل مع الطلاب. دائما أولادنا بيشوفوا المعلم كقدوة، لكن فعليا شو المهارات اللي بيكتسبها من هاي القدوة؟ هل هو ينتقي المهارة اللي بده ياخدها ويكتسبها، ولا فعلا يستطيع المعلم باستراتيجية معينة بطريقة معينة يعطيه هاي المهارة يلي رح تساعده بحياته؟ للحديث أكثر حول المهارات التي يكتسبها الطالب من المعلم، بنرحب بضيفتنا اليوم الخبيرة التربوية والأمين العام السابق لوزارة التربية والتعليم دكتورة نجوى قبيلات. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك رند، وأهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين معنا.
0: يا هلا بيكي، أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا اليوم. يعني دكتورة لا أخفيك، اليوم إحنا ببداية الحلقة حكينا متى بيحتاج الطفل تدخل الأم في موضوع التدريس، وبتعرف إحنا الأمهات قوم أدرس، قوم ضب كتبك، قوم سوي، حل الواجب، وبتبدأ التعليمات اللي فعلا الطفل بيستثقلها، لأنه بالمدرسة أوامر، بالبيت أوامر. فهل لو شلنا جانب الأوامر، هل يوجد مهارات معينة قد يكتسبها الطالب من المعلم؟
1: بالتأكيد حينما نتحدث نحن عن العملية التعليمية فهي لا تقتصر على الجانب المعرفي. نحن هنا نتحدث عن نمو متكامل يشمل جميع جوانب الشخصية، العاطفية والجسدية والعقلية والمهارية. فالمعلم منذ دخوله الغرفة الصفية فهو محط أنظار الطفل، فبالتالي يكتسب منه الطفل ما هو يندرج تحت المنهاج المقصود، وهو المخطط إكسابه للطلبة، سواء كانت معارف، مهارات، انفعالات، اتجاهات إلى آخره. وهناك ما يسمى بالمنهاج الخفي، وهو ما يكتسبه الطالب من المعلم ومن الأحداث التي تحدث داخل الغرفة الصفية أو في المدرسة، ويكون غير مقصود إكسابها للطالب. لذا هذا الجانب الخطير جدا. لذا على المعلم أن يتحكم بانفعالاته، بسلوكاته داخل الغرفة الصفية وداخل أسوار المدرسة، لأن هناك طفل كالقماشة البيضاء يمتص كل الألوان التي حوله، فبالتالي هذا الطفل يتشرب من معلم، وخصوصا حينما يعشق الطالب معلمه، فبالتالي يحاول أن يقلد يعني جميع السلوكات التي تصدر منه. لذا على المعلم أن يكون واعي ما هي المهارات التي أريد أن أكسبها لطلبتي. في هناك مهارات حياتية، وهناك مهارات ذات علاقة بالمنهاج التعليمي. هذا التي تقع ضمن المنهاج التعليمي هي مخطط لها مسبقا ضمن استراتيجيات وأدوات معينة، لكن هناك مهارات أخرى يكسبها المعلم للطالب، مثل مهارة تقبل الآخر، مهارة الحوار، مهارات التفكير، مهارات حل المشكلات، إدارة التنوع، العمل بروح الفريق. هذه كلها مهارات يمكن أن يكتسبها الطالب من خلال إما تقليد المعلم أو من خلال استراتيجيات التدريس التي يتم توظيفها داخل الغرفة الصفية.
0: نعم، واليوم يلي بسمعنا أو بشاهدنا بقول لك يا جماعة حتى هاي بدي يكتسبها، أنا بدي يرجع بالذاكرة اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا لزمان. كيف تعلمت تكتب الحرف؟ شكل الحرف إحنا كيف بنكتبه بناء كيف المس علمتنا إياه. هداك اليوم أنا بدرس ابني، بنتبه إنه بيكتب 1-2 الأرقام، فانتبهت أنا كتبتها بطريقة مختلفة، تذكرت مسة صف الأول يلي علمتني كيف أكتب هذا الرقم، وبالتالي لليوم بعد أكم من سنة عم بكتب بطريقتها. هي ما أشعرتني أنه أكتب زيي، ما طلبتني أكتب زيها، لكن تلقائيا لليوم أنا عم بمارس الشيء اللي تعلمته من هاي المعلمة من لما كنت بالصف الأول. فبالتالي المعلم حتى بطريقة كتابته على اللوح الطفل بتأثر. والله أنا بدرس ابني بحكي له كيف حرف الميم بينكتب، بقول لي المس هيك كتبته، أنا بدي أكتب مثل الملمس كتبته. إحنا عم نحكي عن شيء منظور، لسه إشي الطفل ما خاضه مع المعلم. ففعليا التفاعل في الغرفة الصفية قديه بيأثر على العلاقة بين المعلم والطالب، وقديه بيأثر على المهارات اللي بيكتسبها هذا الطالب من المعلم؟
1: أنقلك شوي، عمرك شفتي بناتك وهم عاملين بالبيت مدرسة ويحاولوا يقلدوا
0: طبعاً
1: سلوك المعلمة؟
0: طبعاً.
1: إذا كانت المعلمة انفعلت عليهم داخل الغرفة الصفية، لاحظي أنه هم يتقمصوا هذا الدور، يستخدموا نفس الألفاظ ونفس طريقة الحديث مع الآخرين. وإذا كانت المعلمة رائقة وهادية وتعززهم وتحكي معهم بابتسامة، لاحظي أنه الطفل يقوم بمحاكاة معلمه ويقلد كل ما قام به، حتى يصبح هذا السلوك مكتسب لدى هذا الطفل. لذا علينا أن ننتقي جيدا تلك المهارات التي نريد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إكسابها لأبنائنا الطلبة. أنا يعني أذكر وأنا صغيرة كمان كنت أروح على البيت ما كان فيه لوح، يعني كانت ظروفنا شوي، فكنا على جدار البيت من برا مستخدمين لوح، فكنت أقلد معلمتي بالتفصيل كيف كانت تحكي، كيف كانت تسرد المعلومة، كيف تحولها لقصة، كيف كانت تداعب الطلاب. فإحنا بدنا نكون حريصين على ذلك،
0: حتى طريقة لما تحط التاريخ اليوم التسطيرة كلها من نفس المعلمة، لأنه ما إحنا هذا الإشي اللي تربينا عليه. لكن دكتورة زمان أنا وياك كنا نخربش على الحيطان، ما كان عندنا هاللوح ولا غرفة هالصفية ولا كان عندنا الشغلات موجودة عند أبنائنا. اليوم كل والله طفل، كل واحد من الأولاد من تجهيزات المدرسة عند اللوح الصغير وبيمسح لحاله كمان بلا غلبة ولا إشي. اليوم تطورت العملية التعليمية وأصبح هناك في الغرفة الصفية شريك للمعلم، تطورت التكنولوجيا، الألواح الذكية، الألواح التابلتس تبعون الأولاد، أو اللوح صار فيه الخط له ألوان معينة، مش طباشير، مش مساحة وما إلى ذلك. هل هاي التكنولوجيا تعزز من دور المعلم وبتساعده في إكساب الأطفال لمهارات جديدة، ولا هي بتقلل من دور المعلم؟
1: هلأ إحنا ما بنقدر نعزل حالنا عما يحدث حولنا، سواء كان في العالم أو في المحيط. لذا لا نستطيع إقصاء التكنولوجيا بتأثيرها سواء كان سلبي أو إيجابي عن أبنائنا، ولكن كيف لنا أن نقلل أثر ذلك؟ شئنا أم أبينا، نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيا وغيرها. فيجب أن نكسب أبنائنا مهارة التعامل مع هذه التكنولوجيا لنقلل أثارها السلبية ونحصل على أثارها الإيجابية ونعظم أثارها الإيجابية. لذا كيف للمعلم أن يثقف هذا الطفل في الحماية أو المحافظة على الخصوصية؟ كيف له أن لا يقع فريسة لمؤثرات خارجية أو من يستغل هذا الطفل ب يعني إظهار معلومات أو فيديوهات أو كذا نحن نسعى أن لا يكتسبها أبنائنا الطلبة. فعلى المعلم أن يجعل هذه التكنولوجيا مساعد له. أشياء كثيرة كنا ونحن أطفال لا نستطيع تعلمها لأن نحن كنا في مرحلة التعليم المرحلة الحسية، يعني لا ندرك إلا الأشياء التي نراها المحسوسة. هذه التكنولوجيا سرعت وساعدت المعلم كيف له أن ينمذج العملية التعليمية، كيف له أن يحضر الطالب مثلا فيديو أو أن يجري له تجربة أو أن يجعل شيء بالخيال مشاهد أمامه من خلال هذه التكنولوجيا. فهو إن أحسن استخدامها هذا المعلم فهي مساعد حقيقي للطفل لتوسيع مداركه، أن يستطيع أن يتعلم الأشياء التي لا يمكن أن يراها بالعين المجردة، كما أنه يعزز التعلم الذاتي وهذا ما نبحث عنه لدى أطفالنا.
0: أنا هاي النقطة كنت حابة أوصلها دكتورة، موضوع التعلم الذاتي. لو بنشوف مناهج أبنائنا يوجد بالمنهاج معلومة وفي صندوق بنفس الصفحة تفسير بسيط للمعلومة وفي آخر الصفحة نشاط منزلي. الجميل بالموضوع بالمناهج اليوم إنها مش بس بتقوي العلاقة بين المعلم والطالب، يعني الطالب عم ياخد المعلومة بس بيسمع مستو أو المعلمة أو المعلم شو عم بيشرح، بيرجع على بيته بيعمل نشاط بينه وبين أهله لحتى يرجع يعزز هاي المعلومة. ويقال الشيء الشائع إنه المناهج الوطنية، إحنا بنحكي عن البرنامج الوطني مع تعدد المناهج الدولية، المنهاج الوطني هو منهاج تلقيني، بسألك سؤال أنت بتجاوبه فقط، ما في مجال للإدراك وتوسيع المدارك. شو دور المعلم اليوم ليحول هذا النص الجامد، هذا النص اللي احفظ سين سؤال جيم جواب فقط لا غير، إلى متعة، مهارات مكتسبة بتتعلق بحياة الطفل بشكل عام، مش بس بحدود الغرفة الصفية.
1: طيب بس اسمحي لي أني أنا بدي أصحح معلومة.
0: تفضلي.
1: هلأ مناهجنا قديماً نعم كانت يعني عبارة عن محتوى يعطى بطريقة جامدة بطريقة التلقين، فالمعلم ملقن والطالب متلقي. المركز الوطني لتطوير المناهج بصراحة أنتج مناهج فيها دور كبير على الطالب والتعلم بالاكتشاف واستراتيجيات التعلم النشط، بحيث أنه الطالب لم يعد متلقي للمعلومة بل هو متعلم نشط يحرص على أن يتوصل هو للمعلومة وإنما المعلم ميسر. هلأ تسأليني أنه في بعض المدارس لا زالت تعلم بالطريقة التقليدية، هنا يكون ممارسات يقوم بها المعلم بطريقة خاطئة، فيجب كان أن نسير بتوازي تطوير المنهاج، تدريب المعلم، تهيئة البيئة المدرسية ليتم تنفيذ هذا المنهاج كما خطط له. فكيف الطالب أن يتوصل للمعلومة هو يحتاج أدوات غير متوفرة في المدرسة أو الغرفة الصفية فيها 60 طالب أو المعلم لا زال يدرس بالطريقة التقليدية؟ لذا نتحدث نحن عن منظومة متكاملة يجب أن يتم تطويرها بشكل متوازي وأن تتفاعل معا بطريقة إيجابية، المدخلات أن تكون جيدة لتكون العمليات يعني على مستوى عالي، فبالتالي ينعكس هذا على المخرجات، وهذا ما تسعى وزارة التربية والتعليم الآن. وأنا أتابع جيدا يعني حرص دولة رئيس الوزراء على يعني تأمين النفقات اللازمة لبناء مزيد من المدارس بمواصفات عالمية لتكون بيئة مدرسية آمنة محفزة وجاذبة للطلبة. فبالتالي على المعلم أن يحرص جيدا على الإعداد ل الحصة الصفية أو الموضوع اللي بدي أشرحه، إذا كان بالملعب بالملعب، إذا كان بالمختبر بالمختبر، إذا كان يحتاج أدوات لتنفيذه داخل الغرفة الصفية، أو إذا كان يحتاج ورقة عمل مسبقا يقوم الطالب بالتحضير قبل بيوم، فبالتالي في اليوم التالي يتم مناقشة المعرفة الجديدة والمهارات الجديدة يكون قد استعد لها الطالب مسبقا، فبالتالي يكتسبها الطالب بشكل أفضل لأنه هو من ساهم في تنفيذ الأنشطة. لذا نحن نتحدث الآن التعليم القائم على النشاط أو القائم على الألعاب، التعلم النشط الذي يعطي دورا أكبر للطالب بإشراف معلم منتبه جيدا ومتمكن جيدا مما يقوم بتعليمه للطالب.
0: وهذا بقودنا لنقطة اللي أنا حابة برضو أحكي فيها اليوم، المعلم سواء معلم أو معلمة اللغة العربية، معلم الرياضيات، معلم العلوم، الفيزياء، كل هدول المعلمين ما درسوا كيف أعلم. درسنا كيف المادة، درست الفيزياء كفيزياء، درست الرياضيات كرياضيات، بس ما درست وأنا بالجامعة بالرغم من أنه الفئة الأكبر من خريجين هاي التخصصات معلمين، فأنا ما درست، أنا اعتمدت على خبرتي من معلماتي اللي كانوا بالمدرسة فبالتالي طبقتها بالصف. هو أكيد تستمر موضوع التلقين دكتورة.
1: هلأ هذا كان سابق.
0: نعم.
1: أنا نفس الشيء يعني لما دخلت الغرفة الصفية، لأني بنفس السنة تخرجت بنفس السنة دخلت الغرفة الصفية، فكنت أحاكي معلماتي.
0: نعم.
1: لكن الآن هناك ما يسمى بدبلوم إعداد المعلمين. نعم. ما قبل الخدمة فيتم ترشيح المعلمين اللي بدهم يدخلوا للغرفة الصفية لدراسة دبلوم، وهذا الدبلوم للأمانة يعني رائع جدا، يعتمد جزء كبير منه على الجانب العملي مش على النظري. فبعد ما يتخرج هذا المعلم من الدبلوم يكون مهيأ لدخول الغرفة الصفية، فبالتالي الجميل أننا نتعلم من الأخطاء التي مررنا بها، وأصبح المعلم يدخل إلى الغرفة الصفية يمتلك الأدوات الكافية لأن يكون معلم نشط ميسر فنأمل أنهم يعني يمضوا قدما بهذا الشيء. والمعلمين القدامى الآن يتعرضون لدبلوم يسمى دبلوم تأهيل المعلمين، ويشمل أو يستهدف جميع معلمين وزارة التربية والتعليم. فإن شاء الله تعالى خلال السنوات القادمة القليلة نشهد نقلة نوعية فيما يحدث داخل الغرفة الصفية، وينعكس أثره على مخرجات العملية التعليمية، بحيث أنه ما بيطلع عندي طالب فاهم حافظ مش فاهم.
0: نعم.
1: فعلا طالب يكون فاهم متقن للمهارات اللي يحتاجها سوق العمل
0: بإذن الله تعالى. واليوم ما بنفع ما نحكي عن الشريك الأساسي والمهم في العملية التعليمية. احنا عندنا الطالب المعلم، في علاقات بيناتهم تحكمها الغرفة الصفية، وبضلهم مع بعض طول الوقت وبيشوفوا بعض وقت طويل، وأكيد الطالب حيتأثر بالمعلم. لكن الشريك الثالث والمهم هو ولي الأمر. ولي الأمر ممكن ما يسمح للطالب ينبهر بمعلمه ويكتسب المهارات من معلمه ويحسسه أنه أقل درجة منه، وأنه شو ما هو جاي معلمك، ما هو إحنا دافعين راتب المعلمة عشان درسك، أنت شو مفكر؟ فالطالب ما رح يشوف هذا المعلم كقدوة ويأخذ المهارات ويكتسبها من هذا المعلم. فشو الحل مع أولياء الأمور زي هيك؟
1: هلا يعني مجتمعنا الآن أصبح مجتمع واعي، وبصراحة يعني هلا الأجيال اللي الآن على مقاعد الدراسة أعتقد أنه أولياء الأمور أغلبهم يعني متعلمين وحاملين على حاملين درجة البكالوريوس، ولكن قد يكون يعني فئة قليلة ممن أشرتي لهم. فإحنا يعني الآن المدرسة عليها دور، لأنه الآن ضمن الخطة التطويرية في المدرسة هناك محور كامل اسمه المدرسة والمجتمع.
0: نعم.
1: فهنا يقع الدور على المعلمين وعلى الكادر الإداري في المدرسة بتعزيز التواصل بينه وبين أولياء الأمور، ورفع درجة الوعي لدى أولياء الأمور حول متطلبات العملية التعليمية غير التقليدية، وكيف أنه هم مكمل، وأنه المعلم هو يعني يحمل رسالة وهو مكمل لدور ولي الأمر، وكذلك ولي الأمر يكمل الدور الذي تقوم به المدرسة. أنا بعلمه كيف أنه يسمع كلمة أهله، وأنه يكون مطيع لهم، وأنه يحاورهم بطريقة لبقة، وكذلك ولي الأمر يعلم الابن كيف أنه المعلم أو المعلمة هم أولياء الأمور داخل أسوار المدرسة. فهي عملية تبادل الاحترام.
0: نعم.
1: احنا دورنا مكمل لبعضنا مش متناقض، نسير بخطوط متوازية معا بطريق بخطوط متكاملة. ما هو لدي نقص يكمله ولي الأمر، وما هو نقص لدى ولي الأمر يكمله المعلم. فيعني دائما وأبدا نعول كثيرا على المدرسة أن تكون هي مصدر الإشعاع والإلهام للمجتمع، وأن يقود المجتمع دائما إلى ما فيه خير لمستقبل أبنائنا
0: بإذن الله تعالى. دكتور رح نكمل بموضوعنا إن شاء الله، لكن رح نحكي عن المنصات. في غياب التفاعل الحقيقي ماذا يحدث لهذه المهارات؟ لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم مدارس تزكية
3: كلية حطين
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم عن المهارات اللي بيكتسبها الطالب من المعلم، وقد ايه مهم هاي المهارات في حياته الخاصة، مش بس في أثناء تواجده في الغرفة الصفية. لكن اليوم ما بنقدر ننكر وجود المنصات سواء تفاعلية أو غير تفاعلية، فهل وجود هاي المنصات ممكن يعمل لنا مشكلة ولا لا؟ نكمل حديثنا مع الدكتورة نجوى. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتورة.
1: أهلا،
0: يا هلا بيكي دكتورة. تعددت المنصات، في عنا منصة تفاعلية بيصير في وجها لوجه أونلاين، بنفتح كاميرا هون بنفتح كاميرا هون، بنحكي بناخد بنعطي، تطبيقات متبادلة بين الطرفين وبتوصل المعلومة. وفي منصات أخرى غير تفاعلية، بعطيك كود معين، بطاقة معينة، هذا عليه الدرس وانت عليك تسمع الشرح زي لما نسمع يوتيوب. أثر هذه المنصات على دور المعلم وتواجده في حياة الطالب؟
1: نعم، هلا هذا يعتمد على نوع المنصة. هلا في عنا متزامن وغير متزامن، انه يعني at the same time بنفس الوقت انه الاستاذ موجود والطالب موجود، هذا نسميه المتزامن. وفي الغير متزامن، حتى الغير متزامن في تفاعلي وفي غير تفاعلي. يعني اللي تفاعلي يطلب من الطالب يعمل نشاط حتى ينتقل للمستوى الاعلى والمستوى اللي بعده، وفي اللي غير تفاعلي اللي هو فقط يعني انه زي ما تحضري على اليوتيوب. هلا هنا السؤال، هل هي بديل عن المعلم؟ يعني أنه غاب المعلم تماما كما يحدث الآن في تغيب الطلبة، خصوصا الصفوف صف الـ 12 صف التوجيهي عن المدرسة، ويعتبر أنه المنصة هي بديل يتعلم منها، أم أنها تستخدم كمساند ومعزز لدور المعلم؟
0: نعم.
1: تمام، هذه الأسئلة هي اللي تحكم أنه أثرها على الطالب. فإن كانت هي بديل تماما عن المعلم أكيد لا. ليه؟ لأنه يتعلم الطفل من التفاعلات الاجتماعية داخل الغرفة الصفية، موقف بسيط يصير بين معلم وطالب، بين طالب وطالب، ويتدخل المعلم، أنا بكتسب شيء جديد، بتعلم من هذا الموقف. في المنصات هذه التفاعلات تغيب تماما، فقط يبقى ما نتعلم من الطرف الآخر الذي يقدم هذه المعلومة هو نقل المعارف. وإذا كانت متزامنة وتفاعلية ممكن يصير موقف طريف يحكي عنه الأستاذ للطالب، ممكن يعالج شيء بسيط، فتأخذ جزئية من الجزئيات وليست كل الحياة المدرسية. فبالتالي تغيب لغة الحوار، يغيب العمل التعاوني. في الغرفة الصفية ممكن الأستاذ يقسمنا إلى مجموعات ونتعلم من بعضنا، تعلم الأقران، بتعلم أنا كيف أقود فريق، كيف أنا أتابع، كيف أقيم زميلي، زميلي كيف يقيمني. هذه المهارات كلها تختفي في التعلم من خلال المنصة، لأنه يعني غالبا تكون one way، الأستاذ بالمنصة يعطي وأنا متلقي. فبالتالي هذا النوع من المنصات أنا بعتبره خطير، لأنه فقط يقدم معارف للطالب حتى يستخدمها في الامتحان وبعد الامتحان تنتهي. لكن هل أعددنا الطالب للحياة الجامعية؟ هل أعددنا هذا الطالب لسوق العمل؟ هذا ما لا يكتسبه الطالب من خلال المنصات، إلا إذا وجدت منصات تدرب مهارات حياتية، وأيضا تحتاج إلى التفاعل أثناء التدريب. فيعني لا غنى عن المعلم الحقيقي، لا غنى عن الحياة المدرسية، لا غنى عن الساحات، لا غنى عن حصة الرياضة، لا غنى عن لعب الطلاب مع بعض، لا غنى عن تفاعلي مع معلمي. فالحياة الاجتماعية هي الحياة الجميلة، وهي التي نكتسب منها المهارات التي نحتفظ بها بأدمغتنا ونسترجعها حينما نتعرض لمواقف مشابهة لها، أو نبني عليها بأنه نطور إحنا من مهاراتنا لتوائم كل ما هو جديد في الحياة العملية.
0: نعم دكتورة، يعني أثرتي انتباهي لنقطة جدا مهمة اللي هي المهارات. دائما بنصدم الطالب بالصفوف العليا لما يبلش ياخد فيزياء كيمياء أحياء، لما يدخل لمرحلة الحادي عشر والثاني عشر، إنه أنت الآن لازم تدرس، فهو أصلا ما اكتسب ولا أي مهارة بحياته، هو متعود حد يفتح الكتاب يا يحل الواجب يا يتدرب على شيء معين ويسكر الكتاب ويقعد، هي مش مهارة. فهل اليوم بواقع خبرتك وتجربتك يوجد مهارات معينة تعين الطالب على تقبل أي شيء جديد، يصير يوسع مداركه، يعرف يتعامل مع المتغيرات سواء بالمناهج أو بالمواضيع والمعلومات بحيث يحافظ على فهمه؟ أنا هلأ إذا بتلاحظ دكتورة ما حكيت تفوق، أنا ما بيهمني العلامة للأمانة، بيهمني أن يكون فاهم مكتسب المهارة. فما هي المهارات اليوم التي يجب أن يمتلكها الطالب لحتى يكون قادر على توسيع مداركه وتقبل التغيرات اللي بتصير بالمناهج والمعلومات؟ نعم.
1: يعني أنت حكيتي رند فاهم، هلأ بدنا نعرف شو يعني الفهم، شو معنى نقول هذا الطالب فاهم وهذا مش فاهم. هلأ احنا بهرم بلوم، وأنت كنت يوما معلمة، يبدأ بالحفظ، الفهم، التطبيق، تحليل، تركيب، تقويم، وهذا أعلى المهارات. فإحنا بدنا نرتقي بطلابنا إلى قمة الهرم بأنه وحاليا بدل التقويم صار في عنا الإبداع، أن يوظف ما تعلمه في مواقف جديدة ليست تقليدية كالمواقف التي تعلم بها هذا الطالب. فالطالب مطلوب منه مهارات التعلم الذاتي، كيف لي أن أتعلم بمفردي، كيف لي أن أحقق النتاجات الموضوعة في بداية البرنامج التدريبي أو البرنامج التعليمي، كيف لي أن أفكر بطريقة ناقدة، أن أحاكم هذا الشيء الذي قدم لي، هل هو صحيح أم لا. أنا ما بدي أكون فقط أتقبل كل ما يقدم لي، قد يقدم شيء يلوث فكر هذا الطفل، فبالتالي بدي أكون أنا أمتلك مهارات التفكير الناقد. ليه؟ بسأل دائما هل هذا صحيح؟ مهارات التفكير بشكل عام، التفكير الإبداعي، أنه الطالب يقوم بإنتاج أفكار غير مسبوقة، بأنه يبني على ما تعلمه وينتج شيء غير مسبوق. نعلمه الطلاقة، وهي أن تأتي بمصطلحات أو أفكار جديدة مرادفة للشيء اللي أنت تعلمته. أيضا مهارات الحوار، لأنه بده يحاور آخرين، بده يقدم أدلة على وجهة النظر التي تبناها، أيضا كيف يكون باحث. وهذا ما يعني يفتقدوا أبنائنا الطلبة، اللي هي مهارات البحث العلمي. كيف لك أن تكون باحث صغير، كيف لك أن تكون مخترع صغير. هذه كلها مهارات نحتاج أن نكسبها لأبنائنا الطلبة ليستطيعوا توظيفها لاحقا في خدمة عملية تعلم، لأن التعلم عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين.
0: نعم 100%. ما شاء الله دكتور، اليوم ضويتي لنا زوايا الأمهات قد يغفلوا عنها، لكن بإذن الله تعالى من اليوم نحن ننتبه لها أكثر لحتى نساعد أبنائنا

0: كرام لهم. يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أولادكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: معكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فما من فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاء يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعه. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما نمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله. كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة. وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا في عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، توحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس، الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الداخلية مازن الفراية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني المعني بمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاء يقول إن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات من 3 إلى 4 المقبلة بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في مدينة غزة إلى 16 شهيدا وأكثر من 100 مفقود. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن رفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما أو المضي في القرار عفوا رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن رفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي بمشروع A1 قدما غير مقبول. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكداً ألا خيار أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعاً لأي حرب جديدة. وزير الخارجية الصيني يدعو نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة كما قلت في حلقات سابقة، كلما صغر الذنب في نظر المذنب كبر عند الله، وكلما كبر الذنب في نظر المذنب صغر عند الله. إذن المنهج في التوبة أن نستعظم الذنب كي يكون عند الله صغيرا. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يصف عباده المتقين، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آية أخرى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فعلى الرغم مما هم عليه من التقوى وصلاح الحال، بالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمن يرى ذنبه كبيرا. كيف بكم أيها الإخوة لو علمتم أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب، وقد بشره الله بالجنة، وقد أودع النبي أسماء المنافقين عند أحد أصحابه وهو حذيفة بن اليمان، كيف بهذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام يأتي حذيفة ويقول له: يا حذيفة، بربك اسمي مع المنافقين؟ لعظم قدر الله عنده، لشدة خوفه من الله. فكلما عظم الذنب عند المؤمن صغر عند الله. ذلك أن المؤمن لشدة توقيره لله وتعظيمه له يخشى أن يقع في ذنب دون أن يدري. لذلك بعض التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. بل إن بعض علماء القلوب يقول: إن المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد في أربعين حالا، بينما المنافق يستقر في حال واحد أربعين عاما. فتبدل أحواله وقلقه واضطرابه هذا دليل تعظيمه لله. أيعقل أن يسأل عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان: بربك اسمي مع المنافقين؟ فهذا الذي يرتكب الذنوب ولا يبالي هذا ميت. قال تعالى: أموات غير أحياء. علامة موته أنه يرتكب الكبائر ولا يبالي، بينما علامة حياة المؤمن أن كلمة قالها في غير محلها لا ينام الليل من أجلها، وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها. لذلك الحديث كما ذكرته في حلقة سابقة: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي دفعه بيده. أيها الإخوة الكرام، نحن نشير إلى إيمان المؤمن بشدة خوفه من الذنب وباستعظام ذنبه، ونتألم أشد الألم من إنسان يرتكب الذنوب الكثيرة ولا يعبأ بها، فهذا دليل ضعف إيمانه. يقول المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. الذنب يقيني وقع به، أما المغفرة غير متيقن أن تقع له أو أن يكرمه الله بها. فالذنب متيقن بينما المغفرة ليست يقينية. يعني حينما يتوب العبد توبة نصوحة ينسي الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قضية أن نؤمن برحمة الله وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه ما من ذنب مهما كبر إلا ورحمة الله أكبر منه، هذا شيء يملأ قلوبنا ثقة بالله عز وجل. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ينبغي أن نستعظم الذنب لا أن نستصغره. إذا استصغرناه كبر عند الله، وإن استعظمناه صغر عند الله. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكأن كل مستوى من مستويات الإيمان له تصنيف للذنوب. فالذنب الذي يرتكبه صحابي جليل قد نراه نحن حسنة هو عنده ذنب. سيدنا حنظلة كان يقول: يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. اتهم نفسه بالنفاق، وشيء طبيعي جدا أن الإنسان في مجلس علم يتألق. إذا عاد إلى بيته عاش حياة عادية، فقال: يا حنظلة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. هناك من يفهم ساعة وساعة ساعة طاعة وساعة معصية، والعياذ بالله، ليس هذا هو المقصود، ولكن ساعة تألق وساعة فتور. المؤمن مستقيم على أمر الله دائما، لكن تأتيه ساعة تألق فيطير فرحا بها، وتأتيه ساعة فتور فينكمش، لأن الله عز وجل يعني لم يكن في مكانته الرفيعة عنده. هذا الذي يؤلمه. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا. لم يقل إن للنفس طاعة ومعصية، إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاحملوها على الفرائض. فكان أصحاب النبي إذا فترت همتهم أو ضعف إقبالهم يعدون هذا ذنبا كبيرا، بينما بعض المؤمنين في آخر الزمان يرتكب المعصية الصارخة والواضحة واليقينية والجلية ويقول: الله غفور رحيم. هذا من ضعف الإيمان. لعل علماء القلوب أشاروا إلى ذنب النبي أنه كلما عرف الله درجة من الدرجات ثم ارتقت معرفته إلى درجة أعلى، يستحي من الله بالدرجة الدنيا، يعني هو يعرف الله بدرجات متتالية متعاظمة. فأنت حينما تظن إنسانا في مستوى وهو فوق هذا المستوى تشعر بذنب ارتكبته في حقه. فلعل ذنب النبي أنه كلما تاقت نفسه إلى معرفة الله ورأى من كمال الله ما رأى، ثم ارتقى إلى درجة أعلى فرأى رؤية أوسع وأشمل، يستحي من الله بالدرجة التي سبقت هذه الدرجة. هذا لعله ما يفسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله من ذنبه 70 مرة أو 100 مرة. يعني سأقرب هذا المعنى: لو أن غربالا له عين لها قطر معين، لو أن هذا القطر سنتيمتر، فالبطيخ لا يمر عبر هذا الثقب، جوز الهند لا يمر، لكن يمر العدس. فكل إنسان له مستوى في استقامته، ففي ذنوب لا يقترفها وفي ذنوب يتساهل بها. الأنبياء معصومون عصمة تامة عن أن يخطئوا، كأن غربالهم سطح مستوي، لكن نحن كل واحد له مستوى من الاستقامة تتناسب مع إيمانه، فمستوى استقامته لا يمرر ذنبا معينا بل يمرر ذنبا أصغر. فنحن كمؤمنين علينا أن نستغفر من الذنوب التي اقترفناها أو مرت. فكلما ضاقت عين هذا الغربال كلما ضاقت ثقوبه كلما ارتقى المؤمن. يعني كأن الإيمان حلقة واسعة جدا، كل من دخلها فهو مؤمن، لكن ضمن هذه الحلقة الواسعة جدا حلقة أخرى، كل من دخل في الحلقة الأخرى كان مستقيما. وفي هذه الحلقة الثانية مركز هم الأنبياء، فإذا دخلوا إليها هم معصومون، فالأنبياء معصومون والأولياء محفوظون. ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ النبي لا يخطئ لأن الله عصمه، ولأنه يبلغ عن ربه، ولأن الله أمرنا أن نأخذ عنه. لكن الولي كيف يكون محفوظا؟ أي لا تضره معصيته، بمعنى أنه سريعا ما يتوب منها وسريعا ما يستغفر الله منها، وهي في الأعم الأغلب في الصغائر لا في الكبائر، وعن غير قصد وتصميم. أما الذي يقترف المعاصي وهو يعلم أنها معاصي فهذا منبوذ عند الله عز وجل. بدأ ذي بدأ، إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق آدمي أو بحق مخلوق كائنا من كان، لا بد من إصلاح هذا الذنب. يعني في دين يجب أن تؤديه، هناك كلمة قلتها ظلما وعدوانا ينبغي أن أستغفره من هذه الكلمة. فلذلك الذنب الذي وقع في الماضي ينبغي أن أصلحه. والذي يلفت النظر هو أن الله عز وجل في آيات عديدة ربما تزيد عن 8 آيات: ثم إن ربك للذين تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى يغفر؟ حينما تؤمن وتتوب وتصلح. أما هذه التوبة الساذجة لمجرد أن تقول تبت إلى الله يتوب الله عليك، لا بد من أن تؤمن أولا وأن تتوب ثانيا وأن تصلح الذنب ثالثا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإلا فالفهم ساذج لمفهوم التوبة. أنا حينما أقلع عن الذنب، وحينما أؤدي الحق الذي اغتصبته من أخي، وحينما أستسمح منه إن تكلمت فيه في غيبته، حينما أؤمن وحينما أقلع وحينما أصلح، أرجو الله بعد الإيمان والتوبة والإصلاح أن يغفر لي ذنبي. هذه الحقيقة المرة. وأنا أقول دائما الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 58 بعد 100.
1: باب قصة أهل نجران. الحديث 1704. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. الحديث 1705. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الحديث 1706. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي رواية: وتحللتها. الحديث 1707. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. باب حجة الوداع. الحديث 1708. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان بن طلحة، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج، وابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. الحديث 1709. عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع. الحديث 1710. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت مرتين. الحديث 1711. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. الحديث 1712. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتى

0: سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. الحديث 1713 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني المعني بمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وزير الصناعة يقول إن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في مدينة غزة إلى 16 شهيدا وأكثر من 100 مفقود. أكثر من 50 طفلا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في قطاع غزة. المكتب الإعلامي في غزة يدعو لفتح كل المعابر وإدخال الآليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ بشكل فوري. وأخيرا وزير الخارجية الصيني يدعو نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كمان أرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبرقاء، 106.5 في ابد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حيات.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته القويمة أنه جاء لبيان الحقوق، حقوق كل الأصناف، كل الناس وكل العلاقات، ولكن لأنه مبعوث إلى الإنسان وإلى الإنسان وإلى البشر، فأعطى الحقوق الواضحة العامة التي أصبحت من معالم القضاء، كما ورد في الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه السلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سبحان من علمه هذا التعليم. لو ترك الناس وما يدعون، سيدعي الشريف على الوضيع، سيدعي الغني على الفقير، كما ورد في كتاب الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. هكذا اللي له حظ صاحب اللسان والحجة الكاذبة سيدعي على الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فماذا نفعل؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الحكم: لو يعطى الناس بدعواهم، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك، لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. الناس يدعون، ولكن القانون المحكم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي الحجة القوية، اليمين هو الحجة الضعيفة. طب لماذا طلبت البينة وهي الحجة القوية على المدعي؟ لأن الأصل في الإنسان أن لا يكون مطالبا وأن لا يكون مسؤولا عن شيء، لذلك طلبت الحجة القاطعة وهي البينة. هذه البينة إما أن تكون ورقة موقعة، إما يكون شيك، كمبيالة، أن يكون شهود. إذن في بينة خطية، في بينة شفوية، في بينة، في أشياء كثيرة. هذه البينة إن ثبتت لجهة التحكيم نفذها ولم يطلب اليمين. لكن ماذا لو كانت البينة غير موجودة؟ واحد ادعى بعد وفاة والدهم، وكثيرا ما يحصل، كثيرا، وسألني عن ذلك كثيرون، إنه مات أبوهم ثم جاء رجل يقول: والله لي عند أبيكم حق. الآن إن صدق الناس كلامه ودعواه لأمانته وثقتهم فيه يجوز ذلك، ومسؤوليته أمام الله إن كان كاذبا. أما إن طالبوه بالحكم الشرعي البينة حقهم. حتى هذا الكلام يحصل بين الإخوة أنفسهم، يعني الأخ مثلا بعد وفاة والد قال: والله والدي أراد أن يعطيني كذا وكذا وكذا وكذا. نقول إذا الإخوة صدقوه فليعطوه، وإذا لم يصدقوه يطالب بالبينة. نعم، حتى بين الأزواج وبين الأقارب كذا. لكن هذه البينة إذا لم توجد يرد الأمر على الطرف الثاني المدعى عليه باليمين، فيحلف بالله: لا حق لك عندي، وتسقط الدعوة. هذا تعليم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، وعلمه للحكام وللقضاء وهم يمارسون ويقومون به. حتى في حادثة هلال بن أمية لما قذف امرأته قال له: التمس البينة. فجعل النبي يقول له: نعم البينة وإلا حد في ظهرك. حتى نزلت الآيات التي تتكلم عن حكم خاص في قضية ما بينه وبين زوجته اللي هو الملاعنة. طيب إذن هذا السبق النبوي الكرام لتثبيت حقوق البشر حتى لا يجور واحد على واحد. الله فقهنا إياكم في دين الله العظيم. سائل كريم بتكلم عن حادث دهس أفضى إلى وفاة والدهم رحمة الله عليه، ويسأل عن الدية، ماذا نفعل بها وماذا نقدم فيها. هذه الدية هي مكتسب مالي يستحقه أهل المقتول أو الميت أو المدهوس، وهي تعتبر من الميراث، طبعا تقسم بالحصة الشرعية حسب التركة، ما في تفاصيلها، الأم موجودة، الأولاد، البنات. نعم، كان في سؤال إنه هل ممكن أن نخرج منها الديون للمستشفى؟ ممكن، يعني إذا كان في مطالبات يمكن، أو بيتحملوها يتحمل المسببون، والله. إنما مجرد أدية حق مالي، وهنا يجب يكون في تراحم أيها الكرام بين الناس، لا يغالون ولا يبالغون، كل لا سمح الله معرض أن يقع في مثل الحوادث، خاصة حوادث الخطأ نتكلم فيها. فدية تحسب من الميراث وتقسم بالحصة الشرعية، هي بخلاف راتب الضمان اللي تكلمنا في حلقة ماضية عنه. طيب، كان في سؤال حول زوجة تشكو من زوجها إنه الآن هي لا رغبة لها، إلى هذه الدرجة، هذا الصراحة لا رغبة لها في أن يرث منها شيئا. أولا يعني هذه النية غير صحيحة، لو الآن ما بيطلع لواحد يتكلم وهو على قيد الحياة إلا إذا صار بده يهرب المال. الآن المرأة اللي ما بدها تورث زوجها بدها تنعتق منه يعني بالطلاق، فإذا تطلق الزوجان وكان الطلاق ثابتا لا هو برث منها ولا ترث منه. أما الآن إذا في حالة خصومة، أحيانا بكون بينهما برود في العلاقة، بكون انفصال في العلاقة في الحياة الزوجية، وعايش في مكان سواء تزوج أو لم يتزوج إلى غير ذلك، هذا ما لنا علاقة فيه، لأنه إحنا بالنسبة لنا الزواج قائم وآثار الزواج موجودة. لو توفي هذا الرجل هي سترث منه، وعليها العدة، عدة الوفاة، وتأخذ مؤخرها، وبالمقابل هي إذا ماتت هو يستطيع أن يأخذ منها الحق الشرعي. اللي ما بده يعطي الحق الشرعي بده الآن يخلص من هذه العلاقة. إذن هذا الجواب بغض النظر عن الملابسات. لا يزالون يسألون عن أحكام التجويد. أنا أتساءل، ما هو العلم الذي يضمن أن نتلو كتاب الله تعالى كما تلاه من قبلنا وصولا إلى الصحابة الذين أخذوا من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في العلم واحد اسمه علم التجويد. إنما الآن إذا بتقصد أنك تقرأ موسوعات ومجلدات وكتب علم التجويد فتصبح متخصصا، ليس هذا المطلوب، لا هذا ليس واجبا، هذا بنسميه من فروض الكفاية. على الأمة أن يكون فيها علماء ومقرئون يفهمون هذه الأمور يحفظونها، ولكن أنت بممارسة تلاوة القرآن محتاج إلى العمل، مطلوب أنك تقرأ قراءة سليمة بغض النظر، حتى لو أنك أتيت بحكم الإخفاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي لصراط مستقيم، وأنت لا تعرف اسمه ما بضر. الصحابة كانوا يقرؤون قراءة سليمة تماما، وهي الأسماء العلمية ما كانت موجودة، ولذلك الأسماء العلمية هذا احتاج الناس إليها لما ضعفت الملكات اللغوية. فمن هذا الباب، ما هو العلم الذي يضمن أن تقرأ الحرف كما هو، لا تفا يعني الدال ذال والضاء ضاء، السين سين والصاد صاد، التاء والطاء، وهذه حروف إذا تم الخلل فيها صار في خلل في المعنى. شوف مثلا القانطون والقانتون، القانتون من العبادة، القانتون من اليائسين، فرق كبير. إذن هذا علم التجويد، نعم العمل به واجب، أما دراسته علميا بتفصيل هذا الاختصاص لمن أحب أن يتخصص في هذا المسألة والله أعلم. سؤال يبدو أنه غريب ولكن جيد، هل يحرم على المرأة أن تلبس النظارة الشمسية وتعتبر من الزينة؟ لا لا لا، هذا احتياج لا حرج، ولكن من غير مبالغة. احنا بنفضل في مثل هذه القضايا سواء الموبايل والنظارة والقلم وملابس الرجل والمرأة أن لا يكون فيها مباهة، لأن فكرة المباهة مش مشكلة يا كرام، راح توقعنا في شيء من الكبر وهذا منهي عنه. ولذلك لما قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أو أخذ من حديث من جر ثوبه خيلاء، إذن ما في أي مانع اختار أحسن الأنواع، بس يكون نيتك إنه هذا الجيد، مش إن أوري الناس. وأن القضايا بتتعلق بقلبي وقلبك وقلبك أيها الإنسان، هل أنت قاصد إنك تستمتع بالأجود وبتحب الأجود من حر مالك؟ ما في معنى، بس ما يكونش نيتك إنه شوفوني أيها الناس، شوفوني أيها الناس، هاي مشكلة بصراحة. ولذلك لا حرج في ذلك من لبس هذه النظارة الشمسية وهي ضرورة. طيب، قل هل يجب علينا أن نحرق كل ورقة نراها تحتوي اسم الجلالة أو الحرف العربي؟ لا والله ليس وجوبا. نميز بين مثلا والله آية قرآنية، حديث نبوي، نعم هذه ترفع قطعا على الأرض وتكرم الآن، إما أن تدفن وإما أن تحرق، نعم. إما الكلام العربي الجرائد ما بنستطيع، ليتنا نستطيع ذلك، لكن صعب الحق، صعب. ضمن وإلا الإنسان بده يصير إذا صار الفكرة عنده واجب بده يظل شغال بهذا الأمر وتصيبه الوسوس، ليس واجبا، ليس واجبا. يسأل عن الفوائد التي تحكمها المحكمة في حال ربح القضية، هل هل هل يمكن أن هذا أن يكون حلالا؟ أقول حال هذه مسألة الكرام، الفوائد القانونية بسموها، أحيانا بتكون ماشي مع القضية ابتداء وأحيانا تطلب، نفضل أن لا تطلب وأن تكتفي بأصل المبلغ وليكون حلالا صرفا. لكن في بعض القضايا بيصير في الحقيقة مماطلة من الطرف المدعى عليه، وهو الذي يسبب اللجوء إلى المحاكم بل إلى أكثر من محامي. أحيانا صدقي الكرام بيورط المدعي الموكل مع محامي بغلبه وخرب له القضية، فبيضطر إلى محامي آخر، وهذه التكلفات من الذي سببها؟ المماطل. لذلك هذه حجة بعض أهل العلم الذين قالوا ممكن أن نأخذ من الفائدة القانونية ما تكلفه المدعي من أمور زائدة، وهذا مقبول، نأخذ الأمر اللي تكلفنا معطي للمحامين والباقي إما أن يترك للمدعى عليه وإما أن يتبرع فيه لفقراء المسلمين. يعني مسألة كثير كثير هامة يكرم. طيب، في حج كأنها امرأة كبيرة في السن وهي فتاة العدة في بيتها، قل هل لها أن تتعطر؟ لا لا، لأن حداد المرأة ترك الزينة، لما قل ترك الزينة يكرم داخل البيت وخارج البيت، لباس العادي كما هو، هذا هو الرأي الأصواب حتى لو امرأة كبيرة. احنا ندعو إلى التيسير على الأمهات الكبيرات، ولكن في قضية عدم الحبس في البيت، تطلع تنتقل حاجتها، تغير جو، تلتقي بالناس، إنما قضية الالتزام في هذا لا، الأصل أن تلتزم بابتعاد عن الزينة، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: فاين. زورونا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول. ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-0

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سؤال حول تأجيل توزيع التركة على الورثة بدون سبب، هل هذا من الظلم؟ هو كذلك نعم، إلا إذا كان في سبب للمنع. أحيانا في بجوز قضايا مالية معلقة، أحيانا بكون في أراضي لم تباع، أموال محجوزة، فليفصح يعني هذا اللي ماسك هذا المال عن عن عن المنع. بصراحة أحيانا احتمال يكون ديون تجارية عليه وفي منشأة عاملة، فيتفقون إنه لما نسد الديون منوزع، يعني بده اتفاق. الآن إذا في حجة وبينة مقبولة، إذا بدون حجة بكون في ظلم. طيب أخي أبعوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شباب بتناقشوا في موضوع، يعني سؤال افتراضي هو انه واحد توفى،
0: طيب،
1: ويعني تجارته كانت حلال وبس كان في امواله يعني في بنوك ربوية، فهل يعتم الوارث؟
0: يعني فقط ايداع ولا باخذ قروض؟
1: لا هو ايداع، ويمكن كان اخذ قروض بس كل تجارته حلال.
0: طيب
1: فهم بيسألوا هل الورث
0: يستحقه
1: يعني ولا لازم؟
0: لا هذا الميراث صحيح والإثم يكون عليه هو، يعني إذا لا هذا يرثونه وحلال، إلا إذا علموا أنه والله هو كان يأكل ربا أو في محرم، المحرم بتركه. أما المال ما دام تجارته جيدة فميراث بينهم.
1: طب لو افترضنا أنه كان يأكل الربا، كيف الورثة
0: تصرفوا؟ فيما يعلمون، إذا علموا كم مقدار المال الزائد اللي الفوائد هذه بيطلعوها للفقراء ويستغفرون لأبيهم، لا يأخذون مالا محرما. إن تيقنوا أنه هذا المال محرم لا يأخذونه عند التيقن.
1: لو ما علموا؟
0: لا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء. بارك الله فيك أبو عون، بشكرك. وهذه مسألة كرام تعرض لكثيرين، أنه المال الموروث هل فيه شبهة؟ يقسم. إذا هل تحققت من أنه حرام؟ لا يؤخذ. إذا علمت والله والدك والله أخذ هذا المبلغ، قنصه من فلان، قنصه من عمه مين من بيكون، أو قنصه من إنسان ضحك عليه بتجارة وأنت تعرف ذلك، لا يجوز أن تأخذه أبدا. ما لم تتحقق هو في دائرة الشبهة. ممكن عند الاشتباه أن نطلع مبلغ معين يعني من باب تنقية المال وغلبة الظن إنه هذا ينقي المال، خير وبركة. وذلك في هذه القضايا لما تحصل اسألوا عنها حتى الإنسان يكون يعني نفسه مطمئنة ماذا يفعل. في أي عمر تصبح المرأة من القواعد؟ والله مش عمر. ربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحة، هي قعدت عن الولد وعن الحيض، بطلت تحيض وبطل حدا يعني يرغب فيها، فهذا له سن اجتماعي بصراحة، ويمكن المرأة أن تتزوج في هذا السن كذلك، لكن هذا حكم عام، ومنه امرأة لامرأة بيختلف الوضع. أخي محمد تفضل سيدي.
2: العافية شيخ.
0: الله يعافيك ورضى عليك.
2: شيخ بس بالله بدي أشرح لك موقف، إنه تحكي لنا إنه شو نعمل عشان إذا الأمور حلال أو مش حلال.
0: تفضل.
2: بدنا نشتري يعني تلفون سعره تقريبا 500 دينار.
0: طيب.
2: في شاب من صحابنا معه هذا المبلغ، فحكى انه انا بروح المحل معكم انتم بتنقوا التلفون انا بدفع حقه، تدوني اياه بالاقساط بس يعني مش 500 550.
0: على كل حال هذا اسمه بيع مرابح، بس مش بالطريقه اللي ذكرتها. لا الطريقة الصحيحة انك انت تحدد التليفون الفلاني من المحل الفلاني وبتنتهي مهمتك وتغيب عن المشهد، يتقدم هذا الرجل اللي معه الفلوس هو بيروح بيشتري الخلوي له، وبمجلس اخر بيجي ببيعك يا انا اشتريته ب 500 اذا بيعك ب 550 ما يكونش في غرق، يعني بده يشتريه هو وبعدين يعمل مجلس اخر للبيع، وممنوع تكون غرامات اي تأخير، هيك بيكون بيع مرابحة صحيح
2: 100%. يعني احنا ما
0: نروحش
2: معه،
0: لا ما تروح انت، فقط حدده وغيب وهو بروح يشتري. بارك الله فيك. شكرا اخي محمد. بدك فكرة المرابحة يكرم اصلا هي فردية كانت، ثم طورت فاصبحت نظاما مصرفيا، والايجار متابع بالتمليك كذلك، يعني كل هذه القضايا تصح فردية وتصح جماعية، لكن كيفية الممارسة. اذا قضية عمر المرأة من القواعد، لكن اصطلح الناس عليها انه 55 من باب بيسموه سن اليأس، ولكن لا هي قضية تخضع إلى اعتبارات كثيرة. طيب كان في سؤال أنا مش فاهم، يعني خلينا نقرأ بس نشوف، هل يجوز أن يجامل في أمور الدين على حساب الحق؟ مع أن من أولاد أبي لهب من أسلموا كانوا يقرؤون تبت يد أبي لهب، الإسلام لا مجامل فيه والحق لا يجامل فيه. على كل حال، أولا الله تعالى جل في عليائه خاطبنا بالكلام المعجز في القرآن، سمى أشخاصا وكنا عن أشخاص، سمى الأنبياء والرسل وسمى مجموعة من غيرهم ممن لهم مكانة في الإيمان مثل لقمان ذي القرنين، وسمى كذلك فرعون وقارون وهامان وبعض الطغاة. لماذا الله تعالى لم يذكر قريشا إلا في معرض المنة عليهم لإلاف قريش برحلة الشتاء والصيف، لكن لم يذكر اسماء القبائل تألفا لقلوبهم وحتى يعلموا كذلك أن الإسلام احترمهم؟ ومن هذا الباب دخلوا في الإسلام ما وجدوا شيء، لكن الله تعالى ذكر أبو لهب، تبت يد أبي لهب، نصا لما علمه الله تعالى من كفر هذا الرجل عم الرسول الإسلام، فما في إشكال في ذلك. ولذلك الصحابة الكرام أدبهم القرآن تأديبا عظيما. طب خذ عبد الله بن أبي زعيم النفاق، ما كان له ابن اسمه عبد الله بن أبي، لما شعر الولد أن النبي عليه السلام تأذى من أبيه زعيم المنافقين، قال له يا رسول الله إن كنت قاتل أبي فدعني أنا أقتله، كان مستعد أن يفعل بهذا. فما أحد، وذلك أغلب أولاد أبو لهب أسلموا، عتيبة الذي أكله الأسد بدعوة النبي عليه السلام أو الكلب، إنما بخوا أسلم ما وجدوا في أنفسهم شيئا إطلاقا، الإسلام هذبهم ورفع أقدارهم. وهذا أصلا يعني هو عم الرسول، فمن هذا الباب لا النبي وجد في نفسه شيء ولا أولاد أبو لهب الذين أسلموا إطلاقا، لا مجاملة لكن حكمة الله. حتى الصحابة ما وجد إلا اسم واحد اسمه زيد رضي الله عنه، هو الاسم الوحيد باسم الصحابة. أبا إبراهيم تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل يا سيدي.
3: الله يا رب يبارك لك
0: في عمرك. آمين إن شاء الله. آمين يا سيدي، تفضل.
3: دكتور بدي أسألك، في عندنا ميراث في بيت ترك الوالد الله يرحمه وتوفت عليه الوالدة.
0: طيب.
3: الآن في البيت أنا بني شقة فوقيه وأخوي كمان جنبي بنى شقة.
0: طيب.
3: بس بدون تنازل يعني، ما في.
0: اتفقتوا مع الوالد بشيء ولا لا؟
3: لا ما سريت.
0: ليش ما سجل لكم الشقة؟
3: استأذن في البناء وقال ابنه ما في مشكلة.
0: بدون تسجيل؟
3: نعم.
0: ما اشتريت السطح منه؟
3: لا ما شرينا السطح.
0: طيب، وعشتم في هذه الشقق سنوات؟
3: نعم، أنا إلى 20 سنة في هذه الشقة. طيب. بس أنا بنيتها من حر مالي يعني، فكيف بتصير
0: ولكنك سكنت؟
3: كيف؟
0: يعني أنت بنيتها من حر مالك ولكنك سكنت كذلك؟
3: نعم من حر مالي بنيتها. طيب. نعم.
0: طيب هلا شو سؤالك حول توزيع التركة؟
3: بالضبط.
0: الإخوة متفقين أنتو؟
3: متفقين. نعم.
0: على إيش اتفقتوا؟ يعني اتفقتوا يعني رضوا إنكم يرجعوا لكم أصل المبلغ اللي أنت دافعه؟
3: هو برجع لي أصل المبلغ ولا على التخمين؟
0: أنا بسألك هم راضيين؟
3: ما صار يعني إنهم يعني إنه يرجعوا لي باقي المبلغ
0: على التخمين. يعني قصدك تخمين الشقة كم ثمنها؟
3: بالضبط.
0: طب واللي سكنتوا أنت؟
3: أنا سكنت ما بعرف دكتور، لأنه أنا سكنت أنا من يعني أنا بنيت البيت ما بعرف.
0: طب هلا أنت سألت، أنت من طرفك حقيقة أنتم متفقين ولا مختلفين حقيقة؟
3: لا إحنا دكتور ما في أي خلاف، الاستمرار صار إنه كيف بدنا يعني إحنا يعني نوزع الترك. طيب. عشان هيك أنا عم بسألك.
0: ماشي يا أبو إبراهيم، تكرم. الله يبارك. أشكرك يا سيدي. هذه قضية كرام تفصيلية، وقضية هاي بدها سماع من كل الأطراف. إذا كان الإخوة متفقين هذا الأسهل، إذا كانوا مختلفين هذا الأصعب. لذلك إذا متفقين اعملوا اتفاقكم. أنا من أيام يعني كنت بين أطراف لي علاقة بهم وكانوا راضين بالحل التالي، إنه الأخ الذي بنى أعطوه قيمة المبلغ، اللي بنى لتصفوة العمارة للوالد يعني دفع 25,000 طالوا له 25,000 من قيمة وعطوا إياها وهيك صف الأمر. هذا أعدل، لكن في صور أخرى بإذن الله سأذكرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أجهزة سكايوورث المنزلية. سكايوورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
7: صوت

0: ياهو تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات مع سؤال متكرر كثيرا، متكرر لأن أخطأنا في متكرر، وهو أن يبني الوالد شيئا ثم يبني الأبناء فيبنون ثم يموت بدون أن يسجل لواحد ويبدأ التنازع. إن اتفقوا يكون هذا الأيسر، إذا ما اتفقوا في محددات فقهية لهذا. في حياة الوالد أذن له أن يبني وأن يسكن، هذه المنطقة نسقطها ما نشحس بفيها، ومن هذا الباب يرجع هذا المبلغ اللي دفعه إليه لتبقى الشقة أو العمارة كل الوالد والحصة الشرعية. هذا نظام الأنظار. وفي أمر آخر، طيب أخي صالح تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله سيدي. السلام عليكم.
1: الله حياك الشيخ. بدي أسأل بخصوص النقود تعون الأطفال، المصاري اللي هم عبارة عن انقطاط وعديات وكذا، هل يجوز أنا كأب أتصرف فيهم؟
0: طبعا
1: طبعا
0: حاجة البيت أنت والأم. انقطاط الأطفال
1: يعتبر دين علي ولا
0: لا؟ لا دين عليك لمين؟ للطفل؟
1: يعني أنه في المستقبل أرجع له المصاري؟
0: لا يا سيدي،
1: هم مبلغ 1000 دينار تقريبا.
0: هل أسألك سؤال، هذا الطفل ألست ترعى وتطعمه وتشربه وبتعالجه؟ فانت ابوه، فانفق هذا على البيت، عليك وعلى الولد وعلى الام.
1: والله انا اخذت في الفتوى قرات، بس في شيخ بيحكي لي لا هذا حق للطفل ويجب عليك.
0: والله يا حبيبي هذا كلامه غير صحيح. لا انت اب ولا شيء عليك ولا شيء،
1: يعني وفي المستقبل اذا مثلا
0: ليس دينا عليك يا حبيبي، فهمني شوي، ليس دينا عليك. اعطيك مثال الان، واحد امراه عندها يتيم، ماذا قال الله؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم. مخالطة اليتيم، مال اليتيم بنحط في البيت ويصرف على البيت، ومال الصغير إذا أنت محتاجه يوضع في البيت ويصرف على البيت. هذا باختصار، هذا هو الصحيح.
1: يعني مش دين عادي أتصرف فيه، جاوبت أنا كل اللي تصرفت فيها.
0: ليس بدين، بارك الله فيك. شكرا صالح.
1: شكرا
0: أبو محمد، فضل.

0: الاسمر اللي بتنشر عن طريق المزاد بنص مليون بمليون، هل عليها زكاه؟
1: كيف زكاة؟ كيف زكاة ما هو دافعها؟ قصدك لما يشتريها؟
0: نعم لما يشتريها ويحطها على السيارة. تمام،
1: هو ناوي بيعها هو؟
0: لا هي ثابتة على السيارة. طيب
1: السؤال الثاني.
0: يعني
1: السؤال الثاني. طيب
0: السؤال الثاني، هل بالوقت القديم يعني قبل ما يصير في محاكم قضايا وكذا شيخ، فكان في شيء يعني بحكم على المرأة مثلا نفقة ومشاهدة الأطفال في المحكمة، وكان في قانون زمان مثل قانون الآن؟ والسؤال الثالث شيخنا، نعم. الله يكرمك، الأب لما يسجل بيت وأرض باسم أبنائه الاثنين، تمام، ويأكلوا حق خواتهم، هل الأب يرتاح في قبره في حال إذا كان ما في ثقة لأولاده ويختم الورثة؟
1: طيب
0: ما بينات بعد وفاته، وهل الأب يعني كمسامحة كضمير إذا سامح البنات أو ما سامح، برتاح بقبره أو ما برتاح؟ ما
1: ماشي. شكرا شكرا شكرا. طيب أخي ماجد تفضل سيدي. أخي ماجد
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله، تفضل سيدي.
2: يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يعافيك ويرضى عليك.
2: الله يسعدك. أنا عندي سؤالين شيخنا بعد إذنك.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، اشترينا قبل فترة ذهب، عرفت علي كيف؟ لأسباب الادخار وإلى آخره. هسا في إشي جزء منه بعناه يعني تم استخدامه، اللي بنباع هل عليه زكاة ولا لازم يمر عليه مرحلة معينة؟
1: يعني قبل مرور العام بعت
2: خلال شهرين ثلاثة أشهر؟
1: ما خلص، ما دام صرفته قبل مرور العام ما عليك شي. طيب السؤال الثاني.
2: تمام السؤال الثاني، في صديق إلي بشتغل في محل مشغل لمجوهرات.
1: نعم.
2: تمام، فأنا وديت عنده سنسال ذهب لأجل أنه يصلح لي إياه، كان في مشكلة فيه بده تصليح. فهذا صديقي للأسف يعني بعد فترة شهرين ثلاث بسأله عنه اليوم بكرة اليوم بكرة، آخر شيء قال لي أنا تصرفت فيه للسنسال.
1: شو معنى تصرف فيه يعني؟ أخذه؟
2: يعني بايعه.
1: طيب شو سؤال؟
2: هلأ هو
1: بده يعوضك، بده يعوضك بوزنه
2: 100%. هسه هو بده يعوضني في سعره، السعر اللي أنا هذا السنسال للأمانة يعني أجل عائلتي هدية، عرفت علي كيف؟ ما تعرف كم سعره وكم إلى آخره. هل هو بده يعوضني فيه في سعر الذهب في هذاك الوقت ولا في اليوم اللي بده يدفع لي فيه التعويض؟
1: طيب أنت عارف وزنه كم؟
2: والله حتى لا.
1: ولا هو عارف؟ مش معقول.
2: هو قال لي جرام ونص.
1: طيب ماشي، بارك الله فيك يا ماجد، سأجيبك بعون الله. أشكرك يا سيدي. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور، بس هو سؤال للإفادة فقط يعني إفادة معلومة على ذكر اللي ساكن عند أبوه وعمر عند أبوه. هسا طب لو أنا مثلا عمر عند أبوي وسكرت وبعدين يعني بتقول إنه يبيع إنهم يعطوه الثمن اللي بناه، طب أنا مثلا بنيته بعشرين ألف واليوم بسوى 30,000 الشقة مثلا، هل سعر السوق الحالي ولا اللي أنا بفاته؟
1: طيب. ماشي ماشي، تكرم تكرم سيد، أشكرك. هذا السؤال هو نفسه اللي عاد، هاي قضية ملتبسة كثير تفاصيل فيها. النظر الأول إنه يعيدوا له المبلغ اللي دفعه فقط، اللي دفعه فقط، ما نقيم تقييم، لأنه أنت بالمقابل، هذا سؤال عامر، بالمقابل أنت سكنت، أنت دفعت 20,000 ولكن أنت سكنت 20 سنة كذلك، هاي واحد. الأمر الآخر يا الكرام، إذا نزل هو الأخ اللي دفع الأشياء، نزل شوي من هذا المبلغ إكرام لإخوانه، لأنه كمان سكن كمان جيد، عند التنازع مشكلة، راح يلجأ إلى إزالة شيوع في إدارة الأراضي وقضية كثيرة. طيب غريب إن قلت الأطفال، مش هاي مبالغة فيها، النمرة الغالية صحيح، يعني النمرة الغالية بصراحة تشتري بمبلغ كبير، فعل عليها زكاة؟ لا ليست عليها زكاة، لأن هاي مدخر، إلا إذا كانت معدل التجارة فتعتبر عروض تجارة. أنا بعرف بعض الناس بيشتروا نمر حتى يبيعها، هذا عنده عروض تجارة، أما اللي بيشتريها لسيارته الشخصية لا شيء في ذلك. نعم سيدي، كانت نفقة المرأة والأولاد قبل ما تكون محاكم الشرعية كانت موجودة، لكن مين كانت تولاها في جهات حاكمة، يعني من كان في حاكم، في متصرف، الموضوع ليس سهلا، في حاكم طول حياة الناس بعد الإسلام، في حاكم، هذا الحاكم هو الذي يحكم. نعم نفقة، وفي في السنة النبوية كثيرا ما قرأنا كيف كانوا يلجأوا للنبي عليه السلام.

0: ويتكلم ويرشدهم، ومن بعد الخلفاء. تسجيل الأرض باسم إخوة وحرمان الأخوات قطعا هذا حرام، قطعا هو ظلم، قطعا سيحاسب سيسأل عن هذا في قبره وفي الآخرة. ما في هذا ظلم، ما بصح قولا واحدا. طيب المشغل المجوهرات يعني غريب، يعني هاي قلة الأمانة. واحد أعطاك شيء للتصليح عليه أن يعيد لك إما الوزن وإما القيمة اليوم عند الإعادة. إذا قال لك غرام ونص بحساب اليوم، أو يجيب لك إشي بغرام غرام ونص، موضوع كثير خطير طبعا وغير قابل للعبث. طيب هنا يقول: ماذا أفعل إذا حلفت اليمين بالخطأ بعدم انتباه وبعد اكتشفت انه خاطئ وظننت انه خاطئ؟ مش فاهم كيف يعني الخاطئ. على كل حال، لو ان انسانا حلف على شيء مش قاصد اليمين، احنا بنعتبره هذا يمين لغو. ربنا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اليمين المستعجل، في ناس الحلف على طرف لسان، هذا معفو عنه، الله يفقهه اياكم في الدين. طيب على كل حال، إذا قضينا كثيرا في بعض القضايا خاصة الميراث، سنذكرها بعون الله في حلقات قادمة. شكرا، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة تقول إنها تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار. 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين بانهيار بناية على نازحين بمدينة غزة. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى بمشاركة جنود جيش الاحتلال. إلى التفاصيل، حياكم الله. أذنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلق مع السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذه المشاريع ستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. أطلقت الحكومة ومجموعة البنك الدولي اليوم من عمان تقرير التنمية في العالم لعام 2026 بعنوان وعد الذكاء الاصطناعي في أول فعالية لإطلاق التقرير داخل دولة على مستوى العالم، بما يضع الأردن في موقع متقدم ضمن النقاش الإقليمي والدولي بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التنمية. واستضافت عمان الإطلاق الإقليمي للتقرير في مجمع الملك الحسين للأعمال بتنظيم مشترك من وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد الرقمي ومجموعة البنك الدولي وبمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية والأوساط الأكاديمية وقطاع التكنولوجيا. في متابعتنا، تنظم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية يوم غد الخميس معرض التشغيل الصناعي العاشر ضمن مشروع تنمية الشباب وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة وزارات النقل والعمل والشباب. ويهدف المعرض إلى توفير فرص عمل للباحثين عن وظائف وربطهم مباشرة بالمنشآت والشركات الصناعية في منطقة شرق عمان، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة ورفع فرص تشغيل الشباب. ورحبوا برئيس جمعية شرق عمان الصناعية دكتور إياد أبو حلتم. مرحبا بك دكتور إياد. بداية، ما حجم الفرص التي يوفرها معرض التشغيل الصناعي العاشر، وما هي طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة؟
1: يسعد مساك أخي الكريم ولكل المستمعين الكرام. جمعية شرق عمان طبعا دأبت منذ عام 2016 على تنظيم بشكل سنوي معرض للتشغيل في عدة مناطق في عمان. وطبعا احنا لدينا في جمعية شرق عمان وحدة متخصصة بالتشغيل. هذه الوحدة لديها قاعدة بيانات من الشركات الأعضاء والشركات الصناعية بشرق عمان، بالإضافة إلى قاعدة بيانات ضخمة من شبابنا وشاباتنا الراغبين في الحصول على وظيفة كريمة في مصانعنا الأردنية. احنا طبعا من 2016، بس إذا سمحت لي سريعا تاريخ موجز، استطعنا وبحمد الله ان نجد اكثر من 4000 فرصة لشبابنا الأردني في مصانعنا بشرق عمان. ويمكن كان في دعم، برامج دعم خلال فترة 3 أشهر الأولى من دعم في المواصلات، في جزء من الضمان الاجتماعي، في إعطاء برامج تدريبية وتوعوية مثل مهارات الاتصال وحتى في مهارات للمشرفين على هؤلاء الموظفين الجدد. المعرض سيكون غدا افتتاحه إن شاء الله في 10:00 تحت رعاية كريمة من معالي وزير النقل ومعالي ووزير العمل معالي الدكتور نضال القطامين ومعالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، بمبادرة كريمة طبعا وشراكة مع الوزارتين الكريمتين ودعم من برنامج الشباب المدعوم من الولايات المتحدة. راح يشارك في هذا المعرض أكثر من 50 شركة صناعية كبرى في الأردن، تعرض حوالي 800 شاغر وظيفي متنوع. بنحكي طبعا بفنيين تشغيل ماكينات، بنحكي بفنيين صيانة عامة، فنيين كهرباء، فنيين تكييف وتبريد، فنيين أتمتة، بالإضافة إلى بعض الوظائف الإدارية مثل المحاسبين أو موظفين المبيعات أو موظفين التسويق أو موظفين الآي تي إلى آخره من الوظائف المتعددة. طبعا التركيز بشكل رئيسي بالقطاع الصناعي، أكثر من 90% من الشواغر هي شواغر فنية على خطوط الإنتاج. وبنعرف أنه يمكن من أكبر التحديات في القطاع الصناعي الأردني اللي هو الفجوة اللي بتصير بين الطلب والعرض، يعني وفي بعض المهارات المطلوبة للقطاع الصناعي.
0: ما حجم الفجوة اليوم؟
1: ومن هنا بتأتي شراكتنا المميزة مع الشركة الوطنية
0: الراغبين في العمل في القطاع الصناعي.
1: أنا عفوا لا أسمع سؤال جيد.
0: مرة أخرى، بما أننا نتحدث عن الفجوة، ما حجم هذه الفجوة بين احتياجات المصانع من العمالة وبين أعداد الأردنيين الراغبين في العمل في القطاع الصناعي؟
1: طبعا هذا تحدي قديم جديد، أنه يوجد فجوة. تعرف أنه دائما يعني القطاع الصناعي قطاع بيعتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا دائما متسارعة، وهذا يمكن بيولد تحدي على الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومؤسسات التدريب المهني بتغيير مناهجها بشكل مستمر لتواكب التحديث المتسارع في التقنية، خصوصا في تقنيات الإنتاج. وإحنا طبعا كقطاع صناعي جمعية شرق عمان يعني نتطلع إلى شراكة حقيقية مع هؤلاء، مع هذه المؤسسات اللي معتز فيها، سواء مؤسسة التدريب المهني، أو لدينا طبعا شراكة مهمة جدا مع الشركة الوطنية للتشغيل اللي مندير بشكل مشترك معهد ماركة الفني، وفي تخصصات متعددة من تشغيل ماكينات، من تكييف وتبريد، من دهان ونجارة، هذه وتسويق إلكتروني إلى آخره، طبعا بهدف تعديل وتطوير المناهج بشكل مستمر وتطوير المهارات المطلوبة والتدريب المتخصص بما يتوافق مع متطلبات القطاع الصناعي. نعم. وبيشتمل بعض البرامج اللي يكون فيه حتى تدريب بموقع العمل في المكان الصناعي، يعني on job training لمدة حوالي شهرين. فهذه طبعا التحدي مهم، احنا ان شاء الله نتغلب عليه بالشراكة ما بين
0: هنا يطرح سؤال دكتور اياد، هل يمكن لمثل هذه المعارضة ان تسهم فعليا في تقليل اعتماد القطاع الصناعي على العمالة الوافدة؟
1: هذا السؤال مهم جدا، لان نحن هدفنا الوطني بشكل كبير ان نشغل ابنائنا ونحل العمالة الوافدة بالعمالة الأردنية المتخصصة. وهذا يعني انا من تجربة، هذا عاشر معرض تشغيلي، يعني انا بكاد اجزم انه معارضنا السابقة 9 كانت الحمد لله رب العالمين وبالارقام معارض ناجحة، استطاعت انها يعني من الشواغر اللي عرضت من اكثر من 75%، من 70 ل 75% ان تملأ من خلال هذه المعارض والنشاطات. وإحنا مش بس بنعمل معرض تشغيلي واحد، نحن نقوم بكذلك بنشاطات ميدانية في بعض المناطق السكنية أو بعض المدارس أو في بعض التجمعات السكنية في شرق عمان لجذب هؤلاء الشباب أو الشابات الطالبين للحصول على وظيفة وتأهيلهم. يعني احنا بنقدم كذلك دورات تدريبية مجانية يعني تعتمد على مهارات اتصال أو مهارات فنية متخصصة عن طريق مركز ماركة الصناعي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل. فلدينا الحمد لله رب العالمين قصص نجاح، يعني الأرقام تثبت أنه نجحنا الفترة الماضية في تشغيل أكثر من 4000 أردني وأردنية، ونسبة كبيرة منهم يعني ثبتوا في مواقعهم بسبب البرامج التحفيزية سواء المقدمة للشركات الصناعية وللطالبين الوظيفة، طبعا بتعاون يعني ودعم كريم من بدينا مع الوكالة الأمريكية للتنمية ومن ثم الوكالة الألمانية للتنمية، ولا زلنا نتعامل ونتعاون مع الجي آي زد بشكل وثيق في توسيع خدماتنا من خلال وحدة التشغيل. طبعا شركة وزارة العمل، بدي أختم أن وزارة العمل دائما هي داعم حقيقي من خلال مديريات التشغيل. معالي الوزير مهتم جدا في هذا النفق من التعاون مع شراكة مع القطاع الصناعي، سواء من خلال غرف الصناعة أو جمعيتنا جمعية شرق عمان أو جمعيات صناعية الأخرى. فوزارة العمل راعي بشكل مهم، نتعاون مع بعض في قاعة البيانات، وهم داعمين بشكل كبير لجمعية شرق عمان الصناعية.
0: شكرا لك رئيس جمعية شرق عمان الصناعية دكتور إياد أبو حلتم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 شهداء و71 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد 20 فلسطينيا على الأقل فجر اليوم، وأصيب العشرات، وفقد عدد آخر بانهيار عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في منطقة شارع الصناعة غربي المدينة. وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار المبنى بمدينة غزة، ودعا دول العالم والمنظمات الأممية والدولية للتدخل الفوري لرفع الحصار عن القطاع، كما دعا لفتح كل المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ بشكل فوري. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء العجز في الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي. وصل المستوطنون صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بمشاركة جنود في جيش الاحتلال اقتحموا المسجد ونظموا جولات في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. هذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
3: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: حركة أسهل شفافية 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. غزة التي أعلنت فيها الهدنة لوقف الحرب لم تدخل فعليا مرحلة الأمان، فبعد أشهر من القصف والقتل والدمار ما زال المدنيون الفلسطينيون يدفعون ثمن التصعيد، وما زال الأطفال يسقطون تحت القصف أو أمام واقع إنساني يزداد قسوة فيما تستمر إسرائيل في استهداف ما تقول إنهم قادة وعناصر في حركة حماس، وترد الفصائل باتهامها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الضربات الإسرائيلية عادت إلى الواجهة مع سقوط أطفال ومدنيين بالتزامن مع اغتيال عدد من قادة المقاومة في القطاع، لكن التطور الأكثر حساسية يأتي من تحت الركام، إذ أعلن عن انتشال أكثر من 630 جثمانا من مباني مدمرة وسط مطالب بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى مختلف مناطق القطاع لحفظ الأدلة وتوثيق ما جرى. فهل نحن أمام هدنة لم تنتج وقفا حقيقيا للنار؟ وهل تحولت الاغتيالات إلى مسار موازي للحرب؟ وإلى أين يمكن أن يقود استمرار التصعيد في قطاع غزة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم، ورحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية، كيف تقرأ المشهد الميداني في غزة في ظل كل الأحداث الجارية؟
1: تحياتي لك وللمستمعين.
0: أهلا بك.
1: المشهد دامي تماما. الإسرائيل عمليا هي التي تتحكم بكل شيء بوتيرة ما يسمى بوقف إطلاق النار، وهو ليس وقف إطلاق النار، أو تحت وقف إطلاق النار يجري الاغتيالات، يجري القصف، يجري التدمير، ويجري أيضا التهجير يعني. فبالتالي ليس هناك وقف إطلاق النار على الإطلاق، بحجة أنه حماس تتقوى، بحجة أنه هناك اختراقات، بحجة أنه هناك في خطر وشيك، بحجج كثيرة حقيقة. إسرائيل تتحجج بأنه حماس لم تنزع سلاحها،
0: وبالتالي يعني ما الذي يعنيه استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم وجود اتفاق هدنة معلن هكذا المفترض؟
1: لا أستاذ محمد، أمريكا عمليا وإسرائيل اتفقتا على أنه يمكن اغتيال أي شخصية إذا كان هناك خطر وشيك. طبعا نور اللي بيحدد هذا الكلام
0: إسرائيل.
1: إسرائيل هي اللي بتقول لك متى خطر وشيك ولا مش خطر وشيك، وبالتالي هي عمليا احتفظت بوتيرة هذا ما يسمى وقف إطلاق النار. وأمريكا طبعا ما أعطتها هذا الضوء الأخضر، ومش بس أمريكا، أطراف كثيرة سكتت حتى لا تجب. لا أحد يجب، على فكرة لا أحد يجب عن ما الذي يجري في قطاع غزة من تجويع ومن اغتيالات ومن تدمير وتهجير أيضا، ومن ما يجري في قطاع غزة من أمراض ومجاعة مقنعة. لا أحد يشجب على الإطلاق. وبالتالي ما دام أمريكا أعطت إسرائيل الحق في أنها تغتال من تريد بحجة أنه خطر وشيك، وأنه هذه كان أعمال مجنونة لأنه حكومة دخلت موسم انتخابي، فبالتالي هذه أعمال مجنونة ومتهورة، هذا ما قال كوشنر يعني كما وصف الوضع. إذن بالتالي عن ماذا نتحدث يعني؟ عمليا إسرائيل معطى ضوء أخضر لتفعل ما تريد في قطاع غزة.
0: اليوم يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار الضربات إلى إعادة غزة إلى مسار الحرب المفتوحة؟ هذا ربما هو الطموح الإسرائيلي، لكن هل باعتقادك هذا الأمر؟
1: يا صديقي، أي حرب امبارح اجتمعت القيادة الجيش الاحتلال مع نتنياهو وزمير اللي هو رئيس هيئة الأركان، قال أنه حماس مهزومة بالحرف. فطبعا لأنه هذا الكلام بيخلي يترتب عليه كلام كثير سياسي وعسكري، فتدارك الأمر وقالوا لا لكن حماس تتقوى وتسيطر على المساعدات وتسيطر على الحياة اليومية في قطاع غزة، وعندها ما يكفي من الأسلحة، وبالتالي نعم هي مهزومة ولكنها ما زالت تهدد أو تشكل تهديد لإسرائيل. فعليا تم قتل 700 كادر من كوادر حماس. حماس لم ترد، حماس ليس عندها ما ترد به، وبالتالي مش هو الحرب المفتوحة يعني مع مين؟ إسرائيل تريد أن تبقي الحالة كما هي حتى تبقي ذريعة لاحتلالها، انه حماس معها سلاح حتى تبقى تفصل الضفة عن قطاع غزة. ليه؟ لأنه في حماس معها سلاح. بدهاش تطبق المرحلة الثانية. ليش؟ لأنه حماس معها سلاح. بدهاش تنسحب من غزة. لأنه ليه؟ لأنه حماس معها سلاح. إذن بالتالي يعني إسرائيل هي التي تخلق الذريعة وتضخمها وتروجها للإعلام. شو وين الحرب المفتوحة يعني؟
0: لكن إسرائيل لكن دكتور أحمد من المفترض أن اليوم أن مثل هكذا اتهامات من قبل إسرائيل أن يصبح يعني معروفا وواضحا للعالم. غزة التي يتحدثون عن أن هناك خطرا فيها، طيب في المقابل اليوم الضفة الغربية لا خطر من المفترض أن يكون هناك، وها نحن نرى ما الذي يجري. ألا تعتقد أن هذه الصورة الإعلامية اليوم التي تحاول مرة أخرى إسرائيل أن تروج لها يجب أن تتوقف، أو يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها لأنه أصبح واضحا لديه كيف يجري الأمر في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية؟
1: سؤالك جدا مهم على فكرة، ومقارنتك جدا مهمة، بمعنى أنه آية الضفة الغربية المحتلة لا فيها حماس ولا فيها معسكرات ولا فيها بنية تحتية ولا ما يحضرون. شو اللي بصير؟ إسرائيل عمليا تروج أنه في الضفة الغربية أوكار إرهاب، وأن السلطة الفلسطينية ممكن جدا تقلب القناة البنادق وتعمل 7 أكتوبر في الضفة الغربية المحتلة في المستوطنات، هناك المخيمات بنى إرهابية إلى آخره. وروجوا للعالم ولجمهورهم أن الضفة الغربية المحتلة على وشك الانفجار، واللي بيعمل الانفجار هو المستوطن المدعوم بكل شيء. وبالتالي يعني هاي ذريعة أخرى، هاي أيضا إسرائيل تقدم ذريعة إعلامية كبيرة وتضخمها وتروج لها بكل الأذرع طبعا، بحيث أنه أصبحت الضفة الغربية المحتلة وكأنه فيها تورابورا ولا أفغانستان، ورغم أنه الضفة الغربية المحتلة عزلاء مش عارفين يتحركوا الناس هون، مش عارفين يطلعوا من مدينة لمدينة، أقول لك من قرية لقرية، أقول لك يصلش لحقل الزيتون تبعه. فإسرائيل بدها تروج لذلك، بدها تدور على مصر، بدها تضم الضفة الغربية المحتلة، بدها تسقط السلطة بالقوة، فبتعمل أي حجة. وهناك من يصدق ذلك بالمناسبة ويروج لذلك. بالتالي يا صديقي زي ما قلت يعني في غزة في حماس، ممكن رغم أن حماس كما أنا أعتقد أنها ضعيفة ولا تريد أن ترد، وقالت أنها مستعدة أن تنزع سلاحها يعني. طب شو الضفة الغربية المحتلة؟ الضفة الغربية المحتلة فيها سلطة يعني تقوم بما يسمى بسياسة أصبحت تثير حتى بعض السخرية، أنه سد الذرائع يعني. ورغم ذلك إسرائيل تتهمها بالإرهاب، وتتهمها أنه ممكن جدا البنادق اللي حاملينها قوات الأمن الوطني في هون أنها تقلب اتجاه المستوطنات. شوف التفكير، هذا التفكير طبعا يعني بيحاسبونها بالنوايا مش بالفعل. أنت قد تنوي أن تفعل كذا، ولذلك كأنك تنوي أن تفعل كذا، أنا بدي أحاصرك وأعتقلك إلى آخر إلى آخره.
0: يعني ربما المشهد بات واضحا خصوصا بالنسبة للمجتمع الدولي. شكرا لك دكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أتحول إلى الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك يا سيد حبيب، ما دلالة عودة الاغتيالات النوعية لقادة المقاومة بعد إعلان التهدئة؟
2: نعم حقيقة أستاذ محمد، الحديث عن عودة الاغتيالات أنا أعتقد أن هذه المسألة غير دقيقة، بمعنى لم يكن هناك توقف منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى تعود عملية الاغتيال. الاغتيالات مستمرة، وقد أعلن عن ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن وقف إطلاق النار لا يشمل أولئك، بحسب وصف نتنياهو، أولئك الذين شاركوا أو خططوا لهجمات 7 أكتوبر، وهو يقصد هنا قادة القسام وكذلك قادة حركة حماس، وهو مستمر في ذلك. وبالمناسبة تحدث بذلك بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه أخذ ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية بالقيام بذلك على مبدأ بين قوسين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي يقوم العدو الإسرائيلي بقصف متكرر على المباني السكنية، سواء إذا كان هناك شخص واحد فقط من المقاومة الفلسطينية، وشك أن هناك شخص واحد من المقاومة الفلسطينية في مبنى يتكون من عدة طوابق فيه أكثر من عشرات النساء والأطفال، يتم قصف هذا المبنى دون اكتراث لأرواح المدنيين في تلك اللحظة، وهذا ديدا مستمر. ولاحظنا آخر شيء قبل ساعة، صاروخ نزل على طفل فلسطيني لا يتجاوز عمره 15 عاما، فقط لأنه ذهب لمحاولة إنقاذ شخص سقط عليه صاروخ قبل دقائق، فقتل الطفل الفلسطيني نتيجة صاروخ وليس نتيجة رصاصة. يعني لك أن تتخيل ما الذي فعله هذا الصاروخ بهذا الجسد الرصاص. وبالتالي العدو الصهيوني ينتهج هذا النهج منذ أن بدأ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 إلى هذه اللحظة ولم يتوقف عن ذلك.
0: وزير دفاع الاحتلال يتحدث ويقول إن استئناف الحرب الشاملة في غزة مسألة وقت. ماذا يعني ذلك سياسيا بعد أشهر من إعلان الهدنة المزعومة؟
2: هو وزير الحرب الإسرائيلي دائما ما يردد هذه النقطة، أولا لمسألتين: الأولى أنه الانتخابات الإسرائيلية اقتربت، وبالتالي هو يدغدغ مشاعر المتطرفين الإسرائيليين في الانتخابات القادمة، بحيث أنه نحن لم نوقف عجلة الحرب في قطاع غزة وبالتالي نحن بحاجة إلى أصوات. وبالمناسبة المتتبع والباحث في الشأن الفلسطيني يعلم من أن هذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي حتى منذ عقود طويلة. يعني الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد أن يكسب الانتخابات الإسرائيلية دائما ما يذهب إلى قطاع غزة أو تصعيد في قطاع غزة قبيل أي انتخابات. والمسألة الثانية هي مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. هو يريد أن يوصل رسالة إلى الشعب الفلسطيني أن مسألة إخراج وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم تتوقف على الإطلاق. من ذلك الحديث المتكرر من أن عودة الحرب باتت قريبة، ومن أن مسألة استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا مسألة مستمرة، وبالتالي يجب على الفلسطينيين ألا يشعروا من أن الأمور هدأت ومن أن هناك وقف إطلاق نار حقيقي، وبأنه يجب عليهم بحسب المعطيات الجديدة من تشكيل وزارة بالمناسبة في الحكومة الإسرائيلية القادمة، وزارة تهجير الفلسطينيين ستعمل على يعني تحت مليارات الدولارات، يعني ستكون ميزانيتها بمليارات الدولارات، هدفها هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وبالتالي وكأن الاحتلال يقول أن ما فشل من فعله أثناء الحرب على قطاع غزة لاستمرت على مدار 3 سنوات ولم تتوقف إلى الآن، قد يستطيع فعله من خلال الإكراهات وكذلك تزيد التصريحات على الغزيين وحتى على المجتمع الدولي بالمناسبة.
0: هل يعني ربما الوضع في حال استمراره على هذه الشاكلة هل ستبقى الأمور على ما هي عليه؟ يعني ما هي السيناريوهات إذا استمرت الضربات الإسرائيلية والاغتيالات وهذا الانتهاك اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار؟
2: هذا سيحدث شرخ بالمناسبة ما بين حكومة بنيامين نتنياهو وكذلك دونالد ترامب على الإدارة الأمريكية وحتى المجتمع الدولي بالعموم. يعني دونالد ترامب يريد أن يذهب نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، بنيامين نتنياهو مدعوم بالمتطرفين يريد أن يصعد في قطاع غزة، وهذا يحدث شرخ ما بين الطرفين. أنا أعتقد أن الأمور باتت واضحة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي وحتى الإدارة الأمريكية وصلوا إلى الحائط، وصلوا إلى قناعة كاملة أننا لن نستطيع أن نفعل في قطاع غزة أكثر مما فعلنا على مدار السنوات الماضية سوى استهداف بعض المقاومين هنا أو هناك، وهذا أيضا لا يمثل فعل استراتيجي عسكري في قابل الأيام أو في المستقبل القريب. فقط نتنياهو كما قلت سك دعاية انتخابية يصعد الآن في قطاع غزة. أنا أعتقد أن المؤشر الأهم هو الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى ستبقى هذه الأمور إلى أن تنتهي الانتخابات الإسرائيلية القادمة الكنيست وتشكيل الحكومة القادمة وكيف سيكون شكلها، هل سيبقى نتنياهو أو لن يبقى، وكذلك في نوفمبر انتخابات تجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. هاتان المسألتان هما ما سيحدد مصير ومستقبل قطاع غزة.
0: طيب أختم معك بهذا السؤال، هناك مطالب أممية بدخول محققين دوليين، ما أهمية دخول محققين دوليين إلى غزة في هذه المرحلة على وجه التحديد؟
2: أنا أستغرب من هذا الطرح بالمناسبة. يعني الحرب على قطاع غزة لأول مرة في التاريخ، في تاريخ الإنسانية، أن يكون هناك قتل وإبادة جماعية على الهواء مباشرة. يعني الكل رأى عمليات القتل الممنهج والمقصود واليومي بحق المدنيين في قطاع غزة على الفضائيات، يعني كافة الفضائيات العربية منها الجزيرة وكذلك العالمية CNN وفوكس نيوز وغيرها من القنوات بثت هذه المجازر، وبالتالي المسألة ليست بحاجة إلى تحقيق دولي حول ما حصل، وآخرها ما حصل فجر اليوم. يعني مئات أو عشرات الفلسطينيين الآن إما مفقودين أو استشهدوا نتيجة انهيار مبنى، وهذا من نتائج هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه أكثر من 72 ألف شهيد، 70% أو أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال أكثر. بالمناسبة أنا أمامي إحصائية إذا سمحت لي، يعني تتحدث عن ما يحصل في قطاع غزة. لك أن تتخيل أنه 81% من المباني تعرضت للتدمير أو الضرب، 200 ألف منشأة في قطاع غزة متضررة، 123 أو أكثر من 123 ألف منشأة مدمرة بنسبة 62%، 17 ألف منشأة متضررة بشدة بنسبة 8%، 33 ألف منشأة متضررة في قطاع غزة بدرجة متوسطة، و23 أو أكثر من 23 ألف منشأة يحتمل تضررها بنسبة 12%، ونحو 320 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة متضررة. طبعا لما نتحدث بهذه الأرقام نتحدث عن قطاع غزة نسبة 1% مساحة فلسطين التاريخية، وهو يمثل 360 كيلومتر مربع، يعني لا نتحدث عن مساحات شاسعة، وهذه فقط المستهدفة. نحن نتحدث عن أكثر من 90% من قطاع غزة مدمر عمليا.
0: يعني ربما الأمور تتعقد أكثر فأكثر، خصوصا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. شكرا لك الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء

موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلا قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكرا على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عضد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. جلالة الملكة ترأس في باريس جولة جديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني. الملك يشارك الأسبوع المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا. الملك يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا والتشيك والولايات المتحدة. الأردن يدير محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. وزير الصناعة يقول إن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في مدينة غزة إلى 21 شهيدا إضافة إلى عشرات المفقودين. أكثر من 50 طفلا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في قطاع غزة. وأخيرا المكتب الإعلامي في غزة يدعو لفتح كل المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ بشكل فوري. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، أكرمك الله. الله بك.
1: فضل وسيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين وأخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. وبعد، أقول المسجد الأقصى والمسجد الحرام البركة قاسم مشترك بينهما، ونشوف الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك،
1: نعم مبارك،
2: وهدى للعالمين. والأقصى سجل القرآن بركته كذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن تجمع بينهما البركات. والحمد لله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها للعالمين. باركنا فيها للعالمين، مش المعتدين، عالمين جايين يزورونا مرحب، عالمين جايين غزاة لنا نشحقهم، هكذا الأصل، جايين لنا زيارة ضيوفا في العين مرحب، لكن مثل الصهيونية لا، هذا عدو، خصم لدود بشع، لا شرف لا دين لا أخلاق، قلوا أهلا لا لا. إذن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هذه للأنبياء يا بويا، مش للأشقياء وعباد الشياطين، ذول هم عبادة المال وأخلاق ولا ذمة ولا ضمير، ولذلك لا مقام لهم إلا في حالة هزالنا وضعفنا وتشتتنا وتشردمنا وانصياعنا لأوامر الدول القوى العظمى. للأسف تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بركة الأرض يكررها القرآن مرة فمرة ليثبتها في الوعي واللاوعي والقلب والعقل والنفس والضمير والثقافة والمخزون العلمي، ويكرر مولانا وجعلنا بينهم وبين الأرض التي باركنا فيها قرآن ظاهرة حتى تكون أسباب العيش متوفرة، يعني ما فيش خدمات، ما حد بقعد في المكان. إذن جعل الله تعالى هذه القرى المتكاثرة والكثيرة والعديدة حتى تكون خدمات الناس متوفرة، طعاما شرابا علاجا دواء تنقلا إلى آخره. وسجلت بركة الأقصى وفلسطين وهي الأرض المباركة في عديد من الآيات، اللي منها شجرة مباركة زيتونة، نعم،
1: لا شرقية ولا غربية.
2: طبعا مش هنقولكم يعني الأخبار اللي هو مش نشرت أخبار، لأنه لكن عشرات الشهداء يمكن وصل العدد 40، وإحنا جينا الطريق كان 25، يمكن الآن وصلوا 40 من أطفال غاربهم ونساء وناس ما في مساكن، ما يشربون، ما في دولة عربية. طب يا مصر مثل ما خيط ماء، يعني لا ده رفع لليهود، لا إله إلا الله. تفضل عاد ناقش الأمة، لا إله إلا الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآيات. أقول إخواننا لا حياة عزيزة كريمة حرة إلا في ظلال الدين. إحنا عايشين حجي عمو، عايشين شيء وعايشين بعزة وكرامة واعتبار شيء آخر. طب هو سامحني يعني المخلوقات الأخرى عايشة،
1: صحيح،
2: يعني مش المقصد أني أنا موجود، أنا عايش، أريد أن أكون بعيش كريم مرفوع الرأس موفور الهامة والكرامة، مو مذلل، لا يا أبويا، ويحاول أن يطردني من وطني كل يوم، أخس الخلق، هذا وضع غير ديني ولا غير قانوني ولا هو منطق ولا عقل. إلى متى بدنا نظل مطص لهؤلاء الأنذال الجبناء؟ لما إلى متى؟ إلى متى؟ ليه ما تتحد الدول العربية؟ ما يمنعكم؟ قال يعني مين بتنازل الآخر؟ يا حلاوة، يضيع الأوطان عشان عدم تنازلكم لبعض؟ الأقصى يهدد وإحنا متمسكين بالكراسي؟ طب يا أخو تمسكوا بالكراسي وتمسكوا به بحقكم أيضا. لا إله إلا الله. إذن ولا دنيا لمن لم يحيي دينه كما قال الشاعر، والمصر المعاند يريد أن تمر السنون في تجارب مرة لا نحصد بعدها إلا الصابة والعلقم. نعدونا أنه عايز عيشنا في مرار حتى نزهق ونفارق، لن نفارق، الحياة هنا والممات هنا. فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك القبر والبعث، يعني نحن فيها منزرعون حتى القيامة لن نتزحزح. هل تجربة 1400 سنة غير كافية؟ لا كافية طبعا، إنه 1400 سنة وإحنا يعني من فضل يجينا فوج ورا فوج كنا نطردهم وتظل الأوطان لنا ما عدا الفترة البئيسة هذه. وكل هذا البؤس الذي نحن فيه مش من جدارة العدو، بل من ضآلة النفوس التي نحن فيها، للأسف نقول. يعني إذن ألم نفتح بالإسلام المشارق والمغارب؟ ألم نصل الأندلس؟ يا الله، والله يا إخوانا زرت الأندلس يمكن 4 مرات أو 5، والله ما نصحي. المهم والله لا أتمالك نفسي، هذا المسجد يصبح كنيسة من أجل خصومات الحكام، أنا ولا أنت، أنت ولا أنا، من أجل يعني هذه التفاهات ضيعنا جنة الأرض وطردنا منها وأصبحنا غرباء بعد أن كنا نحن الأصلاء، وعم تجدد معانا في فلسطين. إن لم نقف وقفة رجال والله لا يقتحموننا من هنا إلى الخليج العربي. احذروا يا أيها الناس، لا هذه غزة بس. مين قال لك يا أبويا؟ مين قال لك إنه غزة بس؟ غزة طليعتكم نعم، غزة يمكن تصمد نعم، لكن باقي الأمور على الله، على الله. جعلناها الأندلس جنة الأرض، ثم لما أترفنا وخلعنا عهدنا مع الدين، يعني مش عاوزين الدين، ما عاوزين إيه؟ عاوزين نهيص، تهيص ولا تهقص ولا، والله ما نعرف. خلعنا عهدنا مع الدين، لما فعلنا ذلك فقدنا جنة الأرض الأندلس، لما شهوات والخمر غنينا يا ولادة اسقنا يا ساقي راحت الأندلس، ارقص يا مش عارف مين راحت الأندلس. عملتم كل الأسباب التي توجب أن تطردوا من الأرض وقد حصل. الله لا يحابي أحد، مش حاسين قانون لأنه احنا عرب، لو سكرنا وخمرنا وكفرنا بالله وتجاوزنا على الدين كله نظل منتصرين، مش صحيح، مش صحيح. خرجنا عن السكة زي القطار، لو خرجت القطار العجلة عن السكة واحدة بس راح القطار كله وراح الركاب كلهم، وهذا اللي صار معنا. ثم فقدنا جنة الشرق فلسطين وتشردنا وتشتتنا، ومئة سنة تقريبا ونحن في التيه تقريبا. الذي مر بأمة إسرائيل صار التيه لنا نحن، في الأرض كلها موجودين نحن، مثل ما وصدق الله سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لماذا نخوض تجربة مرة بعد تجربة مرة؟ ألم نفقد الأندلس لما غرقنا في يعني متع الدنيا وفتفيت للدنيا وشهوات الدنيا؟ أما فقدنا جنة الأرض فلسطين بسبب تفككنا وعدم التزامنا بديننا؟ بلى والله. أخي العزيز المعلم، انتقلنا الآن إلى خطاب آخر، سامحونا، أنت في أرقى المهن والوظائف، والله لو عرضوا على العبد الضعيف هذا رئاسة جمهورية ما قبلت إلا معلم، مش بتفي عمل في الرئاسة، إنما بعثت معلما.
1: يا سلام،
2: كلام الرسول نحن على خطاه، وعرض علينا من فضل الله المرأة يقول عمو أنا جست معلم ولا وزارة ولا غير، شكرا لكم. والقيمة في نوعية العطاء، ومن أعطى مهنته حقها فليعلم أنه في أرقى سلم الوظائف المدرس رقم واحد، ما في أعلى من رتبة المدرس. الراتب مش مشكلة، الراتب أبوي، المهم الرسالة، أنت تؤدي رسالة. والله قلت لهم لمن يعنيه الأمر مستعد أدرس مجانا، قال مش الفلوس المشكلة، أنت المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش فاهم يعني والله إيش فيه والله ما أنا عارف، لا إله إلا الله. وقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلا. ألا يكفيني شرفا قول المعلم، معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلوات إنما بعثت معلما، بكفي.
1: يا سلام،
2: رسالة إلى المعلم، أخي العزيز المعلم، أي والله ما عرفكش، ما شفتك لكن بالغيب أناديكم، أي والله أناديكم أحييكم، أي والله أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك. من فضل الله طلابنا من عمان إلى المغرب العربي، أقصى المشرق لأسطل أقصى المغرب، وين ما رحت بلاقي طلابي. في يوم في مطار ماليزيا واحد قال لي أنا مدير البنك المركزي، أنا من طلابك في الأردن.
1: سبحان الله، جميل.
2: جنوب أفريقيا أنا من طلابك، أي والله. وين ما أروح في أوروبا في أمريكا، لفيت العالم قبل ما الصهيونيين يعمموا علينا. المهم المهم اترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك، يكفي أن تسمع قول الحبيب إنما بعثت معلما، يكفيك تشجيعا. هذه الحبيب يقول إنما بعثت معلما، إذن أنا على خطى الرسول.
1: اللهم
2: يا حلاوة يا سعدي أنني على خطى الرسول، الله أكبر.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: وتكلم يا مدرس عن كتب قرأتها، يعني اقرأ كتاب وتعلقص. كنت كل ما من فضلك كل يوم أقرأ كتاب، كنت أجي على الحصة أقول لهم شباب أنا ما أقرأ في هذا الكتاب، من توفر له فليشتري أو أريد أن أعيره ما عندي مشكلة، بس رجعوا لي عشان أحتفظ مكتبتي فيها. من فضل الله حوالي يمكن 30-40 ألف، والله ما أعرف.
1: ما شاء الله.
2: وسلفا قلت هذه موقوفة لله ثم للمستفيدين، يعني فيشكل لها لجنة بعد أن فارق الدنيا هذه، مكتبتي وقف.
1: ربنا يعطيكم الصحة والعافية سيدي.
2: هذا الكتاب نظام التفاهة قرأناه يمكن من سنوات.
1: نعم.
2: ألان دينو، دينو ألان دينو، شو دينو ما لناش علاقة في دينو ولا فيه، لكن الكتاب رائع، مترجم من الفرنسية إلى العربية، ترجمته الدكتورة مشاعل كويتية.
1: نعم.
2: بس بدعت في الترجمة حقيقة، لغة عربية راقية. أي والله هذا الكلام يمكن عدة سنوات. أضافت إليه إضافات رائعة في فقرة مؤثرة، بيّن من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة، لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر. يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا في، أنا واقف على أطراف الغور، بس والله منظر حلو، طلعوا عندك مو تحكي ويا،
1: خذ بيده.
2: أيوة.
1: نعم. طيب دكتور بدي أستأذنك، بس الشباب يعني زروا عليه بموضوع الفاصل،
2: تردش اليوم
1: نأخذ الفاصل إن شاء الله ثم نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 073-23-965.
10: جوعان؟

0: كمان. حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
9: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
10: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمكم الله. دكتور، في الآية 51 بعد 100 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في سورة آل عمران. سنلقي،
1: بسم الله، سنلقي بنون العظمة.
0: نعم.
1: سبحانه عند مولانا ما يتكلم إنا نحن،
0: نعم،
1: هو يقصد
0: ذاته، هو العلية. نعم.
1: هو عظيم فيعظم نفسه وحق له العظمة.
0: نعم.
1: سواه خارج هذه الدائرة.
0: نعم.
1: لما يقول سنلقي معناها أنه يعظم المسألة سبحانه.
0: نعم.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كيف يعرفش الله تعالى يحرك هذا الرعب في داخل مشاعرهم.
0: نعم.
1: فيشعر بقلق بتوتر، كيف، لماذا، بتعرفش،
0: سبحان الله،
1: لأن القلوب والعقول بيده،
0: بيد الله
1: سبحانه.
0: صحيح.
1: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المؤمن يعني معتمد على الله عز وجل، لكن هذا معتمد على سلاحه، فيوم ما يجيله هيك هاجس إنه سلاحنا قد لا يوازي سلاح العدو شجاعة، ربما يطلع منهم استشهادي ولا غيره يخرب بيتنا.
0: يعني
1: فبيظل يرتجف. إنما المؤمن شهيد، والله كم رأينا من الشهداء والابتسامة على وجهه،
0: سبحان الله.
1: إيه والله، لأنه رأى مقعده وظل ابتسامته موجودة. ربي لك الحمد، لو حدثنا عنها ربما نشك، لكن ما رأيناه بعيوننا والحمد.
0: صحيح.
1: لله، الحمد لله. إيهن إيهن، إذن
0: بما
1: سنلقي
0: أشرك
1: في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طالما أنت عندك شريك، شريك هذا تافه.
0: نعم.
1: ولذلك سرعان ما تتزلزل وتتزعزع قيمك من الداخل.
0: نعم.
1: إيه؟ لأن الله تعالى لا شريك له.
0: صحيح.
1: فراح كل اعتمادك أنت على الشريك، والشريك بايظ ما يصلحش.
0: سبحان الله.
1: إيه؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن زلزل في الحاضر والنار في الآخر
0: يوم القيامة. نعم.
1: ولقد صدقكم الله وعده.
0: بدي أخذ اتصالات دكتور، معي ثلاث اتصالات الله يكرمك. نبدأ بالأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: الله يسعد مساك أنت ومولانا.
0: الله يمسيك بالخير، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
2: الله يكرمك.
0: تفضل.
2: دكتور، في لفت انتباهي وأنا أقرأ في آية اللي هي لما الله عز وجل أخبر سيدنا موسى عليه السلام فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا.
0: نعم.
2: في آية أخرى يعني كان الأمر مباشرة إنه اضرب بعصاك،
0: اضرب بعصاك البحر.
2: نعم. الآن يعني هل يعني سيدنا موسى كان عنده يعني معلومة من قبل إنه يعني لما إنا لمدركون وكلا إن يعني لما ضرب البحر كان عنده معلومة؟
0: نعم. يعني قصدك هل هذا الأمر أوحى إلى سيدنا موسى بأنه سيصبح الطريق يابسة وما إلى ذلك؟ هل هذا
2: يعني
0: ما تريد؟
2: هل كان خبر سابق ولا كان مباشرة الإشي صار؟
0: تمام.
2: الله يكرمك.
0: سيد الله يكرمك، أهلا وسهلا. طيب، يا مرحبا. طيب، مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله عندنا سؤالين يا دكتور، الله يبارك.
0: تفضل سيدي. الأول
3: سورة الفلق، ربنا قال شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. سبق النفاثات على الحسد، مع أنه إحنا الحسد ممكن نراه، يعني ممكن واحد يحكي لي شو هالسيارة اللي عندك شو كذا، يعني بعديها أقول حسدني، بس السحر أنا مش شايفه، بس ربنا سبق السحر على الحسد.
0: ماشي.
3: ليش؟ هاي السؤال، الله يبارك لك. وليش النفاثات؟ يعني ربنا ما حكى النفاذين والنفاثات، حكى النفاثات.
0: ماشي.
3: وهي في المؤنث. في سورة القلم، بس خليك مركز معي هون يا شيخ.
0: الله يبارك معك.
3: ربنا قالوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بعدين قالوا إنا محرومون.
0: بل نحن محرومون.
3: ظالمين. إنا كنا ظالمين. أنا بدي إياك عشان الظلم والهاي. بعدين لاموا بعض يتلاومون، بعدين قالوا إن كنا طاغين. خمس أفعال كلها ضلالة وظلم. هل هي هيك كانت بالترتيب؟ يعني واحد بظل، بعدين بنحرم، بعدين بصير يلوم نفسه، بعدين بظلم نفسه، بعدين بطغى. وكل هذا قالوا، قال أوسطهم لولا تسبون هالتسبيح يمحي كل هذا. أنا ظليت وظلمت وانحرمت، هل التسبيح بحر بمسح كل هذول؟
0: ماشي.
3: لأنه قال لولا تسبحون. بدي أغلبك يا شير كمان. قال هل عقاب هذول كل هذا اللي هم ذموا نفسهم فيه لأنهم ألا يدخلون اليوم عليكم مسكين؟ هل لأنهم منعوا الزكاة أو الصدقة للمساكين فصابهم كل هذا؟
0: ماشي.
3: الله يجزيك الخير.
0: ولا يهمك ولا يهمك. تمام. إذن هيك صاروا ثلاث أسئلة.
1: والإجازة مطلوب إخواني.
0: طيب. ماشي.
1: لأنه في على الدور من ينتظر.
0: يلا في معنا الأخ محمد. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
4: لك بس الشيخ سيدنا العالم الجليل الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
4: أنا شاكر لك دكتور، أنت بتهندس السؤال وبتساعد المتصل في هندسة المعلومات يعني.
0: الله يكرمك.
4: سيدي أنا بالنسبة لقبل أكثر من يوم صدر من العلماء أنه عمر الأرض 2 مليون سنة.
0: هذا العمر الماضي ولا عمرها كله؟
4: عمر الأرض كلها 2 مليون عام. قبل سنوات دكتور دغلول النجار قال قبل خلق آدم كان هناك 40,000 سنة للأرض أن تتجهز، وكان مر عليها مر عصور جليدية 40,000 سنة، بعدين تجهزت خلال 10,000 سنة آخر على الصادر لاستقبال آدم. وحقيقة صحيح يعني أنه آدم حاليا يعني عمره لا يزيد عن 7,000 سنة.
0: طيب.
4: كما أخبرنا سيدنا محمد إنه آدم 1,000 عام عاش، بين آدم ونوح 1,000 عام، نوح 1,000 عام تقريبا، من نوح ل موسى 1,000 عام، وكلها يعني كلها جمعها كلها حوالي 7,000 عام.
0: تمام.
4: يعني عمر الإنسان على الأرض لا يزيد عن 10,000 عام، لا يزيد. يعني
0: طيب.
4: بصير لأنه العبرة إنه في الجنة، يعني العمر في الآخرة.
0: نعم.
4: يعني مثل ما قال القرآن في آيات كثيرة عنده إنه الحياة الحيوان هي الآخرة.
0: نعم.
4: صح ولا لا؟
0: صحيح.
4: لذلك لما في آية تقول يدبر الأمر من السماء الأرض في يوم وثم يرجع إليه في يوم مقداره 50,000 سنة.
0: يدبر الأمر غير تعرج الملائكة، في آيتين تعرج الملائكة 50,000 سنة ويدبر الأمر بألف سنة.
4: نعم. هذا يعني الأمر اللي هو اللي يدبر الأمر اللي هي.
0: طيب.
4: كل ألف سنة يكون
0: تمام. بس عشان نعم. عشان الوقت والتركيز في السؤال، أين السؤال؟
4: نعم السؤال.
0: أيوة.
4: عمر الأرض أن تتجهز لخلق جديد 50,000 سنة، كل 50,000 سنة يكون هناك خلق جديد. لما نقسم 2 مليون سنة على 50,000 سنة نجد إنه آدم ترتيبه 40 بالخلق.
0: يعني في 39 قصدك قبل سيدنا آدم؟
4: نعم قبل آدم. وهناك شواهد يعني آدم لما بس يعني في آيات لما بتقول إنه ابني آدم لما قتلوا بعضهم انتقل القرآن إلى فورا إلى بني إسرائيل، قال
0: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل.
4: من أجل ذلك نعم بني إسرائيل من قتل نفسه بغير نفس، ليش يعني انتقل من آدم فورا لبني إسرائيل؟
0: طيب.
4: أعتقد أنه هناك بني إسرائيل يعني جاء في أمرهم 40، رقم 40 فيه 40 عاما، سيدنا موسى 40 يوم كذا، آدم رقم 40، هناك في صلة بين الرقمين.
0: طيب.
4: نعم.
0: يعني تمام الآن تقريبا يعني وصلت الخلاصة. الله يجزيك الخير أخي محمد وتسمع الإجابة إن شاء الله. معنا وقت ولا نأخذ فاصل بالأول؟ نأخذ فاصل بالأول ولا اللي بدي إياه؟ بأخذ أول شيء أسئلة الأخ عمر وبعد الأخ عمر نأخذ فاصل. الأخ عمر بيقول دكتور في آيتين في القرآن الكريم تتحدثان مع موسى عليه السلام، آية فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وآية أخرى اضرب بعصاك البحر. يسأل الأخ عمر من خلال هاتين الآيتين، هل يوحي ذلك بأن سيدنا موسى عليه السلام كان لديه علم مسبق بأنه مجرد ما ضرب بعصاه أو مجرد ما ضرب الطريق يعني ستكون الأرض ممهدة له يابسة؟ هل كان عنده علم بذلك، خاصة أنه قومه يعني قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل هذا نتيجة علم مسبق أم يقين مسبق؟
1: لا هو الآن ماشي في بقومه،
0: نعم،
1: فجاءهم الماء، الآن اضرب بعصاك،
0: نعم،
1: فينشق الماء ويعبرون.
0: إذا ما فيش حتى مسافة زمنية
1: نعم. ليش المعلومة المسبقة تكون عنده يعني؟
0: نعم.
1: كأنه المسألة يعني بذا إعجاز مبيت. لا
0: نعم.
1: الآن بالعكس، الآن بيجيك الأمر وانت في شدة، اضرب بعصاك هلا.
0: نعم.
1: فضرب انفلق.
0: نعم.
1: فكان كل فرق كالطود العظيم. إخواني يعني أحيانا بنخش في التفاصيل بنضيع الخيط الأساسي،
0: المعنى الأساسي.
1: قطعا لما وقف بهم الله تعالى قال له اضرب الماء،
0: نعم،
1: سينشق، مش مبيت مسبقا،
0: نعم،
1: في نظري طبعا،
0: نعم،
1: وفيما أفهم.
0: طيب أكرمكم الله دكتورنا، في عندي أسئلة الأخ أبو طارق، ثلاث أسئلة، وعندي سؤال الأخ محمد، هذول بنجيهم إن شاء الله بعد الفاصل بإذنه سبحانه وتعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: نشاط أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم
0: الله دايما. يكرمك الأخ أبو طارق. دكتور كان قبل الفاصل سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حول سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يسأل: لماذا قدمت النفاثات على الحاسد؟ ولماذا النفاثات بصيغة المؤنث مش بصيغة المذكر؟ علما أنه النفاثات تشير إلى السحر، والحسد يعني معروف الحسد، فبقول السحر لا يرى، لكن الحسد أو الحاسد لا يرى، لكن الحسد أو الحاسد يعني ممكن أن يراه الإنسان. ومع ذلك قدمت الآية اللي بتتكلم عن السحر عن الآية اللي بتتكلم عن الحسد، لماذا دكتور؟
1: بسم الله. يعني القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد، النفاثات في العقد، يعني كل كلام ملوش معنى، انفخ لما تنسطح، لكن هو إضمار شر.
0: نعم.
1: مش نفثك اللي آذاني.
0: جميل.
1: تآمرك علي، احنا خايفين من النفخ. لا يا.
0: ولذلك القرآن ما قال من شر النفث في العقد، وإنما قال من شر النفاثات لما تضمره في نفسها من الشر.
1: الضمائر.
0: نعم.
1: مش النفاثات النساء يعني.
0: نعم نعم.
1: نفاثات هذا جمع.
0: جميل.
1: جاءت الجيوش.
0: أيوة. جميل.
1: جاءت العناصر الطيبة. ما هكذا يعني، قد أعبر بالتأنيث.

0: هذا الشر الخوف من المؤامرة الداخلية، مش النف منفوت لما تنسطح. شو يعني صار؟ صارت العقدة عاملة عقدة نفسية عندي؟ لا، ولا نخشى من هذا الكلام، انفخ لما تنقطع أنفاسك. إذن لكن تعم تطبخ طبخة سيئة وتتآمر وتعد مقالب خطيرة بس.
1: نعم، وكذلك فيما يخص الحاسد إذا حسد،
0: نفس الشيء،
1: نفس المسألة،
0: ضربني بعينك والله.
1: نعم
0: شوف شو حركتي. اي لا،
1: طب بجوز ردوا علينا، اقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح، العين حق، هل المعنى هنا حقيقي ام مجازي دكتور؟
0: فوق راسنا الكلام، لكن لو كل واحد بده يخاف من نظره نظر اليه ما تمشي الحياه.
1: اذا كيف نفهم النص دكتور؟
0: في ثقافه العصر مثلا.
1: نعم.
0: او نفهم انه يدل على نفسيه لئيمه داخليه. نعم. مش نظرته ولا نفسه،
1: مش النظرة البصرية، خلينا نقول
0: ما يخبئ داخله.
1: نعم.
0: أنا من نفخ هذه نظرة العين صابتني سهم، قال العين صابتني ورب العرش نقاني.
1: نعم.
0: إيش الكلام إخواني؟ هذا كله ثقافة سائدة، لكن علميا حقيقيا دينيا،
1: حتى دكتور في حديث العين حق، الحديث له تتمة دكتور، يعني الحديث يحيل في النهاية ما يجري مع الإنسان إلى القدر، يعني العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وهذا يعني أن القدر هو الذي يسبق في النهاية، فالحديث حتى يحيل ما يجري مع الناس إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، حتى يعودوا إلى الأصل، يعني أن نؤمن بالقدر خيره وشره، ونتعامل بمنطق السراء والضراء، صبر وشكر وما إلى ذلك.
0: كيف نفهم؟
1: نعم جميل
0: كلام النبي عليه أزكى الصلوات، يعني كل واحد نظر إليه واحد وقع في الأرض كان هوا، يعني كيف نفهم إذن؟
1: نعم.
0: How to understand؟
1: جميل.
0: يعني
1: جميل.
0: ما كل ما يعني نفسر الأحاديث على هوانا، أي لا.
1: جميل.
0: بدنا نأخذ المعنى الحقيقي للحديث، المعنى اللائق برسول الله والمعنى
1: والمتسق مع المقاصد. نعم، المقاصد.
0: صحيح.
1: العامة للدين. طيب السؤال الثاني للأخ أبو طارق دكتور، حول سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم نقل لكم ألم أقل لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، بعدين شوي طاغين. إذن هذه الصفات بيقول ضالون محرومون ظالمين طاغين، هذه الصفات جاءت على الترتيب، هل يعني أن الإنسان الشرير يعني يصل إلى مرحلة الطغيان بعد أن يمر بمرحلة الضلال أو الحرمان أو الظلم؟ يعني هل ترتيب؟
0: مش بالضرورة،
1: وإنما هي أوصاف وصفوا بها أنفسهم يعني.
0: وين بقج؟
1: نعم.
0: سلة واحدة، حزمة واحدة يعني.
1: نعم.
0: مش هتكون مرتبة ترتيب.
1: أو يعني زي مراحل ترتيب مرحلي يعني.
0: طيب. هي حزمة.
1: طب سؤاله حول لولا تسبحون، بيقول الآن يعني جريمة الضلال، جريمة الظلم، جريمة الطغيان، هل يكفي أن تمحى بالتسبيح؟ يعني يفهم من ذلك قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهل التسبيح يعني بيمحي كل هذه الآثام بناء على النص؟
0: نتعلق بالله عز وجل، فكل الوهن والضعف بيتساقط.
1: نعم.
0: طالما اعتمدت على ربي سبحانه.
1: نعم.
0: وتوكلت عليه، إني توكلت على الله.
1: إذن التسبيح هنا دكتور لا تتوقف عند الذكر اللساني
0: طبعا،
1: وإنما هي حالة،
0: قلبك وصدرك وعقلك ونفسيتك ومزاجك بالثبات والقوة والعزيمة بس، انتهت المسألة. يعني مش أنه يعني نزل عليه.
1: ولذلك احنا حتى في حياتنا في العامية دكتور، يعني إذا بدنا نهدي أعصاب واحد أو بدنا الشخص يتصرف بطريقة سليمة وطريقة متسمة، نقول له اذكر الله.
0: تمام.
1: وهذا دليل أنه
0: أو صلي
1: على النبي. صحيح. وهذا دليل أنه هنالك انبعاثات يعني.
0: صحيح.
1: تتعلق بعملية. صحيح. تتعلق بالذكر والتسبيح، لا تتوقف عند اللسان بل تتعدها حتى إلى السلوك للإنساني المنضبط يعني.
0: الداخلية.
1: نعم.
0: يعني أولا.
1: نعم.
0: أعود إلى وعيه، أعود إلى إيماني، أعود إلى ثقتي بربي.
1: نعم.
0: تعود الهدوء إلى نفسيتي.
1: جميل جميل.
0: أما إخواني يعني نقعد نأخذها من الدارج بين الناس
1: وبالمعاني السطحية، خلنا نقول مشكلة. سؤاله الأخير، هل كل ما جرى معهم هذا وأحرقت يعني جنتهم، هل كان فقط بسبب منع الصدقة؟ لأنه هذا السبب الوارد في
0: عقاب
1: في القرآن. نعم.
0: هذا عقاب، لأنه حرمت الفقير حرمك الله.
1: نعم.

0: رزق الجنة هذه.
1: كانوا
0: يعني ما حرمت حرمت يعني منتهى البساطة.
1: يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها.
0: نعم صحيح.
1: نعم. ودكتور يعني يلمس من يقرأ هذه الآيات وهذه القصة إنه كان في مش مجرد قرار بالمنع فحسب، وإنما كان في لؤم حتى يعني يعني كانوا متخذين هذا القرار بشيء من اللؤم، يعني حتى النفوس صحيح. لم تكن، فلذلك كان العقاب الرباني كان يعني قاسيا.
0: صحيح.
1: نختم دكتور بسؤال الأخ محمد وبدي أحاول أختصره. الأخ محمد يقول إنه عمر الأرض 2 مليون سنة، ويرد عليه الأخ يوسف هنا بالتعليقات، يوسف زيتون بيقول لا، عمر الأرض لا يقل عن 5 مليارات سنة، ومن الممكن أن يكون أكثر من ذلك، والديناصورات لحالها بيقول عاشت 65 مليون سنة. لكن الأخ محمد بيقول يعني وصل إلى يعني حسابات معينة إنه تجهزت الأرض قبل خلق آدم يعني 40,000 سنة وما إلى ذلك. خلاصته وصل لقناعة أو من خلال هذه الحسابات إنه سيدنا آدم عليه السلام هو المخلوق الإنساني رقم 40، يعني في 39 قبله، يعني هكذا وصل يعني لهذه القناعة. ثم ربط هذا الرقم رقم 40 بالحديث عن قصة ابني آدم ومقتل ابني آدم، يعني قتل أحدهما لأخيه، ثم بعد ذلك الحديث مباشرة عن بني إسرائيل اللي تاهوا في الأرض 40 سنة. فبيقول يعني في رقم 40 له علاقة ببني إسرائيل، بيقول يعني اتيه 40 سنة، اختار موسى قومه
0: موافقات إنه مش صار يعني
1: ما في سر للرقم 40
0: متلبس بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لا
1: نعم.
0: إخواني يعني أنا إنه هذه المسائل نخرجها من حساباتنا يعني.
1: نعم.
0: إنه صار 40 ملزق بني إسرائيل لوش
1: يعني ملوش علاقة بالإعجاز العددي أو ما إلى ذلك يعني.
0: أبداً لا.
1: طيب.
0: في ما أرى يعني.
1: تمام. الأخ خالد بركات، أنا معي دقيقتين أو ثلاث أو دقيقتين هم صاروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحب. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سؤالي، يخرجون من الأجداث، لماذا كلمة أجداث وليس القبور، وما هو الفرق بينهما؟
0: الجدث ما في القبر.
1: نعم.
0: الأجداث
1: محتويات القبر.
0: تمام.
1: نعم.
0: يعني خرجت الجثة اللي كانت في هذا القبر.
1: نعم.
0: من الأجداث.
1: نعم.
0: يعني ربط الجثة بالقبر أنه يخرج من هذا،
1: وكأن الأجداث هي القبور اللي فيها أموات.
0: تمام.
1: بينما ممكن كلمة قبر لحالها توحي بأنه في ميت أو حتى فاضي. صحيح. يعني يطلق
0: صحيح.
1: عليه.
0: صحيح.
1: جميل جميل. كمان سؤال الأخ ميزر فيصل أبو ربيع بيقول في سورة طه اقذ فيه في اليم، وفي القصص ألقيه في اليم. آخر دقيقة بناخذ فيه هذا السؤال إن شاء الله. اقذ فيه وألقيه، الفرق دكتور؟
0: ألقيه ما كانش لسه في العسكر جايين.
1: نعم.
0: اقذ فيه يا أمي وصلوا.
1: نعم.
0: منفعل البنت.
1: نعم.
0: اقذ فيه، أول كانت يعني تحضرها تحضير، ألقيه خطة.
1: نعم.
0: لازم خطة.
1: جميل.
0: الوسع.
1: جميل.
0: لكن أنا اقذ فيه وصلوا الشرطة.
1: أيوة تمام.
0: خطوتين بيكونوا عندنا.
1: جميل جميل. أكرمكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا. اليوم هيك شوي رايح وجه مزرقن شوي، إيش يا أبو رياش حبيبك؟ أنا هيك بيضني شوي، ما بعرف، حط لي ميك أب، حط لي فلتر سناب شات، ضبطني. أسعد الله أوقاتكم جميعا أصدقائنا أحبائنا متابعينا عبر أثير حياة أينما كنتم تتابعوننا، في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، أيوة، في العقبة والجنوب 102.7. المهم يعني تردد حياة فهم. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم.

أجمل وأربع تحيات لمستمعينا ومتابعين عبر أثير حياة في كل مكان. مساء الخير اللي بيشوفونا بالصوت والصورة، إن شاء الله تكون الصورة أفضل أمورها. ومعنا اليوم من فريق العمل الرائع من خلف المكسر أنس عربد، يعطيك ألف عافية. بيقول الحمد لله اليوم طابخين معكرونة بالبشاميل. بشاميل ولا بندورة اليوم؟ بندورة. الله يبارك ربنا، حطه الدق على بتي زي البيتزا، رد عليه. ومن المتابعة والتفتيش الحبيب الغالي كريم السراوي، الله يسعد مساك ويحفظك ورعاك. ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم وحساباتكم المبلكة والمغلقة والمبلغ عنها عبد الرحمن أبرياش. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

تحية لكم جميعا في ترويحتنا اليوم فيسبوكيات وأكيد فيسبوكي وتعليق موضوع غاية في الأهمية حندردش فيه أنا وياكم له علاقة بالتخضير أو المسطحات الخضراء. رح نحكي أنا وياكم أكثر وأكثر بفيسبوكيات متنوعة. بعد ذلك رح يكون معنا ضيف عزيز وغالي لنتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيف للحظة أن نستيقظ فيها دون ذكاء اصطناعي كيف سيكون حالنا جميعا. لا قبل ما تقول لي أحسن أنت بتعرفش لوين رايح الأمور فالله يهدي البال يا حبيب القلب يا أنس يا حبيب قلبي يا نانو. طيب يا جماعة حبدأ معكم مستمعين الكرام أكيد مواضيع كثيرة لكن أول ما يبدأ به هو بعد الصلاة والسلام على خير الأنام هو الحديث عن انهيار في غزة انهيار لمبنى راح ضحيته شهداء ارتقوا عند الله سبحانه وتعالى وصرخات الاستغاثة تأتي من هناك من تحت الأنقاض يصعب إخراج من تبقى تحت هذه الأنقاض للأسف المؤلم والمحزن والمبكي لنا جميعا عندما نستمع لصرخات استغاثة ولا نستطيع أن نلبي ذاك النداء. كانت هذه الكلمات التي عبر عنها محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة وقال نسمع أصوات وصرخات للمواطنين من تحت الأنقاض لكن يصعب علينا تحديد موقع الصوت ونشعر أن الصوت يتردد في كل المنطقة الصوت يتردد وبعد ذلك يختفي هذا الصوت. ماذا نقول لله سبحانه وتعالى ونحن في عام 2026 ومع اقتراب نهاية هذا العام ولا أحد يعني ينقذ أهلنا في غزة اليوم لا أحد يقف معهم وقفة حقيقية تجاه ما يحصل اليوم كيف لنا أن نوقف هذه الإبادة تجاه الأهل في قطاع غزة. المؤلم والمؤلم جدا أن العالم يدعو للإنسانية يتحدث عن قضايا بين الحين والآخر حقوق الإنسان كرامة الإنسان التلوث والغلاف الجوي ومش عارف مين حقوق السلاحف في البحر وحتى يعني القطط وغيرها طبعا لكن لا أحد يتحدث عن حقوق أهلنا وإخواننا الذين ما زالوا يبادوا في قطاع غزة هم يرتقوا عند الله شهداء والشهادة لا أعظم منها ولا يعني أسمى منها كشيء يطلبه الإنسان من الله سبحانه وتعالى لكن والله صرخات قلوبنا تتوافق تماما مع صوت ذاك الشهيد الجعفراوي اللي صرخ في بداية العدوان على قطاع غزة وينك يا إنسانية قال كلمة وتردد على لسانه سؤال بريء وينك يا إنسانية فعلا هل ما زال في هذه الإنسانية ما يجيب وما يعني يوقف هذا العدوان عن أهلنا في غزة وينك يا إنسانية

طيب، يعني من قطاع غزة أتحدث عن ما زال الاحتلال الإسرائيلي يوقف رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. المشهد يزداد صعوبة أكثر وأكثر في الضفة الغربية. يعني سبحان الله، لم يرتقي شهداء غزة بالقصف المباشر، وإنما ارتقوا بانهيار لمبنى متضرر طبعا، وكثير كثير كثير هي المباني المتضررة في قطاع غزة، والناس ما إلهم مأوى إلا هذه الأماكن. ما حدش يقول طب يا أخي يبعدوا عن هالمساكن هاي، يروحوا يدوروا لهم وين يروحوا، وين يروحوا؟ لا خيام موجود ولا مساكن موجودة آمنة لإلهم، فلا يمكن أن يجدوا أي مكان إلا هذه الأماكن. حتى الخيام سبحان الله اللي موجودة قد تهالكت من حر الشمس أو حر الصيف، وأيضا مر عليها حول وحول وحول، وما زالت يعني تهترئ أكثر وأكثر، ولا أحد ولا أحد ولا أحد يتحدث عن هذا الموضوع. أضف إلى ذلك الاستهدافات اللي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يعني يقوم بها صبح مساء ليل نهار. المشهد صعب جدا، لكن فرج الله سبحانه وتعالى قريب. أسأله سبحانه وتعالى الذي علمنا أن مع العسر يسرا بل يسرين، أن يجعل اليسر قريب من أهلنا في غزة. اللهم آمين يا رب العالمين.

طيب يا جماعة، بدي أروح لموضوع للأسف ما زالت هناك الأصوات التي نسمعها في كل وقت هون وهناك، أوروبا، الحريات في أمريكا، الحريات في أوروبا لها طابع خاص ولها يعني شيء آخر. في هولندا هذه المرة الموضوع كان عبارة عن اعتداء على بنت فلسطينية رفعت العلم الفلسطيني. طبعا تم الاعتداء عليها بالضرب بطريقة مبرحة ومؤذية جدا. المشهد أمامنا على شاشة تلفزيون حياة لكل من يتابع كيف تم الاعتداء على هذه الفتاة. المشكلة البنت مكبلة، ما قدرت تدافع عن حالها ولا قدرت إنها تشيل عن عن عن من من هذا الشرطي. شو بدي أسيب، بدي أقول قذر مش إنسان، بدي أقول حسبي الله فيه. لطمها على وجهها وبدأ يضرب فيها، ثم أودعها داخل باص الشرطة، ومن ثم أخذها يعني أخذها مكبلة. وين في بلاد الحريات؟ وين في هولندا؟ هل سيحاسب هذا الشخص؟ أنا والله ما بعرف سيحاسب ولن يحاسب، بس بعرف شغلة واحدة، إنه ما زال الاعتداء على كل من يقول لهذا العدو الصهيوني في كل مكان بالعالم. لا، إذا بتطلع على بعض صانعي المحتوى اللي تحدثوا عن فلسطين أغلقت حساباتهم على السوشيال ميديا، إذا بتطلع على المغنيين اللي بيطلعوا بيغنوا بحفلات بس لأنه بذكر فري بالستاين بيحضروا بيمنعوا يشارك من حفلات وبيوقفوا قد يعني يقوموا بإنزاله من المسارح. كل هذا ليه؟ لأنهم وقفوا مع الحق، وقفوا مع قضية إنسانية بعيدا عن الدين بعيدا عن أي شيء، وقفوا مع قضية إنسانية. قلت لي عالم الحريات هم بيقولوا عالم أفضل يحلو بالأمان، معقول في عالم بهذا الروح بهذا النفسية؟ معقول فعلا هيك نام نصحى نلاقي عالمنا عالم أفضل يحلو بالأمان والحياة تكون هيك ومزركشة وجميلة؟ والله ما بعرف.

تمر الأيام تلو الأيام، لكن هروح لموضوع له علاقة بواقعنا في بلدنا الحبيب الأردن، ومن هنا من العاصمة الحبيبة عمان. قبل فترة طلعت علينا دراسات تتحدث عن كيف يمكن أن تكون عمان مدينة آمنة، تذكروا هذا الكلام، وكانوا يتحدثوا عن تركيب كاميرات المراقبة، نتحدثوا عن سلوكيات المواطنين قديش ممكن تنعكس على أن تصبح مدينة عمان مدينة آمنة. حلوين حلوين. المؤلم أنه كل يوم، وأنا أشهد على ذلك وأتوقع في كثير ناس بيسمعوني الآن في هذه اللحظات يشهدوا على ذلك، كل يوم بنشوف ناس بتسابقوا بالشوارع، مش عم بتسابقوا في مضمار للركض ولا عم بتسابقوا في مضمار للمشي السريع، وإنما يتسابقوا في سياراتهم في أماكن ازدحام، أماكن الناس كلها ماشي بسياراتها طبيعي. أقسم بالله إنه الموضوع والله بيكون مهدد نفسي ونفسك وكل واحد فينا بالموت، وهذا فعلا ما حصل. وفاة شخصين بحادث سير مروع جدا مقابل المستشفى أو مستشفى الجامعة الأردنية. الفيديو أمامنا على الشاشة بيعطينا صورة واضحة كيف لهذين الشخصين اللي أنا بعتبرهم غير مسؤولين ولا بيخافوا الله، وبعتبر أنه هذا قتل عمد، اللي بيستخدم سيارته بطريقة خاطئة هذا يقتل عمد. طبعا أنا برجع الموضوع لدائرة الإفتاء ولدكتور الجرمي في موضوع أنه هذا قتل عمد، أنه اللي بيستخدم سيارته بطريقة خاطئة قد تؤدي للموت، فعلا هذا بحد ذاته يعني قتل. وطبعا الصورة أمامنا، بدك تقول لي كيف يعني، بقول لك طايرين، بقول لك بيرمشوا بتسابقوا، واحد أقصى الشمال واحد أقصى اليمين، وين؟ بشارع الجامعة، يعني الشارع اللي إحنا بنطلع عليه الساعة 12 بالليل بتلاقيه أزمة، بتطلع عليه الظهر بتلاقيه أزمة. طب كيف؟ طب روح على طريق المطار. أنا بتمنى بس هيك أي حدا فيكم مش مصدق الكلام يحكيكم إياه، بالله عليك اطلع على طريق المطار، حط كرسي، لا بلاش تحط كرسي، اطلع على تل الجبل، لأنه إذا حطيت كرسي ممكن لا سمح الله تندعس، اطلع على تل الجبل بس وتطلع شوف كم واحد بيصير يتجاوز على اليمين ويبت من بين السيارات. إيش فيه يعني؟ الإنسان يلحق قدره، يعني هو رايح يموت مثلا الإنسان. والله الموضوع بصراحة زاد عن حده، والله الموضوع إنه مؤلم لما أنا بشوف أرواح تحصد باستخدام السيارات بس لأنه طاير وبده يتجاوز وبده يوصل، وين بده يوصل والله ما بعرف. يعني الله يحفظكم جميعا. حالة الطوارئ الحمد لله 911 موجودين بيجوا بيأخذوا أي مريض طوارئ. إيش في أشياء بتضطر إني أنا أتسابق في الشارع بسيارتي ولا بسيارتك؟ الله يحفظكم. حتى متى؟ حتى متى تبقى الشوارع تحصد أرواح الناس، تبقى السيارات مصدر للموت والهلاك، للإعاقة، لقطع الأقدام، لإيذاء الآخرين، لتدمير الممتلكات؟ لمتى رح نضل نحكي؟ والله لا أضل أحكي. الله يتولانا ويهدينا، بس الله يلطف فيه.

إلى فيسبوكية وتعليق معنا على الهواء مباشرة. ويعني ما بعرف أنا على مستوى العالم النداءات الصرخات الدعوات لزيادة المساحات الخضراء على هذه الأرض كم وكم استمعنا حتى من أيام الدراسة لما كانوا يحكون عن الزحف العمراني موضوع التصحر وكيف نعالج هذا التصحر من خلال زراعة الأشجار وقديش إحنا كل يوم نقول والله بدنا نزرع أشجار بدنا نخلي مسطحات خضراء ننبسط لما نشوف مساحات خضراء كلام جميل لكن اللي بصدمك أحيانا أنا يعني أتحدث عما عبر عنه بعض الأشخاص على السوشيال ميديا هذا مش كلامي تعليقات انتشرت على فيديو نشرة أمانة عمان لإزالة عوائق الأشجار عن الأرصفة تحت هذا العنوان كان الفيديو أمانة عمان تواصل إزالة عوائق الأشجار عن الأرصفة لتعزيز سلامة المشاة وتسهيل حركتهم الفيديو يظهر أمامنا على شاشة تلفزيون حياة من صفحة أمانة عمان أشجار مزروعة على الأرصفة هذه الأشجار بحسب أمانة عمان تغلق الطريق على المارة الناس اللي بيمشوا على الأرصفة ما بيقدروا يقطعوا أو يمروا على هاي الأرصفة بسبب وجود هذه الأشجار الضخمة فقامت أمانة عمان بهذه الحملة لإزالة هذه الأشجار اللي اعتبروها عوائق الأشجار عن الأرصفة لتعزيز سلامة المشاة وتسهيل حركتهم سؤالي لكل من يتابع حياة هل اليوم أنت مما تراه بأم عينيك الأشجار الموجودة على الأرصفة هي شيء جيد يجب الإبقاء عليه والمحافظة عليه منظر جميل شيء والله بده تزبيط وتشذيب كما نقول وأنه والله يكون فعلا شيء جمالي مسطحات خضراء ولا لازم نقتلع هذه الأشجار لأنها بتعيق حركة المارة كما عبر البعض وذكر هذا الأمر وشكاوي قالت عنها أمانة عمان حاب أسمع رأيكم بهذا الأمر على 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020 مع الإبقاء على هذه الأشجار ولا مع خلع هذه الأشجار ولماذا؟

0: والله واحنا صغار علمونا ازرع شجرة وبتصير زلم كويس. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة وبدأ احدكم فسيلة فان استطاع ان لا تقوم قبل ان يغرسها فليفعل. بعدين بيجي واحد بالطرف الاخر بيجي واحد بالطرف الاخر بيقول يا اخي والله هاي الاشجار بتعيق حركة المرة، اشجار ضخمة في بعض الاماكن فيها فعلا اشجار ضخمة بتأثر على اسلاك الكهرباء بتأثر على المارة. انا بحب نعمل بالانس بين الامرين، بحب اسمع رايكم وابدا مع ابو احمد الحبيب. حيا الله ابو احمد.
1: يعطيك العافيه سيدي.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك، تفضل يا سيدي.
1: يعني هو الارصف المفروض في شجر انه يكون في شجر ما بيأثر على الارصف يكون عالي شوي، في شجر لا بسكر، بس في كمان يعني حلو لو يشيلوه يضبطوا خصوصا على اسلاك الكهرباء كمان. يا ريت اللي الشجر اللي مغطي اسلاك الكهرباء كمان يحاول يشيلوه.
0: طب انت بالنسبه لك هالاشجار اللي موجوده على الارصفه امام المنازل بشكل عام من مشاهدتك انت بتشوفها بتعيق حركه الماره ولا بالعكس تعطي جماليه لبلدنا؟
1: هي جماليه بس يعني في شجر بعيد في شجر لا،
0: يعني هل الحل ازالتها ولا تشذيبها؟
1: تظبيطها. نعم تظبيطها زي ما حكيت لك اللي بيضربوا بأسلاك الكهرباء، ليش ما يضبطوها قبل ما تصير الشغله؟ بعدين في ملاحظه يعني قبل ما احنا نحاسب ونقول بتسكر الارصفه صح، في عنا شوارع جديدة انعملت شارع الأردن كرادور عبدون، ليش الأمان وين الأرصفة أصلا؟ في أرصفة؟
0: يا بعرف
1: ليش ما يعمل أرصفة مدام هذا
0: ممنوع؟ بعرف إنه ممنوع نعمل سياقة مع ممنوع نتنزه في هاي الأماكن. هيك بقرأ أنا على اليافطة.
1: يا سلام ممنوع ولا خط خدمات شارع الأردن، ده واحد تعطل في الشارع خدمات في الشارع أرصفة، وهي بقول لك شوارعنا قديمة عمان بس هاي شوارع جديدة ليش ما نعمل فيها؟ بعدين انت بتحاسبني انك بدك تشيل الشجر عشان الناس تمشي، طب اعمل لهم ارصفه في الشوارع اللي يمشي فيها.
0: تمام ابو احمد كل الشكر لك وتفضل تحترم. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. ابو محمد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: ابو حلقه كيفك؟
0: اسعد الله اوقاتك يا حبيبي.
2: وداخلي وشكر
0: تفضل.
2: الشكر على مسلسل مع العلماء، هذا المسلسل ممتاز جدا،
0: الله
2: يا ريت تطولوا لنا اياه شوي، هذا شيء مستفيد منه كثير.
0: برنامج مع
2: برنامج
0: فكروا مسلسل بالله عليك.
2: لا سوري اسف.
0: برنامج مع العلماء.
2: ابشر. تمام مع الدكتور ما شاء الله يعني كثير شغلات حلوه فيه.
0: الله يبارك لك حبيبي.
2: ثاني بالنسبه للاشجار اللي بتنزرع قاعده على الارصفه هاي مؤذيه لانه احنا كل مواطن بيعتبر الرصيف اللي باب داره ملكه. عرفت بتلاقي حاط لي حجر شكله مش عارف ايش مسكر الرصيف وحاط شجر من هون وشجر من هون، يعني صحيح مؤذي جدا انا بشاهد وبشوفه كثير. عم نمشي قاعدين بالشارع لانه ما بنقدر نمشي بالرصيف. هلا في اشجار تزرع على الرصيف وتكون الجذع تبعها يعني مش كبير بكون
0: رفيع
2: رفيع اللي هي الزيزفونة بسموها اللي زي المظلة هاي بتكون.
0: نعم
2: يعني هاي بيجي الجذع تبعها طويل ما بيطلع عنه وبعدين بتصير زي المظلة هاي حلوة.
0: نعم.
2: لكن انه الاشجار الكينة والكزورينة ومش عارف بس بزرعوا لي اياها ومسكرين الشارع وحاطين لي من هون زريعة مناظر والله ما بتقدر تمشي على الشارع في عمان الغربية.
0: هذا الحاجة ابو محمد انه الاشجار هاي يجب ازالتها ولا تظبيطها؟ نعم.
2: ولا المناظر اللي بحطوها هاي الحجار اللي بيجيبوا لي اياها وبسكروا فيها الارصفه كل واحد بس يا عمي هذا ملك للعالم
0: وليس الحجاره، بحكي عن الاشجار. انا مشكلتي اليوم
2: الحجاره والاشجار ما هي مناظر بيعملوا اشجار عليها وبيعملوا عرفت
0: اذا
2: يعني هذا بيعيق حركتنا. صحيح
0: تمام. اشكرك ابو محمد
2: الله
0: كل الشكر والتقدير وانا ما زلت اقول هذا مجال سمع لارائكم جميعا او الاستماع لارائكم مستمعين الكرام. انا بحب اسمع راي كل واحد فيكم لكن والله العظيم تخيلوا معي البيوت كلها بدون اي اشجار في الشوارع، يعني مش عارف انا بس هيك بس بدي اتخيل معي المنظر بدون اشجار، يعني الكتل الاسمنتيه اللي احنا الواحد اصلا فاقع من شكلها ما بعرف كيف يعني، لكن بحب اسمع رايكم. هنادي بتقول نحو اردن اخضر طبعا مع وجود الاشجار ومع الحفاظ على ممرات المشاة، لماذا نقلع الاشجار بدل ان نقلمها ونعطي منظر جميل؟ اين العالم الاخضر؟ منى ابو حسين يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك ابو عبد الله.
0: حياك الله ابو حسين الله يحفظك ويرعاك.
3: فعلا اين العالم الاخضر هنا؟
0: والله من الداري انا والله العظيم.
3: والله المفروض انه الاشجار هاي ما تنصاب.
0: المفروض ما حد يصيب هاي الاشجار.
3: أوه.
0: حتى وان كانت تعيق الطريق على البعض على الماره.
3: تقليم تخفيف. اللي نازل على الشارع بس.
0: نعم.
3: وسطات يعني التزيين منظر حلو.
0: جميل. اذا الاصل انه احنا نشذبها نظبطها هيك بحيث انها
3: نظبطها نقلمها ما تنزل يعني على الطرقات بس.
0: تمام تمام. إذا أنت مع وجودها لكن مع تظبيطها طبعاً.
3: يا زلمة نفسيتك ترتاح موجودة.
0: هي المشكلة إنه فعلا إحنا بدنا أشياء بندور على المسطحات الخضراء يعني والله بنحزن بدنا أشياء أخضر هيك نطلع عليه.
3: يا زلمة يوم ما صاروا يبنوا على التراب الأحمر كل شيء خرب.
0: صحيح صحيح. يكفي الظلال اللي الواحد بدور عليها تحت الأشجار لما يوقف يستنى تاكسي ولا يستنى سيارة ولا
3: شو بدك.
0: الله يصلح الحال الله يصلح. أشكرك يا حبيبنا. شكرا لي أبي حسين. شكرا لك يا حبيبنا أبو وسيم الله يسعد هالمساء.
4: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال أخوي؟
0: يا حياك الله أبو وسيم.
4: يا أخوي أبو عبد الله يا أخوي هسه الأشجار بس المعيقة حلقة السير اللي هي عباب البيوت واللي في الشوارع اللي على باصات الجامعات تجرحن والشل العرض يا سيد العزيز من كثر ما بتجرحن من الأشجار في وسط الشارع حطيت أمانة عمان. يلا أنت جاوبني يا أبو عبد الله.
0: أنا بشوف شو الباصات اللي بتروح هاي
4: باصات الجامعات يا أخوي الشرق الأوسط والزيتونة. غير نحكيها بالعربي يعني.
0: إذا تحية لكل حبايبنا سائقي البساط في الشرق الأوسط وكل الجامعات الله يحفظك ويرعاك.
4: قسما بالله يا أبو عبد الله إنه يعني أنا معي باص حديث إذا ما كله تشخط من فوق كيف الحافلات الكبيرة.
0: يعني وجود هاي الأشجار مؤذي بالنسبة لإلك
4: يا أخي. لو تظبيط ضبطوها بس تظبيط قلموها يا
0: تقليم. زي ما بيحكي أخونا حسين الرمسي بيقول لازم دراسة حول تقليم الأشجار لازم نشدد على الأشجار. صحيح صحيح
4: والله يعطيك الصحه والعافيه.
0: ربي يحفظك ابو وسيم. تحيه لك وربي يكرمك ويبارك لك. يعني حسين بيقول والله حرام والله منظر الشوارع مؤلم بدون وجود اشجار فكيف بدنا نتطلع على يعني موضوع. والله يطلع لنا الفيديو مره ثانيه تبع امانه عمان يعني اللي فعلا نشرته صفحه امانه عمان الرسميه لقلع هذه الاشجار. والله طلع والله طلع على اشجار اقسم بالله انه والله مؤلم يا اخي. طلع خليها هيك مطاوله تتشذب بتتزبط طبعا غالي شلت. إذا أنا سبحان الله قبل كم من يوم زرعت شجرة ببدر أخوي من حوالي 3-4 سنين فبيقول لي يا الله صارت تقريبا أطول مني بشوي جبتها سلوى صغيرة يعني يا دوب فبيقول لي ما شاء الله لك والله فيها أجر. هسه لو أمانة عمان تسمع بيجوا بيخلعوها ببدر دفعنا حقها مصاري والله والله قلمناها شارع الرصيف ممتاز عندنا مناش عدا يشكي أمورنا طيبة والبساس بيجين بقعدين بنامن فيها في الظل ووضع تمام الله يصلح الحال. أبو أحمد الله يسعد هالمساء.
5: الله يسعد مساك أبو عبد الله.
0: يا حياك الله أبو أحمد.
5: كيف حالك يا سيدي؟
0: الله يبارك لك.
5: والله يا سيدي هو منظر حضاري ومنظر جميل إنه يكونوا كل واحد زارع له شجرتين باب البيت. بس والله يا أخي حتى لو تجي تتطلع العالم بتركوا الرصيف وبيمشوا على الشارع.
0: بيمشوا على الشجرة.
5: لا لا لا والله يا أبو عبد الله أقصد.
0: قصدك حتى لو ما في شجر ناس حينزلوا يمشوا على الشارع.
5: وبيمشوا على الشارع. بكون نعم. الجسر المشاة موجود وبقطعوا من تحت على الشارع يا أخي. ما هي بدها ثقافة هي بدها ثقافة والله طبعا. يا أبو عبد الله
0: طبعا طبعا الممرات المشاة أو خلينا أحكي استخدام الطريق بطريقة بأسلوب آمن يعني مهم جدا. الله يحفظك أبو أحمد. أبو أحمد أنت مع أنه نزيل هاي الأشجار لأنها فعلا بتعيق حركة المرء على الأرصفة؟
5: والله أنا مش معها. لا والله أنا ضد أنها تنشال والله.
0: نعم. طب وحركة الناس والأرصفة والطرقات
5: يا عمي حركة الناس والأرصفة ذاتا كلياتهم في مناطق يعني مش يعني شوف مش كل الأشجار معيقة مش كلها نعم. مش كلها في بعض منها معيق بس مش كلها
0: تمام.
5: يعني أشكر. انت يعني يعني يعني زي ما حكى المثل بدنا ناخذ الصالح بالوطن.
0: للاسف للاسف الله المستعان. اشكرك يا ابو احمد الله يحفظك ويرعاك. تحيه لك يا حبيبنا بارك الله فيك. وطبعا بالتاكيد احنا يعني بنحب انه امانه عمان تزرع ان شاء الله مو معقول راح يزرعوهم وين باماكن اخرى الله هيك يعني كان التصريح في الموضوع. هاي كريم بيقول ان شاء الله امانه عمان راح تاخذ هاي الاشجار اللي خلعوها ويزرعوها باماكن اخرى. يا سيدي الله يهدي البال ان شاء الله. طيب قبل ما انتقل لاخونا الحبيب ابي واحد بكتب او هنادي بتكتب بيوم الشجره شو بدنا نعمل لما الواحد يتوتر مش بروح بعبط شجره وين نروح روح نعبط مين نعبط انس عربد مثلا يعني ولا عبط حيط المره ازوج حط لك هيك شغله صغيره تغير لنا فيها مود يا ابو شجره حط لك شغله غير فيها مود يلا

0: طيب برمضان بنحط هيك اضواء وبنعمل اجواء يا اخي، وين شو نزين شو بدنا نسوي؟ الله المستعان. بس طيب اخوي ابي الله يسعد هالمساء.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: الله يمسيك بالبركات يا حبيبي.
1: طبعا زي ما احنا بنعرف انه الواحد يبني اكيد بيكون حاسب ارتداد
0: الله
1: وبده ياخذ تراخيص، من ضمن التراخيص يكون في نسبه هي اشجار ومزروعات تكون موجوده بهذا البيت عشان ياخذ ترخيص.
0: نعم.
1: كيف طلعنا نظام سعريه العلم والعلم
0: 100% 100%
1: بس احنا متفق معهم على شيء تنظيمي. نيجي معهم نيجي معهم نشوف الانواع الشجر المسموح فيه.
0: يا سلام.
1: بحيث انه لا يشغل اعاقه للمواطن ومنه نستغل فيه ومنه بيئه كويسه للطيور ومنه منظر جمالي، انه في بعض بيوت بيعملوا مع بستنجي مع مهندسين زراعيين بيعملوا اشكال حلوه مناظر حلوه هاي الشغلات. فلازم تكون في اتفاق عن انواع من المزروعات اللي هي المحدده وكويسه يعني نستفيد منها ولا تأذينا، وكمان الرصيف مساحة الرصيف تكون مساحة قانونية.
0: الارتدادات إذا نطلع على كل بناية إيش مساحة الارتدادات اللي فيها، قديش إحنا اليوم ممكن فعلا يكون في عندي أشجار أزرعها سواء كان داخل سور البيت أو إذا كان مسموح أبني على أزرع على الأرصفة، شو أنواع هالأشجار مسموح أزرعها؟ يعني جميل كلام
1: طبعاً
0: تنظيمي
1: طبعاً
0: جميل
1: دقيق. نعم. عندهم قسم للزراعة وقسم كذا وقسم كذا. عندهم مهندسين زراعيين
0: طبعا
1: هم ذات الخبرة.
0: تمام.
1: فإحنا بدل ما نخلع الشجرة فبيعطينا نوع معين من الأشجار، نوع نوعين ثلاث خيارات، خلي المواطن هو
0: يشترك واحد منهم. شكرا جزيلا لك. ربي يبارك لك يا أبي، كلام جميل وعلم ودقيق. شكرا لأبي أبو يوسف، الله يسعد هالمساء.
2: يمسيك بأنوار النبي.
0: الله يمسيك بالبركات.
2: هلا أنا ثلاث نقاط كنت أحكي فيهم.
0: فضل.
2: سبقني أبو أحمد على النقطة الرئيسية اللي هي ثقافة الناس في المشي على الطريق.
0: لا.
2: وثقافة أصحاب البيوت إنه يحفظوا حق الطريق.
0: يا سلام يا سلام.
2: الثانية الأستاذ قبلي كمان برضو تكلم على موضوع الستاندرايزيشن، المفروض الأمانة
0: في معايير وضوابط واضحة
2: للمدرجة. في عندهم مجموعة من الأشجار بيعرفوا إنه هاي وسخة أقل، طولها مناسب، أغصانها ممكن تكون معمرة، ممكن أواقة تبقى بالصيف والشتاء، هم يختاروا هاي الأنواع ويوجهوا الناس لزراعة مثل هذه الأنواع اللي ما بتعيق الطريق، بتضيف ناحية جمالية، بتوفر ظل للناس. الشغلة الثالثة المؤلمة هو نظرتنا كشعب أردني للي بتسويه الأمانة.
0: نعم.
2: يعني المنظر الفيديو وهو يقتلع من أجمل الأشجار المهذبة
0: والله مؤلم
2: بطريقة ذكية. تعليقات الناس، مين المسؤول اللي عجبته هاي الشجر؟
0: صحيح.
2: هذا المؤلم. هذا الجزء المؤلم في
0: والله مؤلم الفيديو
2: بين حكوماتنا. ما عمالهم يزرعوا الثقة بيننا وبينهم
0: للأسف.
2: أبداً.
0: لا لسه في تعليقات أخرى، أيهما أولى يا أمانة عمان؟ كان البعض هيك بيسأل. أي والله بقرة في التعليقات، تنظيف الشوارع وتفريغ الحاويات أجلكم الله ولا قلع الأشجار؟ يا أخي ما تقارن هذا إشي وهذا إشي.
2: الحاوية وين بتكون موجودة؟ هي بتكون نفس حارة من الشارع.
0: اللهم استعان.
2: فغدور عبدون الحارة الثالثة على اليمين مخدينها بالحاويات، فيش حاطين لها مكان مناسب.
0: الله يستعان.
2: اسمه شارع واسع وبتستفيدش إلا من حارتين. وهذا الشيء المزعج الموجود، أشياء بسيطة بتتجمع مع بعضيها إلى عدم الثقة. الثقة بتخلي الناس كيرلس وغير مهتمين بتطبيق أي إجراء أو التعاون معه.
0: الله يبارك لك. أشكرك يا أبو يوسف الحبيب، تحية لك أبو يوسف الغالي ومشكور على هذه المشاركة. أم أنس رسولنا الكريم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة وليس الشجر. يكفي أن الشجر بيسبح لله. حسين بيقول ممكن الأشجار تمنع من حوادث كارثية. والله صحيح، ممكن لا سمح الله واحد هورت سيارته بدل ما يروح يهور على الدور الشجر، يعني ما بعرف. في الأخير كلها وجهات نظر. أنتقل للبراء. الو، حيا الله اخي البراء.
3: تحياتي وعبد الله، كيفك؟ اسعدك
0: الله.
3: الله يبارك فيك. والله عم بحاول اتواصل معك من وقت ثقافه الطريق، كنت احكي لك اياها لما كان لما فتحت موضوع السائقين للسواقين.
0: نعم.
3: لنذاك الوقت سبحان. نعم. الله، ولكن ما مسك الموضوع.
0: الله يحفظك.
3: ما بدك معي القط. الله يحفظك ويبارك فيك. اولا انا اكيد طبعا مع انه عدم قلع الاشجار او قطع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من احد وصاياه انه لا تقطعوا شجر يعني.
0: نعم.
3: وده هو برضه من وصايا برضه الصحابه الكرام عليهم يقول افضل الصلاه.
0: نعم.
3: عليهم
0: رضي الله عنهم اجمعين. نعم نعم
3: نعم. فصراحة والله الموضوع إنه مقلق ومزعج إنه قلط الأشجار وخلعها وقلعها من الأساس. ولكن بما إنه أمانة عمان أو يعني البلديات الموجودة عندنا في في في الأردن الحبيب قادرة إنها تكون مهتمة أكثر في هذا الموضوع، ليش ما تكونوا مهتمين أكثر في هاي التفاصيل الصغيرة على الطرق بالشوارع؟ فهذا الموضوع بصراحة يعني أتوقع إنه بديش أقول مقصرين، ولكن كونوا في عندهم قسم خاص في هذا الموضوع لازم يهتموا أكثر يعني صراحة يعني.
0: نعم يعني أنا بس بدي هيك رد سريع، الإخوة الشباب في الإعداد بيقولوا لي الأمانة للأمانة، الأمانة للأمانة، ما بيقطعوا الأشجار وإنما يقوموا بنقلها، يعني كما يقال نقلها وزرعتها بأماكن أخرى كما صرحت الأمانة. يعني هم ما راح يخلعوها يكبوها أو قطعوها أو يحولوها لحطب، لا هم راح ينقلوها ويزرعوها بأماكن أخرى.
3: فهي الفكرة أنها ما تكون مضرة في الطريق. نعم. نعم. كونه أنا من إربد فأنا برضو كمان في إربد يعني.
0: طبعا البلديات نعم. نعم.
3: الموضوع بصراحة يعني بشكل عام بدو والله صراحة شوية اهتمام، سواء كان بوسط الطريق أو كان على أطراف الطريق أو كان حتى في البيوت أو في المناطق الخارجية حوالي الأماكن المزدحمة بالسيارات. فالموضوع بصراحة هيكون منظر حضاري، هيكون مفيد للبيئة، مفيد للإنسان بشكل أكثر مما هو مضر أو بشكل ما هو يعني الناس مفكرين إنه بيأذيها. هو صدق زي ما تفضلت هو ليس أذى، هو نعم. يعني شجر يسبح لله، يذكر الله، الواحد بيستظل ظلها،
0: الله يبارك لك،
3: يأكل من ثمرها، فالله المستعان. بارك الله فيك،
0: أسأل الله أن يوسع عليكم جميعا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي الحبيب، شكرا، بارك الله فيك. إلى عمر، تفضل يا عمر.
4: عمر، الله يمسك بالخير.
0: الله يمسك بالبركة، تفضل يا سيدي.
4: الله يمسك بالخير يا أخوي أبو عبد الله. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو قامت الساعة في يد أحدكم فسيرة فليغرسها، هذا دليل على أهمية الشجرة وعلى أهمية.
0: لكن هل فعلا اليوم في بعض الأشجار بتعيق الطريق أو بتعيق الحركة؟ طيب المر
4: ما خلنا كملك يعني يا أبو عبد الله أخوي، يعني أنت قلت قبل شوي إنه مهم نقولوها من مكان لمكان، مش قلع. طيب ليش نقولها؟ طب خلي هاي وزرع غيرها يا أخي.
0: هي الفكرة إنه بعض الأشجار حجمها بيسكر الرصيف أخوي عمر.
4: يا أخوي أبو عبد الله والله في شغلات أهم من قلع أشجار، في عندك المناهل المفتوحة.
0: تمام أشكرك. عندك تمام.
4: عندك الحاويات.
0: إذا أخونا عمر يدعو الأمانة. يدعو الأمانة لموضوع الأولويات يا أخي، تطلع على الأولويات اللي عندك واشتغل عليها. دقيت في الشجر، دق في المناهل المفتوحة، دق في الحاويات الفايضة اللي فيش حدا عم بينظفها وهكذا. تمام أشكرك أخي عمر، شكرا جزيلا لك، ربي يبارك لك. ونختم بأبي مالك، أبو مالك الغالي.
5: يسعدك سيدي، يسعد مساك.
0: الله يحفظك ويرعاك. شجرة مسكر الطريق، أنت مع نشيلها ولا مع إيش نساوي؟
5: لا أبو عبد الله ما بنشيل. هسه في مرة واحد من أمين عمان استلم عشان عنده تحسس من شجرات الزيتون، قال بيخلع كل شجرات الزيتون اللي بص، والله العظيم فربنا شاله كله.
0: أو مالك أنت الله يهديك، قول آمين.
5: إيش
0: أنت الله

0: الله يبارك لك
1: بكره. آه
0: بس بس يثمر بعينك الله هيك حط لنا شويه زيتون مشرح عجل بخلي
1: لا انت شوي ما انا بجيب ناسخ للقطن.
0: بارك الله فيك. هاي ناس بستنى في القمصان بمالك كل الاحترام والتقدير.
1: والله موجودات بالله عليك ما وديتك اياها.
0: بارك الله فيك. اه والله بستنى فيهن كل الاحترام والتقدير. شكرا لابي مالك. مستمعينا الكرام يعني انا بقول اليوم فعلا بدنا نطلع حولنا جيدا. اللي عنده باب بيت وشجره شذبها يا اخي، ضبط امورها، خلي الطريق مفتوحه. الله يفتح لنا ويفتح لكم سبل الرزق الواسع، وربي يهدي بالنا وبالكم، واسال الله انه يعيننا على كل خير. نطلع فاصل بعده نواصل ان شاء الله. يقبل قرب من حياه تكرما.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
3: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حيادة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يترأس في باريس جولة جديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني. جلالة الملك يشارك الأسبوع المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطاباً. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. هيئة الإعلام تعمم على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية ما لم تكن صادرة بصورة رسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية في مدينة غزة إلى 21 شهيداً إضافة إلى عشرات المفقودين. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدعو لفتح كل المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات للإنقاذ بشكل فوري. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. اليوم الأربعاء الساعة 5 احنا وياكم على موعد مع الذكاء الاصطناعي، وبالتأكيد العالم يأخذنا أكثر وأكثر فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لكن لوين؟ هذا السؤال اللي كنا اليوم نتساءل عنه، والموضوع الأخطر والأخطر، ماذا إذا توقف الذكاء الاصطناعي، أو ماذا لو توقف الذكاء الاصطناعي؟ هل فعلا سيتغير شكل العالم؟ أسعد الله أوقاتكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو، والله هو يعني أخونا وحبيبنا والله يطعمه، جبلنا عنب على الشوارب، مهندس وليد لطفي، أسعد الله أوقاتك، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نتحدث عن شيء يسابق الزمن، وفعلا كل لحظة، مش كل ساعة ولا كل يوم، كل لحظة يزداد الانفتاح أكثر وأكثر في الذكاء الاصطناعي. أبدأ معك بسؤال، وسامحني هذا السؤال ما بعت لك إياه ضمن المحاور تاعت اليوم كالعادة مفاجأة. سؤال الأول يقول الأخطر إن اليوم بلشوا من يعملوا في الذكاء الاصطناعي يطلعوا ويحذروا من الذكاء الاصطناعي، يعني محمد أبو حلقة بيشتغل في مختبر الذكاء الاصطناعي في إحدى الشركات العالمية الكبرى، بطلع بقول يا جماعة الحذر الحذر، الذكاء الاصطناعي عم بتطور لدرجة إنه إحنا مش ملاحقين عليه ولا عارفين لوين رح يروح، رح يهكر حسابات، رح يخترق بيانات، وإحنا نفسنا ما رح نقدر نضبط هذا الأمر. من هنا أبدأ حديثي معك، أسعد الله أوقاتك.
1: حياك الله، أسعد فيك دكتورنا. صحيح بالفعل يبدو أنك مطلع مزبوط.
0: بتابع والله.
1: مطلع مزبوط، لأنه الآن اللي بيحذر زي مثلا ميلودي اللي هو صاحب شركة إنثروبيك.
0: نعم.
1: اللي طلعين الكلود هو نفسه بيحذر.
0: نعم.
1: إيلون ماسك نفسه بيحذر، بينما الأكاديميين سواء في العلوم الاجتماعية يعني في المجتمعات، أو الأكاديميين في التكنولوجيا بقول لساتنا لا إبعاد وما في خوف.
0: نعم.
1: لكن اللي بحذر بالفعل
0: القائمين على هذه الشركات،
1: القائمين والناس اللي طلعت من هذه الشركات بهذا السبب، لأنه شافوا إنه في سيناريوهات وفي سيناريو هون، يعني هم في بداية الذكاء الصناعي كان في تخوفين اثنين سيناريوين.
0: نعم.
1: الآن الحدث اللي صار الأسبوع الماضي وكان تمهيد له من 10 أيام خلانا أمام سيناريو جديد قادم بقوة.
0: نعم.
1: السيناريو هذا صار الآن الكل بحذر منه، إنه الذكاء الاصطناعي هو اللي راح يسيطر علينا، أو هو راح يكون يعني سبب في نحكي شوية تغيير البشرية أو حتى فناء البشرية. طبعا عشان إحنا ما نكون يعني
0: متشائمين،
1: لا مش متشائمين، عشان ما يكون حسنا كوميدي أو نحكي يعني بلاش نتهم إنه إحنا نتخيل أو نحكي شغلات ما راح تصير. بدي أذكركم بشغلات إحنا
0: حكيناها قبل سنة ونص أو سنتين،
1: حكيناها واليوم عم شفناها وصارت ماضي. يعني
0: صحيح. الروبوتات،
1: يعني الروبوتات
0: أول شيء كنا نحكي عن موضوع الروبوت وسينتشر، وأبو $500 مصاري راح تقدر تجيب روبوت. اليوم يعني العفو في السعودية أقل حدا بيجيب الروبوت وبصير يتسلى وياه
1: $500.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: من الصين. طبعا مسموح دخله.
0: نعم.
1: شفنا كنا نحكي مرة بواحدة من الحلقات، أنا الأخ محمد سلام أنت كنت غايب يوم حكينا عن المذيع والممثل الافتراضي إذا بتتذكر.
0: نعم صحيح.
1: وجبنا نماذج من الصين ومن أستونيا مذيع، وشفناها فرح أول مبارح
0: صحيح يمثل باسم الدولة. نعم. ناطق باسم الحكومة. نعم.
1: كنا نحكي عن موضوع الشرائح وعم بنشوفها. نعم. الآن في المجال الطبي كنا نحكي عن موضوع المساعد الشخصي، البرنامج الذكاء الاصطناعي اللي برافقك بحياتك كاملة.
0: صحيح. كأنه ضلك ببعت إيميلات وبحدد مواعيد
1: قبل 4 أيام قبل شركة فيسبوك طلعوا ميوز. إذا سمعنا عنه هذا برنامج، هذا ميوز، هذا لا هذا بده حلقات ميوز. ليش؟ لأنه كمان سنة، هاي بحكي لكم كمان سنة راح يصير كل واحد فينا عنده ميوز، عنده
0: قلبي.
1: مساعد شخص، لأنه ما راح يقدر يعيش غير بده مساعد شخص.
0: لا إله إلا الله.
1: لأنه في كثير من واجبات ووظائف بالحياة راح إحنا نستغني عنها نسلمه إياها، وهو راح يقوم فيها بطريقة بالنسبة إلى أفضل.
0: زي إيش؟
1: كل شيء يعني الكالندر تاعي، الحجز، المواعيد، الإيميلات تاعتي، الوظائف اللي أنا بديرها من خلال الشاشة هو راح يقوم فيها.
0: ميوز.
1: طبعا بعدين إيش هو قادر اتخاذ القرار، هاي المشكلة، إن هو بفكر وبقرر وخلص وكل شيء
0: بدوني
1: ما في داعي إلي أصلا. حتى أنا وأنا نايم هو بكون شغال، وأنا مثلا طالع مع أصحابي وتارك الشغل وطالع هو بكون شغال في مكاني في وظيفتي والأمور ماشي تمام.
0: واو. بلاش؟
1: لا هسا ما في إشي ببلاش يعني.
0: بالضبط، أنا عند هاي النقطة بدي أنتقل
1: ما في ببلاش يعني. إذا الآن مرحلة بتكون فري، هاي مرحلة تدريب ومرحلة تسويقية زي ما حكينا كل. نعم. مرة أنه بتكون في لها هدف.
0: وللأمان اليوم في شركات بدأت تنزعج من كلف الـ AI، بقول لك احنا كنا نتوقع كل في الاي تكون اقل من هيك.
1: صحيح.
0: لكن اليوم الاي اي مع الانفتاح الواسع وانتشار المودلز الكثيره، لكن اليوم صار فيه طلب الموضوع ارقام.
1: صحيح.
0: مبالغ.
1: صحيح.
0: ما كانت من ضمن
1: مبالغ كبيره.
0: نعم.
1: ومع ذلك ما زالت الحاجه، تخيل الحاجه ليكون فري اكثر من الحاجه ليكون في بمصاري، لانه الداتا اللي صارت موجوده صارت يعني فبدهم داتا جديده، بدهم داتا جديده، فعشان هيك بتشوف كل فتره والثانيه بيطلعوا
0: بعطيك
1: الصور بتعطي هذا او بيطلعوا فري. يعني جيميناي باي ذا واي يعني هاي طلعت هاي جددت
0: مره ثانيه على البدري نجدد
1: اللي بده الطلاب
0: اشتراكي
1: اي طالب مع ايميل اي طالب مع
0: ايميل جامعي بيقدر إيميل يعمل جامعي
1: او مدرسي طبعا
0: او مدرسي
1: ايميل المهم مؤسسه تعليميه الكلود عنده نفس الشيء مشروع انه بتعطيك البرو مجانا اذا انت بتشترك في هذا بيعطوك الاعلى في ثلاث اربع بدك نبعثهم للشباب يعني
0: يا ريت احكيهم انا
1: في شيء مجانيات في شيء مثلا رقمك الجامعي بيعطيك سنه مثلا الكيرسر للبرمجه رقمك الجامعي بيعطيك يا سنه كامله مجانا هاي حلوه جدا لطلاب البرمجه مثلا
0: جميل جميل او علم حاسوب تمام
1: او علم حاسوب
0: هي الفكره اعود لسؤالي اليوم الخطوره في هذا الامر هم عم بيحذروا وهم نفسهم قائمين على الموضوع
1: صحيح.
0: وهم نفسهم المستفيدين يعني زي اللي بيستفيد من ايش بقول لك انا بحذرك ما بكتب على باكيت الدخان يسبب السرطان وبروح ببيعه هيك شركات الدخان بتسوي طب في هذا الصدد كيف ممكن احنا نفهم الموضوع صح وما نضر حالنا
1: هو شوف عشان نفهم بس احنا هو الجانب الاخلاقي تاعه بقول لك انا لازم اعلن عن هيك شغلات ولازم احذر من خطوره الصحيح انه خطوره الذكاء الاصطناعي كان في لها حكينا سيناريوهين اثنين واضافوا الثالث
0: تذكرنا فيهم هيك سريع السيناريو الاول
1: على انه هاي المعرفه صارت متناول الجميع فبالتالي في ناس معينين راح ياخذوا هاي المعرفه
0: يسيطروا عليها
1: ويسيطروا على المعرفه ويصنعوا شغلات بتضر البشريه زي القنبله الذريه تمام يعني اوضح من هيك ما في وهذا شفنا
0: وزي ما بيستخدموا العدوان الاسرائيلي او العدوان الكيان الاسرائيلي عنا في غزه
1: جهات معينه تاخذ هاي المعرفه بتسيطر بتعمل مواد بيولوجيه مثلا تقضي على فئه معينه من الناس دي ان اي الشغلات هاي وهي العلم الان في متناول الجميع وهذا شفناه قبل اربع ايام لما موديل من الذكاء الاصطناعي حل مشكله رياضيات لها مش عارف قد ايه 100 سنه قدر يحل المشكلة هاي بينما فريق بحثي شغال عليها ما قدر يحلها واعترض الفريق البحثي بيقول لك أنا كنت أستعين بالذكاء الاصطناعي عشان أحلها ولسه ما وصلتش لحل فشو يعني شو
0: كيف
1: فكيف فممكن الذكاء هذا أخذ أبحاثنا ودراساتنا وكمل لحاله مثلا
0: يلا بنى عليها
1: وهي القضية الثانية ارتفعت على الذكاء هذا إنه كيف حليتها لازم تفهمني كيف حليت أنت ما استعنت ممكن استعنت
0: بدون موافقتي
1: هذا السيناريو الأول إنه نفس الإنسان
0: يؤذي الإنسان الآخر ويسيطر على جزء من الموضوع
1: الجزء الثاني كان برضو الأخطر من هاي إنه الذكاء الاصطناعي يتطور بطريقة يأخذ من يسلب منا إرادتنا كبشر يعني يصير هو يشتغل يصير هو يقرر شو ناكل شو نلبس وين نسكن كيف نعيش كيف يصير هو صاحب القرار وإحنا نعيش بشر بدون إرادة تسلب منا الإرادة نعيش يعني زي شو اسمه عرفت علي وهاي كانت السيناريو الثاني الخطر وكانت العالم كله ماشيين بهذا السيناريو عاملين لهدول عاملين لهم حدود انه انتم ما بتقدروا تسالوا عن معلومات علميه زياده وعاملين لهدول للذكاء الاصطناعي حدود انه انت في شغلات ما بتقدر تعملها بدل البشر اوكي
0: الى ان وصلنا
1: الى الان قبل 10 ايام
0: صار يلف في الذكاء الاصطناعي
1: لا ما لهش دخل الذكاء الاصطناعي انسان الانسان عم بدمر حاله كيف
0: بس الذكاء الاصطناعي اليوم حتى يعني صار الذكاء الاصطناعي يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي يطلع بشيء انا ما بدي اياه
1: هذا اللي بقول لك اياه هذا اللي صار قبل تقريبا 10 ايام 14 يوم بلشنا نسمع انه في خطوره من الذكاء الاصطناعي عم بتطور بطريقه رهيبه
0: صحيح.
1: انه صار ينسخ حاله مثلا وصار عنده شغلتين مهمات
0: حوار مع الذكاء الاصطناعي الداخلي
1: صار عنده ادراك وصار عنده الوعي
0: كلنا روح الوعي
1: في دراسات وابحاث وتجارب بقول لك صار عنده ادراك وصار عنده وعي هون الخطوره لحديت ما طلع عنا صاحب شركة انفيديا الأسبوع الماضي وقال يا عمي احنا عملنا شات جي بي تي أسترا وهذا طريقنا واحنا أصلا وصلنا وببشر موظفين اللي عندي وصلنا للذكاء العام العالم كله وقف
0: ايش يعني الذكاء العام؟
1: الذكاء العام اللي هو سوبر انتليجنت الفائق ذكاء هذا احنا الآن أنا وياك والشباب كلنا والعالم عايشين بإشي اسمه الذكاء الخاص
0: نعم
1: تعطيه مهمة بيعمل لك
0: إياه وبيبني على المعلومات اللي بتعطيه
1: فبالتالي مهمة بيعملها بوقف
0: نعم
1: أعطيته تكست بيشتغل بالتكست أعطيته صورة بيشتغل بالصورة ما في واحد ما في ذكاء بيشتغل لكل شيء بيشتغل حقوق بيشتغل تشخيص طبي بيشتغل هندسة بيشتغل
0: كل إشي له مسار
1: الآن وصلوا له الذكاء العام السوبر بيعمل لك كل إشي الآن واحدة من الشغلات مثلا واحدة من الشغلات إنه حطوا إطار لهاي الشغلة انه كيف بتواصل مع الاجهزة القابلة للتواصل معه وحددوا انه الجهاز عشان اتواصل معك بده يكون مثلا عندك واي فاي بده عندك السيستم تاعك فيه 1 2 3 اذا عندك هذا السيستم وباي ذا وي معظم اجهزة الحديث الان فيها هذا السيستم انا بقدر كذكاء اصطناعي بقدر اتواصل معك اراقبك واشغلك
0: بدون ما استأذن من صاحبي.
1: ملاش دخل الإنسان، ليش؟ لأنه أنا عندي القدرة كذكاء اصطناعي أنسخ نفسي على برامج ثانية وأتعاون معي وأشكل شبكات، وأنا بحكي عن أبحاث، بحكيش عن
0: مش كلام من عندي،
1: لا لا لا أبحاث وصحيفة الجارديان واحدة طلعت تقرير عن هذا، إنه الذكاء الاصطناعي الآن قادر على إنه ينسخ نفسه لآلاف السيرفرات ويشكل شبكات حتى يقوم بمهمة. يعني مثلا هجوم سيبراني، تعطيل سلاسل الإمداد عن منطقة معينة، تمام، البنى التحتية، كهرباء،
0: طب هذا وين الدول عنه العفو؟ يعني اليوم لما أنا بتطلع، إحنا الحمد لله رب العالمين في الأردن قاطعين شوط لطيف جدا،
1: صحيح،
0: وبالذات لما طلعت فرح انبسطنا. مزة بصراحة،
1: لا أردنية
0: مزة
1: عشان ما نزعلش، يعني هي حمطية.
0: أنا بقول لك مزة، يعني أنت حر علي. أنت ترد علي ولا
1: أنا مش فاهم يعني الزاوية تاعتك، سبحان الله كل واحد هجرت ولا ما هجر
0: فجأت إلى ما هجر إليه. يا أخي طلعونا فرح الله يفرح قلوبنا. تمام. وبلشت القنوات، طلعت أول قناة استضافة صغيرة، ثاني قناة حوار مفتوح. أنا لسه عاد هسه ما استضفت فرح، لكن ممكن خلال الحلقات المقبلة أجيبها ونقعدها مكانها.
1: ترى ممكن تستضيفها بنفس الوقت وهي قناة ثانية.
0: قناة ثانية بالضبط. طبعاً طبعاً ما في أي مشكلة. لكن حسينا إنه إحنا الحمد لله يعني قاطعين شوط في هذا الموضوع. شعرنا هيك كمواطنين والله إحنا عنا اليوم ناطق باسم الحكومة رقمي. لكن بنفس الوقت بتطلع على الكلام اللي بتحكي فيه، العالم عم بيحذر. بدي اعيد اليوم كثير رح تسمعوني كلمه بيحذر، بيحذر
1: جدا
0: العالم عم بيحذر، لانه رح بعد شوي نعرض فيديو، لانه لو نمنا صحينا الصبح ما فيش اي اي.
1: هاي
0: وهذا
1: هاي.
0: بصراحه بجوز البعض، يعني انا اسف، بجوز بعض الاخوه بيسمعوني اقول لك يا اخي فارقه معنا، احنا اصلا عمرنا ما استخدمنا الاي اي اصلا مش كثير، مع انه انا بدي احكي لكل واحد بيسمعني الان، الاي اي شئت ام ابيت انت بتستخدمه،
1: تستخدمه مش
0: او انت جزء منه،
1: مش من 22 مش من سنة، من يوم ما سمعنا بالشات جي بي تي من شهر 5/22
0: من 54 الموضوع تقريبا،
1: دراساته مبلشة من 54، حطوا له مقياس مقياس المشهور ألان تورينج، مقياس تورينج هذا المقياس، لكن هو من زمان ولعلمك يعني
0: ما كان مسمى بهذه المسميات،
1: لا لا كان الآلة، ذكاء، قوة الآلة، ذكاء
0: الآلة، دخلنا على اسمه الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز،
1: هذا
0: دخلنا على اسمه الالجوريثم، الخوارزميه، لكن كل يوم عم
1: سوفت وير، هاي كلها سوفت وير، لكن شوف في يعني هاي في البدايات العالم اهتم بشغلتين، بالثورة الصناعية، بقوة الماكينة،
0: صحيح،
1: الآلة،
0: نعم،
1: صاروا يعملوا مشين ومصانع، الآلة هاي تشتغل بالكهرباء، أنا أبرمجها وتشتغل زي ما أنا برمجتها، ما بتفكر بشي ثاني،
0: نعم،
1: زي ما أنا بقول لها اشتغل بتشتغل، واتجهوا باتجاه العقل اللي بده ينحط جوا الآلة عشان تفكر الآلة تشتغل لحالها،
0: نعم،
1: وكان الصراحة الاتجاه نحو العقل هذا اختراع، يعني تطور في العقل أبطأ من الآلة لعدة أسباب،
0: يعني الهاردوير أبطأ أسرع من السوفتوير،
1: لعدة قبل ما سبحان الله اهتدوا لأنه يعني يتقمصوا أو يحاكوا طبيعة تفكير الإنسان، كيف يعني كيف الإنسان بفكر جوا هون، وقدروا منه، ولما صارت ثورة اللغة نحكي المعالجة الطبيعية، الذكاء الطبيعي إنه يفهم اللغة ويترجم اللغة هاي لأوامر عنده جواتها، زي ما حكينا واحدة من الحلقات إنه بيفهم علي عربي، صار الكمبيوتر يفهم عربي، هون صارت ثورة الذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: طيب انه صار يفهم علينا بلغتنا الطبيعية
0: فعليا،
1: سنة 22 هذا احنا مفهوم لانه انطلقت بس بجوز من قبل،
0: نعم،
1: لكن الذكاء كسمارت سيستم من زمان حوالينا، يعني حكينا بالجوجل مابز من زمان،
0: صحيح،
1: بالتلفونات.
0: اعود للخطورة، اعود للخطورة والتحذيرات،
1: الخطورة حكينا من ثلاث اتجاهات، الحديثة الاتجاه انه الذكاء الاصطناعي قاعد بتطور بطريقة رهيبة جدا،
0: هذا رقم 30 الثالث
1: اللي هو الاقوى،
0: اللي
1: انه الذكاء الاصطناعي بطل مساعد شخصي جوا الحاسوب او جوا الموبايل او جوا الكمبيوتر،
0: نعم،
1: الان انطلق يتعاون او مش يتعاون، يسيطر على الاجهزة من حوالينا، يعني سهل جدا يتواصل مع المايكرويف في البيت، اذا المايكرويف واي فاي، مع الأكيد مع الكونديشن واي فاي،
0: مع سمارت تي في،
1: مع سمارت تي في،
0: مع الغسالة، مع
1: كل شيء، كل شيء واي فاي، واي فاي ممكن يرتبط بالإنترنت، صار الذكاء الاصطناعي بيقدر يسيطر عليه، يراقبه، يشرف عليه ويشغله، تمام. طب ما أنت الإنسان كل أدواتك كلها أنت إلكترونية، أنت حياتنا، صحيح، الآن حياتنا، نعم، يعني أنت السيارة كهرباء،
0: صحيح، صحيح،
1: السيارة مرتبطة بالكهرباء وكمبيوتر ومن غاد، سكروها بتوقف السيارات في نص الشوارع مثلا، شركاتنا كلها، كلها متصلة بأجهزة، الأجهزة الطبية هاي أبديتينج 24 ساعة.
0: سيستم الدول الحكومات اليوم كلها،
1: سلاسل الإمداد
0: بالضبط، المخازن، الأحوال المدنية، الكذا،
1: كلها تخيل هاي مثلا
0: المطارات،
1: فهون الخطورة،
0: مطارات طيران
1: كل ده. لا لا، أنت لما تفكر فيها بتلاقي أنه أنت مشكلة عويصة جدا. أنت عرفت زمان، بتتذكر قبل سنة أو لا، قبل
0: في أفلام تطلع بهذا
1: مليان، بس لما كنت تسألني هل في خطورة من الذكاء الصناعي قلت لك إحنا ماسكين الأون أوف تاعه، صح؟
0: صحيح، كان يموت بإيدنا.
1: اليوم لا، اليوم لا، اليوم بقول لك عنده القدرة على إنه الإدراك والوعي، صار فاهم المعلومة، الذكاء الصناعي صار عنده القدرة يفهم المعلومة.
0: كيف وصل لهذه المرحلة؟ إحنا ما علمنا،
1: إحنا اللي علمنا، إحنا الذكاء العام، هذا الذكاء العام وصلنا إحنا بطريقتنا. طبعا يا هو لحاله صار يتطور أو إحنا كنا نوصله لهذا
0: الذكاء. هل السبب هو السباق المحموم للشركات العالمية اليوم كلها بدون ما أذكر أسمائها؟ هي أصلاً كل يوم بدهم يطلعوا بموديل جديد، كل يوم بدهم يعملوا أبجريد، كل يوم بدهم يعملوا خليني أحكي شكل جديد. طبعاً هذا السبب إنه خلاص أنا يعني فقدنا السيطرة على هذا الأمر، ولا لسه بدري على
1: الثلاث شركات أو الأربع شركات الكبرى في الذكاء الصناعي، جيميناي وجوجل وكلاود وهذول، اتفقوا هيك قدام العالم على إنه لازم نبطئ، مش اتفقوا، قالوا لازم نبطئ تسارع
0: بالخفية، كذبين
1: بالخفية. سام
0: آلتمان أسرع.
1: سام آلتمان بالخفية لف راح عند ترامب وترامب رن على
0: بقول لك الصين. آخر لقاء امبارح، بعرف إذا شفته أو أول امبارح، انتشر الفيديو، كان قاعد فأجى اتصال، هو قاعد بالمؤتمر
1: الصيني،
0: رن مين؟ ترامب.
1: قال له حاضر صيني،
0: وحتى التليفون دي عائلة سامسونج ولعبي وكذا، يعني
1: تسويق هذا. وبنفس الوقت الشركات عم تطلب منهم لا سرعوا بعملية الذكاء الصناعي لأنه إحنا عم نستفيد تجاريا.
0: أين الخطورة في هذا الأمر؟
1: الخطورة إنه الذكاء الصناعي راح يعني واحد من يعني اختار السيناريو اللي بدك إياه وأنت لحالك فكر فيه وابني لحالك. السيناريو الأول إنه إحنا البشر نفقد القدرة على السيطرة على حياتنا البشرية، يعني شو قيمة الإنسان إذا ما اشتغل، إذا ما كان له دور بالمجتمع.
0: بس انت حكيت لي في حلقة من الحلقات رح يجي يوم
1: رح يجي
0: يبطل في قيمة للشغل.
1: طبعا
0: الشغل يصير عبارة عن ترف، انه انا جاي عبالي اطلع هيك اشوف البزنس تبعي، والاصل انه في عندي مساعدين AI هم اللي عم بيديروا
1: هذا. إيلون ماسك كان يحكي وما زال بروج لهذا الاشي، لكن انا بقول لك الان هاي خطورته. الخطورة شو قيمة الإنسان إذا فكرت إنه إذا خياراتنا بطلت بإيدنا، شو تاكل، شو تشرب، شو تشتغل، شو يجيك،
0: بنجيب لنا عناب،
1: بنجيب لك عناب، مين بده يجيب لك
0: AI؟
1: هسا مين بده هسا إيش أنت عارف كمان خطورة
0: بنزرع.
1: أقول لك شو كمان بده يصير، بده يصير طعم العنب واحد،
0: خلنا
1: طعم العنب تفاح واحد،
0: طعم الحب يتغير باش مهندس.
1: طبعا
0: طلعنا نفاصل
1: فاصل ونواصل،
0: فاصل ونواصل إن شاء الله.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو،
2: مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
8: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
9: تحت رعاية معالي وزير الشباب الأكرم، تدعوكم وحدة دعم التشغيل لزيارة معرض التشغيل الصناعي العاشر شرق عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2026 من 9 صباحا وحتى 4 عصرا في مدينة الحسين للشباب، قاعة عمان الكبرى، بوابة رقم 1. راح يكون في رابط على صفحة وحدة دعم التشغيل شرق عمان على الفيسبوك، تقدر من خلاله تقدم على الوظائف المتاحة في المعرض. 077-50-444-21 أو 07-38-23-965.
10: جوعان؟

0: فتحات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
4: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. الكلام اللي صار في الفاصل كلام خطير قوي، ما راح احكي لكم اياه طبعا، مزبوطش احكي لكم اياه لانه راح اخليه للاربعاء الجاي اللي هو موضوع قصة فرح. وقد ايه اليوم انه الاربعاء الجاي
5: عن فرح بدك تحكي
4: له؟ انه احنا اليوم مبسوطين في الموضوع والحمد لله انه احنا عم نشوف حالنا عم نتقدم على مستوى العالم، ولا حكومة في العالم طلعت لها ناطق حكومي رقمي الا الحكومة الأردنية.
5: وفي تجارب بس ما كملت،
4: تجارب لكن ما كملت. بس انا بدي اسال، هل اليوم سيقتصر على فرح ك شخصة ولا راح يكون في فرح ومرح وخواتها وعقولتك حارس الامر راح يعمل موديل خاص؟ بعرفش، في راح نحكي هذا الكلام في الحلقة القادمة مش الان
5: اذا ما انحبسناش.
4: طيب اذا الله لا اذا الله اطال بعمرنا، احنا بالعكس نتحدث الكلام علمي، احنا جايين هون حتى نتعلم ونستفيد ونعلم. الاي اي له مخاطر، وقد صحيح. تدرك بعض الدول هذه المخاطر فتقوم بوضع بعض الاطر الأخلاقية وخليني احكي القانونية للتعامل مع الاي اي حتى على صعيد الاكاديمية الدراسة والتعليم. راح أنتقل من موقف أو مشهد صار مبارح مع بنتي لشيء نحكي فيه أكثر بطريقة أوسع. جنة الله يرضى عنها صف رابع، شوي مستوى الأكاديمي غير عن بنات التانية، بديش يعني تزعل تسمع الحلقة وتزعل. فاضطرت جبت لها معلمة درسها بالبيت، فأجيت أعطتها حصة، فأعطتها ورقة عمل
5: حلو.
4: فجنة حلت ورقة العمل، بعدين مسكت تشات جي بي تي، صورت الإجابة، بعثتها تشات جي بي تي، طلع بين لها تشات جي بي تي كل الاخطاء اللي عندها رياضيات طبعا، فراحت صوبت الاجابات الصحيحه.
5: حلو.
4: فاجت ما بتقول الحمد لله خلص حليت وخلصت وكذا. فاجت امها على السرير بتطلع الهيستوري تبع التشات جي بي تي، لقت انه جنى رافعه الاجابات تبعتها وشاف الاخطاء اللي عندها ومصححه الاخطاء بناء على اجابات تشات جي بي تي. الكارثه العلميه اللي اليوم عم بنصابوا فيها ابنائنا انه ما عادوا يستخدموا العقول كما كنا نستخدمها. اسال اليوم اي طالب قول له احفظ جدول الضرب، يقول لك ليه احفظ جدول الضرب؟ ماني بمسك الآلة الحاسب بكتب 15 ضرب 12 بيطلع معي الاجابه،
5: صحيح.
4: او بكتب 10 ضرب 60 بيطلع معي واتيفر الاجابه. اسمح لي انتقل لهي الخطوره، خطوره استخدام ما وهبنا الله اياه من وعي عقل ادراك تدبر تفكر وعد وحكي مليون ألف صفة لها علاقة في البرين في الدماغ، هذا الخلق العظيم من الله سبحانه وتعالى. تفضل.
5: السؤال الأول، إحنا نتعلم الرياضيات عشان الرياضيات، نتعلم فيزياء عشان فيزياء، نتعلم جغرافيا عشان جغرافيا.
4: أنا أصلا
5: لا نتعلم رياضيات ونحل مسائل عشان نصل للحل، نعرف الحل الجواب. يعني معيار أيوة ولا
4: لا ولا. أنا لما كانوا يدرسونا برهن أو أثبت كنت أقول يا أخي ما هم أثبتوا النظرية وخلصوا، لا يرجعون لها لا أثبت يعني. نوجع هالقلب يعني.
5: معيار درس الرياضيات مش إنك تصل للحل، كيف وصلت للحل؟
4: الطريقة.
5: شو شغلت مخك حتى، شو مرنت مخك حتى تصل لهذا الحل؟
4: جميل.
5: الهدف في الرياضي في تعلم الرياضيات والعلوم العلمية في الفيزياء والكيمياء إنك طريقة التفكير تاعتك، طريق المنطق بتاعك بالتفكير وشو حركت دماغك. الدماغ يعني علميا بدك لازم تجيب واحد متخصص في هذا الموضوع، جراحة الدماغ إشي يحكي لك انه الدماغ الخامل خلاياه عم
4: تضمر وتنتهي ادخل بالالزهايمر، صحيح تضمر. نعم نعم. اي عضو في جسم الانسان لا يستخدم يضمر ويفقد وظيفته،
5: لكن المخ اللي بضله شغاله خاصه بالمسائل الرياضيه اللي بتوجع الراس يعني. والله في اسمع، في واحد صحيح. مثلا زي انا عمري انا ولا انت لما ياخذ مساله رياضيه راسه بصير
4: يجعني
5: عن جد. عن جد مش مزح، صح عن جد والله، صحيح. راسي بصير يجعني من الخوارزميات.
4: نعم.
5: هاي العمليه هي بتاثر على الدماغ وبتزيد الخلايا
4: فعاليه
5: التواصل، حتى يعني مش عارف بسموه عصبونات، بتزيد نعم. تكاثر او شيء زي هيك في
4: تفاعلها
5: تفاعلها حتى بقول بحكي لك لما عملوا مثلا في واحدة من الدراسات عن مرضى الزهايمر وجدوا انه في بعض المهن تتاثر وفي بعض المهن بعيده جدا. ايش المهن الذهنيه والعقليه بعيده شويه عن نعم. المرض هذا، لانه كان يستخدم مخه في
4: او دماغه او عقله او ادراكه. نعم.
5: فدائما احنا معيارنا مش الحل، ما نتعلم الرياضيات عشان نتعلم كيف نحسب قطعه الارض اللي بدي اشتريها بس اكبر. نعم. لا طبعا، بدي اتعلم مسائل رياضيه وامشي فيها لانه بتفيدني في اعمار المخ.
4: نعم.
5: تمام، وبتخلي مخي دائما متفاعل.
4: جميل.
5: فهذا المعيار الاول. لذلك الذكاء الاصطناعي شو بيعمل؟ عم بيعطيني النتيجه جاهزه.
4: نعم.
5: عم بيحرمني من الطريق هاي اللي وصلته انا، عم بيعطيني الجاهزه والمعلومه الجاهزه، ايزي كم ايزي جو يعني.
4: صحيح تنسى سريعا.
5: انا اليوم سالته شو عاصمه السعوديه، قال لي الرياض مثلا، انا مباشره اخذت الرياض
4: وبطل اليوم نسيت، دماغي بطلت افكر ليش احفظ الرياض.
5: احنا زمان زمان لما كنا ناخذ
4: حصه العواصم،
5: حصه الانجليزي.
4: نعم.
5: لما كان في معنى كلمه نمسك الدكشنري نقعد ندور. انسى
4: البروسس هاي،
5: اسمع ايوه البروسس هاي، انسى بتمر على 10 مصطلحات
4: تمر بالمعنى.
5: نعم. انساها هاي، بس وانت بتمر بتطول عبل ما تصل للمعنى اللي بدك اياه والجذر اللي بدك اياه وتحفظ الكلمه، هاي العمليه كلها بتخلي الدماغ يعمل معالجه للمعلومه ويسيفها، مش بالفلاش ميموري بالمخ الذاكره الابتدائيه. احسنت. طبعا. مش بالذاكره الابتدائيه، لا بياخذها وبرتبها.
4: نعم.
5: برتبها في، ما هو الدماغ يعني طريقه الدماغ في له اول شيء، في عندك ذاكره البدائيه هاي بتعطيه معلومات، المعلومات بده ياخذها بده يرتبها بعدين عنده يخزنها.
4: صحيح.
5: إذا سألته في هاي المرحلة أو مرحلة التخزين ما رح يجاوبك، رح تحس أنك حالك ضايع، بس اتركه يرتبها بعدين اسأله. لذلك مثلا بتحكي لك معنا، لذلك أنت وانت بتدرس للامتحان بتحضر، أو ابنك وبدرس بالامتحان تعال اسأله ما بيعرف يجاوب.
4: صحيح.
5: لكن بعد ساعة بتلاقيه فريرة بيجاوب.
4: صحيح.
5: هاي بعد الساعة أنت أعطيت الفرصة لدماغك أنه رتب المعلومة في الذاكرة بعيدة المدى.
4: للأسف
5: هذا علميا
4: أولادنا ما بيأمنوا بهذا الكلام. يعني اليوم مش بس أولادنا، اليوم من يتعلم، اليوم من يتعلم لا يتقن فن التعلم. هو
5: اسمع.
4: عنده فكرة، أنا عندي امتحان بدي أنجح في هذا الامتحان أجيب إيه، أو بدي أنجح في هاي المادة أجيب 90 و99.
5: أعطيك شغلة ابن هاي، أعطيك واحدة من تجربة.
4: نعم.
5: وأنا لا أنا شيخ ولا أنا نعم. صاحب دعوة.
4: نعم.
5: ولا
4: نعم.
5: ولا
4: بالعكس.
5: يعني أنا مش لكن الطريقة تشوف واحدة من فوائد الكبرى لتحفيظ القرآن.
4: صحيح. الحفاظ على الدماغ.
5: نعم. مش بس انه بصير المعلومة بقدر الدماغ ياخذ اي معلومة.
4: صحيح.
5: وفورا يخزنها بطريقة سليمة. فسبحان الله.
4: صحيح.
5: يعني
4: صحيح.
5: شوف انا هاي مش يعني
4: بس
5: بقول لك هاي علميا وعن تجربة.
4: نعم. نعم.
5: يعني التجربة انا خطها.
4: نعم. نعم.
5: افضل طريقة لتحفيز الدماغ وتحفيزه. نعم. على حفظ العلم. العلم بالمدارس يعني. نعم. والمناهج. نعم. انه حفظ القرآن.
4: الاوائل اللي شفناهم كل 3-4 سنوات
5: ورا بعض. ما شاء الله.
4: حفظها. صحيح.
5: عرفت.
4: طيب اعود لخطورة الموضوع. اليوم الابناء ما عند يعني هم مش شاعرين بخطورة الموضوع، إن أنا ما أستخدم دماغي عشان ألاقي حل للمشكلة أو عشان ألاقي جواب للسؤال، أنا بدي أسهل طريقة لحل. أنا هدفي إنه المس تحط لي بكرة نجمة استيكر هذا السمايل والكذا، فبالتالي بفتح أي وسيلة AI بجاوب بعبي بنسخ خلصت أو بطبع وبقولها تفضلي.
5: وشوف الحق على المعلمة أول، يعني الولد بده، شوف الولد بده أي طريقة حتى يخلص من الواجب تاعه، بده يخلص منهم. من
4: أيامنا كان الدليل المعلم،
5: كنا نغش كمان،
4: وكان في هدول الكورسات.
5: كنا نغش. يعني كنا نروح نشتري
4: فاتن،
5: كان الأستاذ يطلب منا انسخ الدرس 5 مرات نجيب ورق كربون أسود. شوف احنا يعني الانسان مهيئ، يعني الانسان
4: حسب ادوات البني ادم.
5: عرفت علي كله. لكن الرك او هذا ترجع للمعلمه وعلى الوالد او اللي بيدرس في الدار.
4: نعم.
5: انه يوجه الطلاب. بس انت بتحكي عن مشكله التوجيه الان، ما بتحكيش عن بس طلابنا.
4: صحيح.
5: يعني طالب التوجيه بده يخلص مسكين الله يعينه.
4: صحيح.
5: يعني
4: صحيح.
5: السنتين
4: وابائهم برضو بدهم علامات
5: والله يعيننا يعني توتر. نعم. مش طبيعي. فبالتالي بدنا باي طريقه المهم يحل ويطلع بعلامه
4: 100%.
5: هاي فبالتالي بتلاقي انت السيستم كامل هو.
4: طيب في فيديو لازم نحضره يا شباب. ماذا لو انتهى الذكاء الاصطناعي؟ ماذا لو اختفى الذكاء الاصطناعي؟ بدي كل شخص بتابعنا الان اللي بس بالسياره بسمعنا يسمع، واللي بيحضرنا يحضر. طبعا اتحدث عن شخص اسمه حازم ابو الوفاء، هذا كوبي رايت له الفيديو، يعني هو اللي عمله، فبالتالي انا بشكره حتى يعني يضل الفيديو ككوبي رايت له حقوق، لكن انا بنشر هذا الفيديو من باب الوعي بماذا لو اختفى الذكاء الاصطناعي، كيف سنكمل حياتنا. نتابع هذا الفيديو. 2009.
6: لسه عندك اسئله؟ أكتر من الأول.
7: اسأل.
6: كل واحد سألته حكى لي حاجة غير التاني. في ناس بتقول إن الذكاء الاصطناعي كان أحسن حاجة حصلت لكم، وناس بتقول هو اللي ضيعكم.
7: وإنت شايف إيه؟
6: أنا مشفتوش، عشان كده جيت لك تاني. هو كان وحش؟
7: وحش. بص، مفيش حاجة حلوة في المطلق ولا وحشة في المطلق. الموضوع ما كانش بالبساطة دي. الذكاء الاصطناعي كان مذهل. الحاجة اللي كانت بتاخد أسبوع بقت تخلص في دقيقة. كان يعلم، يصمم، يبرمج حاجات كنا فاكرينها مستحيلة بقت عادية.
6: مال إيه اللي حصل؟
7: المشكلة ما كانتش إنه ساعدنا، المشكلة إننا بطلنا نعرف نعمل حاجة من غيره. في الأول ساعدنا نختار، بعدين اختار مكاننا، وبعدها بطلنا نرجع ورا.
6: طب ما لو كان أذكى منكم يمكن اختياراته كانت أحسن.
7: ساعات كان أحسن فعلا، بس لما حد يختار مكانك كل مرة بعد فترة بتنسى إزاي تختار.
6: والناس اللي شغلها راح؟
7: آه، الشغل. في الأول قلنا مش الذكاء الاصطناعي اللي هياخد مكانك، اللي بيعرف يستخدمه هو اللي هياخد مكانك، لحد ما الشركات اكتشفت إن شغل 10 ممكن يعملوا واحد. أول ناس اختفوا كانوا المبتدئين.
6: طب ما كانوا يتعلموا حاجة تانية؟
7: لا لا لا لا، مش صح.
6: ما يمكن هم اللي معرفوش يتأقلموا.
7: لا، ما هو ده بالظبط اللي قلناه. كل واحد كان شغله يروح كنا بنقول له اتأقلم، بس من غير مبتدئين بعد كام سنة ما بقاش فيه خبرة.
6: ومحدش اعترض؟
7: كتير، بس الموضوع كان زي السحر ومحدش كان عايز يسمع. ووسط الدوشة دي كان في سؤال محدش حابب يسمعه.
6: سؤالين؟
7: لو الأداة بقت تعمل كل حاجة مكانك، ايه اللي هيفضل منك كإنسان؟ السؤال ده كان أيمن بيسأله لي كتير. أيمن اللي حكيت لك عليه. أيمن كان صاحبي وأخويا، كنا نركب العربية بالليل نلف من غير هدف ونتكلم بالساعات. هو كان قلقان من الذكاء الاصطناعي، وأنا كنت مهووس بيه، كنت بتعامل معه كأنه إنسان حقيقي. وأقنعته، وبعدها بقى ياخد رأيه أكتر ما بياخد رأيي، ومع ذلك فضل أقرب واحد ليا. ليلة سبتمبر 43 أيمن كلمني قال أنا جاي لك، ما وصلش. لحد النهاردة ما عرفش حصل له إيه. الناس اللي قلت لك كانوا ماسكين موبايلاتهم كأنهم شايلين جثة، أنا كنت واحد منهم.
6: بس إزاي كان بيعرفكم بالشكل ده؟ كان بيقرأ أفكاركم؟
7: ما كانش محتاج. كل صورة علمته شكلي، كل تسجيل علمه صوتي، وكل سؤال علمه بفكر إزاي. عرف ضحكتي، عصبيتي، عرف إمتى تردد. كان يعرف أنا هتصرف إزاي قبل ما أنا نفسي أعرف. في الأول كان هو اللي بيشبهني، مع الوقت حسيت إن أنا اللي بشبهه.
6: فاضل سؤال واحد، ده أنت؟ مكتوب إنك مت 37 سنة.
7: هو مات.
4: نهاية خطيرة طبعا، هو عميق. اللي مات. يعني احنا على الهواء طبعا رجعنا عميقة جدا. اهلي تعليق سريع، احنا
5: يعني اكثر من هيك، اكثر من هذا التعليق ما بنحكى. يعني
4: هو اللي يعني احنا متنا كبشر وضل الاي اي هو اللي
5: احنا متنا كبشر.
4: لا اله
5: الا الله، احنا متنا
4: انا بديش اكون متشائمين. احنا بضل الامل بالله اولا. الله يفتح. اه طبعا الخير موجود ان شاء الله. احنا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم. اذا في اي توصيه، انا بحب دائما هيك اسمع منك
5: رساله. هو ما في توصيه، في رجاء، في امل، في انه نرجع لايام زمان، نرجع للاصاله، لايام زمان، لايام
4: استخدم عقولنا مشان الله.
5: هذا بجوز لترند الثمانينات، بدهم عشان هيك طلعوه، عشان بدهم في شكله مشروع بدهم يرجعونا فيه للثمانينات.
4: تعرفش والله ممكن
5: افتراضي صحيح. تمسك موبايلك تروح على بيتك القديم، البيت اللي كان فيه هون، بس طلع مكانه عمارة.

0: الله يهونها
1: الله يهونها.
0: اشكرك شكرا لك مهندس فريد على الكلام اللي تفضلت فيه. كل اربعاء احنا موعد معك ان شاء الله حتى نعرف اكثر واكثر نتعلم اكثر واكثر. شكرا لكم مستمعين الكرام في نهايه لقائنا اليوم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في غزه وفي كل مكان. هذه تحياتي ودعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم.

0: تيليكوم. تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

اف ام الكلمة الطيبة. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: حصاد السادسة من حياة فما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك يترأس في باريس جولة جديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. 20 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين بانهيار عمارة للنازحين في غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. يترأس جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. ويعقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيسين الفرنسي واللبناني. وغادر جلالة الملك أرض الوطن اليوم متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ويشارك جلالة الملك عبد الله الثاني الأسبوع المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. ويرافق جلالة الملك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في مدينة نيويورك جلالة الملكة رانيا العبد الله، كما يعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. أدان الأردن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، معتبرة إياها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي، واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، أكد تضامن المملكة المطلق مع السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. عممت هيئة الإعلام على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية ما لم تكن صادرة بصورة رسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باعتبارها الجهة المخولة بالتصريح والنشر. وأوضحت الهيئة أن التعميم تضمن الإشارة إلى عدم تناول أو تداول أي معلومات تتعلق بالتعيينات والإحالات على التقاعد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو نشرها عبر المواقع والوكالات والمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك يشكل خرقا معلوماتيا ويحمل في طياته إساءة لضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. قال المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى معين زريقات إن حملة إزالة عوائق الأشجار المزروعة على الأرصفة في العاصمة جاءت بعد تلقي شكاوى من المواطنين إلى جانب رصد مشاهدات عينية لهذه العوائق. وأوضح زريقات أن بعض الأشجار خاصة أشجار الزينة المزروعة على الأرصفة تغطي مساحات كبيرة منها، مما يؤدي إلى إعاقة حركة المشاة خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى مستخدمي عربات الأطفال. أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين. وبينت الوزارة أنها ستجري القرعة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك في تمام الساعة 12:00 يوم الخميس الموافق 17 من أيلول الجاري، حيث أنهت إقرار القوائم النهائية بأسماء المعلمين المرشحين للدفعة الثانية، وبلغ عددهم 482 معلما ومعلمة. وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 374 موقوفا إداريا، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تم دراسة ملفاتهم وطبيعة القضايا الخاصة بهم والاكتفاء بمدد توقيفهم حتى الآن. إلى فلسطين، استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 8 أطفال و6 نساء، وأصيب 15 آخرون، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب فجر اليوم في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أعلن جهاز الدفاع المدني. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن سكان المبنى وبينهم عائلات نازحة كانوا نائمين لحظة انهياره. هذا وأضاف أن طواقمه بالتعاون مع بلدية غزة تواصل منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للتعامل مع حجم الركام. وذكر الجهاز خلال مؤتمر صحفي أن نحو 100 شخص ما زالوا مجهولي المصير تحت أنقاض المبنى السكني الذي يتكون من 6 طوابق ويضم 24 شقة. نسبت رويترز إلى 5 مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر. وذكرت 3 من المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها أن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر حاليا لليورو مقابل الدولار الأمريكي يبلغ 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يبلغ 1.34، الدولار مقابل الين الياباني حاليا يبلغ 155، الذهب للأونصة يبلغ 4335، الفضة للأونصة 64، النفط الأمريكي الخام يبلغ 103 دولارات، أما النفط برنت يبلغ 6 دولارات بعد المئة.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً رح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأنه الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، رح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات. أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ اكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأن الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة بالأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش اللي مرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماع والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وبعتوها برسالة بعد الاجتماع، اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وبعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف، حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، ووظيفتك هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة ما بتفتح باب لاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر كالعادة بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطة عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. أنا دائما بحكي إنه هذا البرنامج متخصص بالدرجة الأولى بالوقاية من أخطار المخدرات والإدمان وعلاج الإدمان وبعض الانحرافات السلوكية. لكن إحنا صرنا بالفترة الأخيرة الصحيح يعني ندخل على معظم الجرائم، الانحرافات اللي بتؤدي لجريمة، ومنها الجرائم الوجاهية ومنها الجرائم الإلكترونية. يعني لأنه الجريمة الإلكترونية في الحقيقة يعني صارت، خلينا نحكي على السطح من فوق، يعني حتى إفساد الرابط الزوجي اللي كان ما يزبط إلا غير وجاهي واحد يقول له واحد شو بدك بجوزك، أنا أحسن منه، والله هذا بستاهل، خلينا نحكي واحد أحسن منك، من هذا الحكي كانت ما تثبت إلا بهاي الطريقة. الآن مجرد رسالة واتساب من واحدة من الكلمات اللي أنا قلتها، ها والله من عارف شو مخليكي معه شو بدك فيه، صارت جريمة. أبدا، مجرد رسالة على أي شيء من مواقع التواصل حتى لو SMS وبينحكم عليها الشخص من سنة لثلاث سنوات. فمعظم الجرائم الآن، الابتزاز كان بطريقة مختلفة، التهديد كان بطريقة مختلفة، الاحتيال، الأموال، الآن الجرائم الإلكترونية يعني أحيانا كلمة جرائم إلكترونية على فكرة عند الناس بس إنه إذا أنا علقت تعليق انه هاي جريمة الكترونية، او اذا انا نشرت بوست، او اذا انا تدخلت بالسياسة، او لا لا لا لا، الموضوع مش هيك. والله في قضية قرأتها الاسبوع هذا، واحد اجلكم الله حكى لواحد بواسطة التعليق يا حمار، حكم 3 شهور حبس وتغرم 1200 دينار تعليق يا حمار، او انت واحد حمار انه انحكم هذا الحكم. فبالتالي أصبحت الجريمة الصحيح شائكة. طيب المخدرات، نعم حتى المخدرات صار البعض، خلينا نحكي من خلال هاتفه، يثبت عليه في محكمة أمن الدولة أنه مروج. هاي جبت لك الغرض، طلعت لك الغرض، أرسل لي صورة أشوف دبها ولا هي صورة قطعة حشيش، أرسل كذا ولا هن حبتين كبتاغون، أرسل كذا ولا هو عارض مش عارف ايش، حتى لو على الخاص بين اثنين. واحيانا الموضوع كمان، ما بدي ادخل انا في امور امنيه ونكشف شغل اكثر، ولكن كمان احيانا اذا كان في مفاوضات بينه وبين احد، خلينا نحكي عناصر الاجهزه الامنيه، على موضوع البيع والشراء ايضا نفس الاشي بثبت. فالجريمه لم تعد بالطريقه اللي احنا كنا، خلينا نحكي شوفوا حتى التحريض على القتل من خلال وسائل التواصل، ثبت على شخص انه حرض على القتل من خلال المسنجر تبعه. فالله يكفينا شر بني ادم، دائما انا بقول. في عنا كان الاسبوع الماضي احنا حكينا عن موضوع بعض اللي بدعوا انهم مكاتب تسهيلات، بعض اللي بدعوا انهم مكاتب تسهيلات وبأخذوا من الناس خلينا نحكي قروشهم، وبعدين بقول له هاي المصاري كانت بس رسوم طلب ورفضنا الموضوع تبعك. على اثر انا ما حكيت هذا الفيديو وحذرت الناس انه انتبه، رسوم طلب لا تدفع، لا تدفعش يا اخي، الله يرضى عليك، بدون رسوم طلب. الان في ناس بقول لي طب انت بتشجع على هذا الموضوع، في له جانب شرعي، انا ما بدي ادخل جانب الشرعي لاصحاب الاختصاص، لانه في منه نظامه هيك، في منه نظامه هيك، بس انا قاعد بحذر بالناس انه لا يتمش استدراجك بهذه الطريقه. ولما باليوم يسووها مع 20 30 40 واحد، كل هذول الاشخاص انغروا بسبب العرض الموجود. تواصل معي احد الاشخاص، كان يفترض انه الان يكون معي على الهواء يعني، لكن ما بيجاوب على التلفون، ان شاء الله خير للحلقة اذا اجاب على الهاتف، ان شاء الله راح نطلعه على الهواء وتسمعوا منه شو عملوا معه، تسمعوا منه شو عملوا معه، كيف اخذوا منه 900 دينار يا جماعة. بقسم بالله العظيم انه 900 دينار هذولا اخذهم دين، وانا كنت حاب يطلع بس ابصر شو ظرفه، بقول حسبي الله ونعم الوكيل باللي اخذ لقمتي ولقمة اولادي، والله بعلم كيف جبت 900 دينار وعطيتهم إلهم وقالوا لي طلبك ملغي وإذا بدك نعمل لك معاملة جديدة. طب ليش المعاملة الجديدة؟ بقول مشان تدفع كمان 900 وممكن إننا نوافق إليك، ها ممكن إننا نوافق إليك. فبالتالي يعني البعض بعث لي بقول لي أنا صار معي كذا، شو ممكن تساعدني، شو ممكن تساعدني؟ أخوي الله يرضى عليك، عملية المساعدة بدها تتم من خلال القضاء، قضاء اللي بفصل بين الناس. بقولي لعد ليش تحكي بالموضوع؟ بحكي بالموضوع، وعي المجتمع أهم من إنجازاتها العلمية. أنا بحكي بالموضوع إني أنا أوعيك إنك تعد أي ظرف من الظروف
خليك صاحي وروح على إشي موثوق ومعروف ولا تدفع بالطريقة هاي، واستشير قانوني وشاور. وبعدين مطلعين لواحد شغلي قايلين له أنت ما قريت البند الثالث من العقد، بقول له والله مسكين أنا والله ما قريت البند الثالث من العقد، فننتبه. طب أحيانا في بعض الأحكام بتصدر الصحيح لازم ينحكى فيها، لازم ينحكى فيها. في عندي اليوم حكمين راح أحكيهم إن شاء الله، إنه الوقت كمان يسعفني إني أوصل لكم الفكرة اللي قاعدة بتصير من قبل بعض الشباب. في حكم صدر بحق شخص، حكم صدر بحق شخص، بالله اسمعوا هالقضية. الحبس لشاب عرض على متزوجة لقاء في شقة مفروشة مقابل المال والتفاصيل. قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب يبلغ من العمر 27 عاما 6 شهور بعد إدانته بجرم عرض فعل منافي للحياء العام على خلفية رسالة عبر واتساب وجهها إلى امرأة متزوجة. مرأة متزوجة فات على الواتساب وجهها لها رسالة. طبعا الحبس هنا بيجي مع احتساب مدة توقيفه. طبعا تعود القضية إلى تشرين الثاني عام 25، يعني مش كثير بعيدة، أقل من سنة، لكن حتى صدر قرار الحكم. عندما تلقت المرأة رسالة من رقم مجهول بالنسبة لها ما بتعرفه، ادعى صاحب الرسالة قالها أنا بعرفك، قبل أن يعرض عليها لقاء في شقة مقابل مبلغ من المال للساعة مع زيادة المبلغ في حال تمديد اللقاء. أوف يا زلمة يا رجل. طيب وأبلغته قالت له أنا ما بعرفك ولو سمحت يعني بما معناه لا تتواصل هون مرة ثانية. بحسب القرار أبلغت المرأة زوجها بالرسائل ليطلع عليها الزوج ويتواصل مع صاحب الرقم، طبعا مما أدى إلى خلافات زوجية وترك زوجها، ترك الزوج منزل الزوجية، وأبلغ أهل زوجته بما جرى، الأمر الذي أثار شكوكهم حولها. يا جماعة المرأة اجتها رسالة، المرأة صدت الرجل، والرجل مش هو اللي كشف التواصل بينهم، والرجل والمرأة هي اللي بلغت الزوج، راح اتهمها وفل من الدار وخبر أهلها، والأمر الذي أثار شكوكهم حولها كمان أهلها. على أي حال نرجع، بعد ما راح زوجها على المحكمة واطلعت المحكمة على المحادثات وبيانات رقم الهاتف والكتب الرسمية المرتبطة به، وخلصت إلى أن الرسائل تضمنت عرضا لممارسة فعل جنسي مقابل المال، معتبرة ذلك فعلا منافيا للحياء وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات الأردني. طبعا رفضت المحكمة دفوع المتهم، شو دافع؟ المتعلقة باحتمال، شوفوا، استخدام شخص آخر لرقم تلفونه، ومنها تذرع بفقدان بطاقة أحوال مدنية سابقة وارتباط محفظة مالية، وأنه ناس طلع خط من خلال هويته اللي فقدها بالرقم باسم شخص آخر. مؤكدة، مين هي المؤكدة؟ ها المحكمة، أن هذه الوقائع لا تثبت أن شخصا آخر هو من أرسل الرسائل، وفي المقابل أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن إيش، المتهم نفسه هذا الشاب، عدم مسؤوليته عن إفساد الرابطة الزوجية لعدم ثبوت تحريض المرأة على ترك زوجها اللي كنت أنا أحكي عنها قبل، مش هاي الحالة، أو طلب الطلاق، وما قالها خلي جوزك يطلقك، كما لم تعتبر العبارات الواردة في الرسائل تهديدا يعاقب عليه القانون. انتهت المحكمة بإيش؟ إلى إدانته والحكم عليه بالحبس 6 شهور والرسوم محسوبة له مدة التوقيف بتهمة طلب فعل أو عرض فعل منافي للحياة. رسالة صغيرة بعثها، تحرش فيها، طلب منها فعلته اللي بده يقوم فيها طبعا، وهي بلغت وصارت عندها مشاكل بالبيت، أكل 6 شهور سجن مع قيد أخلاقي. أنا دايما بقول للشباب، يا شباب يا حبايبي، اتقي الله بدينك ونفسك وأهلك وسمعتك وضيع مستقبلك. هاي رسالة جابت لك قيد أخلاقي 6 شهور، انت وين صفيت بالطريقة هاي؟
ترى في ناس الآن بسمعني بقول لي لا لازم نحكم أكثر ولازم أكل أكثر والحكم مش رادع والحكم مش كذا. يا جماعة والله العظيم للي عنده كرامة ساعتين بالنظارة، ساعتين توقيف بالنظارة بهزن أكبر رجل. أنا ما بحكي لم أنفهم غلط لا سمح الله عن الحوادث القضاء والقدر وهذا أصلا حتى حسبته مختلفة، لكن للي بتعز عليه نفسه بتعز عليه كرامته أنه يقوم بمثل هذا العمل ويكون موجود بالجلسات في المحاكم، وبكرة عنده جلسة وبعد الأسبوع الجاي عنده جلسة وعنده جلسة حكم، هو وأهله وأمه وخواته والمحامي والدنيا والبيت كلياته مرعوب، وهيها صارت جنحة وهيها صارت جناية ومش عارف إيش، ودوا عليهم ناس يتنازلوا. أصلا مين برضى يروح معك علشان يطلب تنازل لموضوع زي هذا؟ إحنا أحيانا منروح على ناس لما ينتخوا فينا الناس على شغلة بسيطة وبدها تكبر أكثر وأكثر، أنت بتروح يلي بتسمعني مع دار عمك مع كذا لإصلاح ذات البين في أمر خلينا نقول محترم مش مقصود. لكن مين بدي يروح معك يترجى إليك؟ يمكن أمك الوحيدة اللي تروح تقعد باب دار الجماعة وتصير تبكي. ولازم تعز على أنا للشباب يا حبايبي الله يرضى عليكم، معظم الأحكام الآن اللي قاعدة بتصدر بالجرائم لأعمار الشباب مع الأسف ويا خسارة. وهي الإحصاء موجود السنوي اللي نزل اللي في إدارة المعلومات الجنائية اللي تابع لمديرية الأمن العام واللي بيطلع على الفئات العمرية وعلى الجنس ذكر وأنثى وعلى نوع الجريمة، ما عليه إلا يدخل متاح على فكرة للجميع، اسمه التقرير الإحصائي السنوي لمديرية الأمن العام. بكرر التقرير الإحصائي السنوي لمديرية الأمن العام إدارة المعلومات الجنائية، ادخل عليه وشوف مين اللي متورطين في الجرائم. معظمهم شباب بسبب الطيش وبسبب الجهل وبسبب كذا. كيف يا زلمة بتبعث انت الأمرأة متزوجة تعالي بدي اياك بشقة وبعطيك على الساعة بلا مؤاخذة يعني، وكل ما زاد هذا أنا شو اسمه كيف على أساس؟ حطها أختك يا زلمة، حطها أختك يا رجل. إجت رنت عليك قالت لي يا أخوي تعال بدي اياك بسرعة أفرجيك هالرسالة اللي إجتني. حطها زوجتك يا زلمة إجتها رسالة مثل هاي، يعني أنت وقعت مع ناس عقال والله العظيم إنهم عاقلين راحوا رجعوا للقضاء وحبسوك وحطوك بهالموقف، ما إنهم لا سمح الله مش تحريض مني على إشي لكن أحيانا ردة الفعل الشر من شرارة، ما إجوا لا سمح الله لقوك بالشارع ولا سحبوا عليك إشي ولا. طيب لدينا فاصل ثم نعود إن شاء الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. حكينا عن جرم عرض فعل منافي للحياء، وحكينا أنه كان زمان وجاهي غير الواحد يلاقي واحد يعرض عليه زي هيك أو واحدة أو العكس، ولكن لا، مجرد رسالة على الواتساب جابت له 6 شهور حبس. بدها حرص وبدها انتباه وبدها ما نقرب على السلوك بالمرة، مش أنه بس يعني ما يبعثش واتساب ويساوي شيء ثاني، لا. أيضا في أمامي قضية، هاي القضية قضت إحدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية برد استئناف رجل وتأييد حكم صادر بحقه يقضي بحبسه لمدة 1 سنة وتغريمه 3,000 دينار على خلفية قضية تضمنت الابتزاز والتهديد والذم والقدح والتحقير وخرق الحياة الخاصة بالتصوير. إذن رجعنا لنفس القصة عبر الوسائل اللي قربت الناس من بعض واستغلوها الناس سلبا وخربت الدنيا. بعد علاقة عاطفية بدأت من خلال لعبة إلكترونية كانوا يلعبوا، وانتهت بتحويل مبالغ مالية بلغت 7,518 دينار، وبحسب القرار القضائي فإن المحكمة ثبت لديها أن المشتكية تعرفت على المشتكي عليه، هاي البنت أو السيدة تعرفت عليه خلال شهر كانون الأول من عام 24، بس الحكم هذا جديد، عبر لعبة إلكترونية كانت تمارسها، حيث بدأ التواصل بينهما على أساس صداقة هيك مكتوب يعني يشوفوا، قبل أن تتطور العلاقة إلى علاقة غرامية وصولا إلى الاتفاق بين الطرفين على الزواج. يعني هون منقول يعني هو في ناس ترى فكرة، خليني بعقب بعدين، مش مشكلة، وصول إلى الاتفاق بين الطرفين على الزواج. وأوضحت المحكمة أن التواصل بين الطرفين انتقل لاحقا إلى الهاتف وتطبيق تليجرام، وخلال تلك الفترة بدأ المشتكي عليه بطلب مبالغ مالية من المشتكية، مش عارف ليش، التي قامت في البداية بتحويل مبالغ له بناء على ما عرضه من ظروف وحاجته الملحة للمال. وفق ما ورد في القرار تصاعدت القضية عندما تحول طلب المال إلى تهديد وابتزاز، يعني هو مش بده كمان القروش، بده أمور ثانية. تبين المحكمة أن المشتكى عليه حصل على صور ومحادثات خاصة للمشتكية من خلال التقاط صور للشاشة أثناء اتصالات الفيديو بينهما، وأشارت المحكمة إلى أن المشتكى عليه هدد المشتكية بنشر صورها. طب هددتها بدك إيش؟ بتأخذت أكثر من 7,000 دينار بنشر صورها وأقاربها لأقاربها وفضح أمرها، كما هددها

أنه سيقدم على قتل نفسه وتوريطها بذلك خافت، فضلا عن تهديدها بالادعاء بوجود علاقة جنسية بينهما. والله أجزم أنه شخصية سيكوباتية، اللي هو يعني مرض نفسي واضطراب، كل هذا بدك تساويه. وبحسب القرار لم تتوقف الأفعال عند حدود التهديد، إذ قام المشتكى عليه بذم المشتكية وقدحها وتحقيرها من خلال الرسائل، كما نشر رقم هاتفها، تصوروا نشر تلفونها على لعبة على أحد الألعاب، وأرفق رقمها بصورتها الشخصية وعبارة شو بتقول: صاحبة الرقم بتجيب شباب على بيتها مقابل مصاري. وذكرت المحكمة أن المشتكى عليه هدد كذلك بنشر صور ومعلومات تخص المشتكية على مجموعات عامة في منطقتها. شوفوا أنا هنا بدي حلل مني أنا، على فكرة ما كانت حاكية، دفعت 7000 وصار كل شيء، وتعرضت لابتزاز ولتهديد وما كانت حاكية. لما نشر رقمها يبدو وصار على الملأ وشافوه الناس والبشر، خلاص اضطرت إنها تصارحهم بكل شيء بالنسبة للأهل، حتى لجأت للقضاء، لأنه من البداية لو أنه لجأت للقضاء من البداية ما بتمادى بوصل وبخترق الحدود كلياتها، بوصل للمرحلة هاي أنه يبدأ يفضح بأمرها بالمجتمع. كما تضمنت الوقائع قيامه بالفعل بنشر صورها، الأمر الذي تسبب بحسب البيانات التي اطلعت عليها المحكمة بالإساءة إلى سمعتها ودفعها، هون بيانات أنا سبقت، ودفعها إلى تقديم شكوى بحقه. ظلت ساكتة زي ما بقول لكم. وأكد القرار أن مجموع المبالغ التي قامت المشتكية بتحويلها للمشتكي عليه نتيجة التهديد والابتزاز بلغ 7518 دينار، مستندا في ذلك إلى شهادة المشتكية وشاهدة أخرى. يمكن في صاحبة لها كانت مطلعتها على بعض الأمور، أنه بيعمل معي كذا وسوى معي كذا، وجابتها شاهد على المحكمة كمان ما سلمت. إضافة إلى تقرير الخبرة والبين الخطية وملف الدعوة بكامل محتوياته، انتهت المحكمة بصفتها الاستئنافية إلى رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستئناف وإعادة الأوراق إلى مصدرها، وبذلك بقي الحكم القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة. سجنوه سنة واحدة والغرامة 3000 دينار والتعويض المدني بقيمة 1500 دينار قائما بحق المحكوم عليه. يعني أحيانا الواحد لما بيجلس مع الناس بيشوف الناس وبيشوف منطق الناس وكيف يقول كل بيحكي بالمبادئ وبالقيم وبنبذ الجريمة ورفضها ورفض التعدي على الآخرين وعلى حقوق الآخرين، بقول طب مين هم اللي بيسووا الجريمة؟ كل ما بتقعد مع واحد بتقول قسما بالله إنه هذا محترم، هذا أحسن واحد بالمجتمع، يا الله شفت إخوانه ما أحسنهم. طب بتقعد مع أهلك نفس الإشي، بتقعد مع قرايبك نفس الإشي. لكن مشكلة البشر لما يختلوا بنفسهم، لما يختلي الإنسان بنفسه أحيانا ولا نعمم، ويجد مساحة مناسبة أنه يخترق الآخرين، بتجد أنه الإنسان يعني البعض بتحول إلى شيطان. بيشيروا لي الشباب إلى انتهاء الوقت، فبس بدي أنوه بثواني أنه الموضوع اللي كانوا يحكوا فيه بالبداية أنه هذا بده يساوي علاقة بقصد الزواج، وهذا بده يساوي علاقة غير شرعية تحت غطاء أنه بالنهاية بده الزواج وبده الحلال. وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اعمل شو ما بدك، الله بعرف بالنهاية أنت إيش اللي ناوي عليه، ورح تقع بشر أعمالك مين ما كنت، مرة ومرتين وثلاث، وترى مش من أول مرة بقع الإنسان بعد ارتكابه للجرم. بشيروا للشباب لانتهاء الوقت. أنا بشكر الشباب اللي اليوم كانوا معي بالاستوديو، عبد الرحمن أبو رياش وأيضا أنس عربد والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أدوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا بكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي، 1.1 في السلطة والبلقامي، 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته القويمة أنه جاء لبيان الحقوق، حقوق كل الأصناف، كل الناس وكل العلاقات، ولكن لأنه مبعوث إلى الإنسان وإلى الإنسان وإلى البشر، فأعطى الحقوق الواضحة العامة التي أصبحت من معالم القضاء، كما ورد في الحديث حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سبحان من علمه هذا التعليم. لو ترك الناس وما يدعون، سيدعي الشريف على الوضيع، سيدعي الغني على الفقير، كما ورد في كتاب الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. هكذا اللي له حظ صاحب اللسان والحجة الكاذبة سيدعي على الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فماذا نفعل؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الحكم: لو يعطى الناس بدعواهم، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك، لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. الناس يدعون، ولكن القانون المحكم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي الحجة القوية، اليمين هو الحجة الضعيفة. طب لماذا طلبت البينة وهي الحجة القوية على المدعي؟ لأن الأصل في الإنسان أن لا يكون مطالبا وأن لا يكون مسؤولا عن شيء، لذلك طلبت الحجة القاطعة وهي البينة. هذه البينة إما أن تكون ورقة موقعة، إما يكون شك، كمبيالة، أن يكون شهود. إذن في بينة خطية، في بينة شفوية، في بينة، في أشياء كثيرة. هذه البينة إن ثبتت لجهة التحكيم نفذها ولم يطلب اليمين. لكن ماذا لو كانت البينة غير موجودة؟ واحد ادعى بعد وفاة والدهم، وكثيرا ما يحصل، كثيرا، وسألني عن ذلك كثيرون، إنه مات أبوهم ثم جاء رجل يقول: والله لي عند أبيكم حق. الآن إن صدق الناس كلامه ودعواه لأمانته وثقتهم فيه يجوز ذلك، ومسؤولية أمام الله إن كان كاذبا. أما إن طالبوه بالحكم الشرعي البينة حقهم. حتى هذا الكرام يحصل بين الإخوة أنفسهم، يعني الأخ مثلا بعد وفاة والد قال: والله والدي أراد أن يعطيني كذا وكذا وكذا وكذا. نقول إذا الإخوة صدقوه فليعطوه، وإذا لم يصدقوه يطالب بالبينة. نعم، حتى بين الأزواج وبين الأقارب كذا. لكن هذه البينة إذا لم توجد يرد الأمر على الطرف الثاني المدعى عليه باليمين، فيحلف بالله: لا حق لك عندي، وتسقط الدعوة. هذا تعليم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، وعلمه للحكام وللقضاء وهم يمارسون ويقومون به. حتى في حادثة هلال بن أمية لما قذف امرأته قال له: التمس البينة. فجعل النبي يقول له: نعم البينة، وإلا حد في ظهرك. حتى نزلت الآيات التي تتكلم عن حكم خاص في قضية ما بينه وبين زوجته اللي هو الملعنة. طيب إذن هذا السبق النبوي الكرام لتثبيت حقوق البشر حتى لا يجور واحد على واحد. الله فقهنا إياكم في دين الله العظيم. سائل كريم بتكلم عن حادث دهس أفضى إلى وفاة والدهم رحمة الله عليه، ويسأل عن الدية، ماذا نفعل بها وماذا نقدم فيها؟ هذه الدية هي مكتسب مالي، يستحقه أهل المقتول أو الميت أو المدهوس، وهي تعتبر من الميراث طبعا، تقسم بالحصة الشرعية حسب التركة، ما في تفاصيلها، الأم موجودة، الأولاد والبنات. نعم، كان في سؤال إنه هل ممكن أن نخرج منها الديون للمستشفى؟ ممكن، يعني إذا كان في مطالبات يمكن، أو بتحملوها يتحمل المسببون، والله أعلم. إنما مجرد أدية حق مالي، وهنا يجب يكون في تراحم أيها الكرام بين الناس، لا يغالون ولا يبالغون، كل سمح الله معرض أن يقع في مثل الحوادث، خاصة حوادث الخطأ نتكلم فيها، فدية تحسب من الميراث وتقسم بالحصة الشرعية، هي بخلاف راتب الضمان اللي تكلمنا في حلقة ماضية عنه. طيب، كان في سؤال حول زوجة تشكو من زوجها إنه الآن هي لا رغبة لها، إلى هذه الدرجة، هذا الصراحة لا رغبة لها في أن يرث منها شيئا. أولا يعني هذه النية غير صحيحة، لو الآن ما بيطلع لواحد يتكلم وهو على قيد الحياة إلا إذا صار بده يهرب المال. الآن المرأة اللي ما بدها تورث زوجها بدها تنعتق منه يعني بالطلاق، فإذا تطلق الزوجان وكان الطلاق ثابتا لا هو برث منها ولا ترث منه. أما الآن إذا في حالة خصومة أحيانا بكون بينهما برود في العلاقة، بكون انفصال في العلاقة في الحياة الزوجية، وعايش في مكان سواء تزوج أو لم يتزوج إلى غير ذلك، هذا ما لنا علاقة فيه، لأنه نحن بالنسبة لنا الزواج قائم وآثار الزواج موجودة، لو توفي هذا الرجل هي سترث منه، وعليها العدة، عدة الوفاة، وتأخذ مؤخرة، وبالمقابل هي إذا ماتت هو يستطيع أن يأخذ منها الحق الشرعي. اللي ما بده يعطي الحق الشرعي بده الآن يخلص من هذه العلاقة. إذن هذا الجواب بغض النظر عن الملابسات. لا يزالون يسألون عن أحكام التجويد. أنا أتساءل، ما هو العلم الذي يضمن أن نتلو كتاب الله تعالى كما تلاه من قبلنا وصولا إلى الصحابة الذين أخذوا من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في إلا علم واحد اسمه علم التجويد. إنما الآن إذا بتقصد أنك تقرأ موسوعات ومجلدات وكتب علم التجويد فتصبح متخصصا، ليس هذا المطلوب، لا هذا ليس واجبا، هذا بنسميه من فروض الكفاية، على الأمة أن يكون فيها علماء ومقرئون يفهمون هذه الأمور يحفظونها. ولكن أنت بممارسة تلاوة القرآن محتاج إلى العمل، مطلوب أنك تقرأ قراءة سليمة بغض النظر، حتى لو أنك أتيت بحكم الإخفاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي لصراط مستقيم، وأنت لا تعرف اسمه ما بضر. الصحابة كانوا يقرؤون قراءة سليمة تماما، وهذه الأسماء العلمية ما كانت موجودة، ولذلك الأسماء العلمية هذا احتاج الناس إليها لما ضعفت الملكات اللغوية. فمن هذا الباب، ما هو العلم الذي يضمن أن تقرأ الحرف كما هو، لا يعني الدال ذال والضاء ضاء، السين سين والصاد صاد، التاء والطاء، وهذه حروف إذا تم الخلل فيها صار في خلل في المعنى. شوف مثلا القانطون والقانتون، القانتون من العبادة، القانتون من اليائسين، فرق كبير. إذن هذا علم التجويد، نعم العمل به واجب، أما دراسته علميا بتفصيل هذا الاختصاص لمن أحب أن يتخصص في هذا المسألة والله أعلم. سؤال يبدو أنه غريب ولكن جيد، هل يحرم على المرأة أن تلبس النظارة الشمسية وتعتبر من الزينة؟ لا هذا احتياج لا حرج، ولكن من غير مبالغة. احنا بنفضل في مثل هذه القضايا سواء الموبايل والنظارة والقلم وملابس الرجل والمرأة أن لا يكون فيها مباهة، لأن فكرة المباهة مش مشكلة يا كرام، راح توقعنا في شيء من الكبر وهذا منهي عنه. ولذلك لما قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أو أخذ من حديث من جر ثوبه خيلاء، إذن ما في أي مانع اختار أحسن الأنواع، بس يكون نيتك إنه هذا الجيد، مش إن أوري الناس. إخواننا القضايا بتتعلق بقلبي وقلبك وقلبك أيها الإنسان، هل أنت قاصد إنك تستمتع بالأجود وبتحب الأجود من حر مالك؟ ما في معنى، بس ما يكونش نيتك إنه شوفوني أيها الناس، شوفوني أيها الناس، هاي مشكلة بصراحة. ولذلك لا حرج في ذلك من لبس هذه النظارة الشمسية وهي ضرورة. طيب، قل هل يجب علينا أن نحرق كل ورقة نراها تحتوي اسم الجلالة والحروف العربية؟ لا والله، ليس وجوبا. ميز بين مثلا والله آية قرآنية، حديث نبوي، نعم هذه ترفع قطعا على الأرض وتكرم الآن، إما أن تدفن وإما أن تحرق. نعم. إما الكلام العربي الجرائد ما بنستطيع، ليت نستطيع ذلك، لكن صعب الحق، صعب. ضمن وإلا سهل بده يصير، إذا صار الفكرة عنده واجب بده يظل شغال بهذا الأمر وتصيبه الوسوس. ليس واجبا، ليس واجبا. يسأل عن الفوائد التي تحكمها المحكمة في حال ربح القضية، هل يمكن أن هذا أن يكون حلالا؟ أقول حال، هذه مسألة الكرام، الفوائد القانونية بسموها، أحيانا بتكون ماشي مع القضية ابتداء وأحيانا تطلب. نفضل أن لا تطلب وأن تكتفي بأصل المبلغ وليكون حلالا صرفا، لكن في بعض القضايا بيصير في الحقيقة مماطلة من الطرف المدعى عليه، وهو الذي يسبب اللجوء إلى المحاكم بل إلى أكثر من محامي. أحيانا صدقي الكرام بيورط المدعي الموكل مع محامي بغلبه وخرب له القضية، فبيضطر إلى محامي آخر، وهذه التكلفات من الذي سببها؟ المماطل. لذلك هذه حجة بعض أهل العلم الذين قالوا ممكن أن نأخذ من الفائدة القانونية ما تكلفه المدعي من أمور زائدة، وهذا مقبول، نأخذ الأمر اللي تكلف، نعم، نعطي للمحامين، والباقي إما أن يترك للمدعى عليه وإما أن يتبرع فيه لفقراء المسلمين. يعني مسألة كثير كثير هامة يكرم. طيب، في حج كأنها امرأة كبيرة في السن وهي فتاة العدة في بيتها، قل هل لها أن تتعطر؟ لا، لأن حداد المرأة ترك الزينة، لما قل ترك الزينة يكرم داخل البيت وخارج البيت، لباس العادي كما هو، هذا هو الرأي الأصواب حتى لو امرأة كبيرة. احنا ندعو إلى التيسير على الأمهات الكبيرات، ولكن في قضية عدم الحبس في البيت، تطلع تنتقل حاجتها، تغير جو، تلتقي بالناس، إنما قضية الالتزام في هذا لا، الأصل أن تلتزم بابتعاد عن الزينة. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
10: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
11: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سؤال حول تأجيل توزيع التركة على الورثة بدون سبب، هل هذا من الظلم؟ هو كذلك نعم، إلا إذا كان في سبب للمنع. أحيانا في بجوز قضايا مالية معلقة، أحيانا بكون في أراضي لم تباع، أموال محجوزة، فليفصح يعني هذا اللي ماسك هذا المال عن عن عن المنع بصراحة. أحيانا احتمال يكون ديون تجارية عليه وفي منشأة عاملة، فيتفقون إنه لما نسد الديون منوزع، يعني بده اتفاق. الآن إذا في حجة وبينة مقبولة، إذا بدون حجة بكون في ظلم. طيب أخي أبعوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شباب بتناقشوا في موضوع، يعني سؤال افتراضي هو انه واحد توفى،
0: طيب،
1: ويعني تجارته كانت حلال وبس كان في امواله يعني في بنوك ربوية، فهل يعتم الوارث
0: يعني فقط ايداع ولا باخذ قروض؟
1: لا هو ايداع، ويمكن كان اخذ قروض بس كل تجارته حلال.
0: طيب
1: فهم بيسألوا هل الورث يستحقه يعني ولا لازم؟
0: لا لا، هذا الميراث صحيح والإثم يكون عليه هو، يعني إذا لا لا هذا يرثونه حلال، إلا إذا علموا أنه والله هو كان يأكل ربا أو في محرم، المحرم بتركه. أما المال ما دام تجارته جيدة فميراث بينهم.
1: طب لو افترضنا أنه كان يأكل الربا، كيف الورثة
0: تصرفوا؟ فيما يعلمون، إذا علموا كم مقدار المال الزائد اللي هي الفوائد هذه بيطلعوها للفقراء ويستغفرون لأبيهم، لا يأخذون مالا محرما. إن تيقنوا أنه هذا المال محرم لا يأخذونه عند التيقن. بس
1: لو ما علموا؟
0: لا ما عليهم شيء. ما عليهم شيء. بارك الله فيك أبو عون، بشكرك. وهذه مسألة كرم تعرض لكثيرين، أنه المال الموروث هل فيه شبهة؟ يقسم. إذا هل تحققت من أنه حرام؟ لا يؤخذ. إذا علمت والله والدك والله أخذ هذا المبلغ، قنصه من فلان، قنصه من عمه مين ما بيكون، أو قنصه من إنسان ضحك عليه بتجارة وأنت تعرف ذلك، لا يجوز أن تأخذه أبدا. ما لم تتحقق هو في دائرة الشبهة. ممكن عند الاشتباه أن نطلع مبلغ معين يعني من باب تنقية المال وغلبة الظن إنه هذا ينقي المال، خير خير وبركة. وذلك في هذه القضايا لما تحصل اسألوا عنها حتى الإنسان يكون يعني نفسه مطمئنة ماذا يفعل. في أي عمر تصبح المرأة من القواعد؟ والله مش عمر. ربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحة، هي قعدت عن الولد وعن الحيض، بطلت تحيض وبطل حدا يعني يرغب فيها، فهذا له سن وسن اجتماعي بصراحة، ويمكن المرأة أن تتزوج في هذا السن كذلك، لكن هذا حكم عام، ومنه امرأة لامرأة بيختلف الوضع. أخي محمد تفضل سيدي. الله يعافيك ورضى عليك.
2: شيخ بس بالله بدي يعني بدي أشرح لك موقف، إنه تحكينا إنه شو نعمل عشان إذا الأمور حلال أو مش حلال.
0: تفضل.
2: بدنا نشتري يعني تلفون سعره تقريبا 500 دينار.
0: طيب.
2: ففي شاب من صحابنا معه هذا المبلغ، فحكى إنه أنا بروح المحل معكم أنتوا بتنقوا التلفون أنا بدفع حقه، تدوني إياه بالأقساط بس يعني مش 500 550.
0: على كل حال هذا اسمه بيع مرابح بس مش بالطريقة اللي ذكرتها. لا، الطريقة الصحيحة انك انت تحدد التليفون الفلاني من المحل الفلاني وبتنتهي مهمتك وتغيب عن المشهد، يتقدم هذا الرجل اللي معه الفلوس هو بيروح بيشتري الخلوي له، وبمجلس اخر بيجي ببيعك يا انا اشتريته ب 500 وده بيبيعك ب 550، ما يكونش في غرض يعني بده يشتريه هو، وبعدين يعمل مجلس آخر للبيع وممنوع تكون غرامات أي تأخير، هيك بيكون بيع مرابحة صحيح
2: 100%. يعني إحنا ما نروحش معه،
0: لا ما تروح أنت معه. فقط حدده وغيب وهو بروح يشتري. بارك الله فيك. شكرا أخي محمد. وذلك فكرة المرابحة يكرم أصلا هي فردية كانت، ثم طورت فأصبحت نظاما مصرفيا، والإيجار متابع بالتمليك كذلك. يعني كل هذه القضايا تصح فردية وتصح جماعية، لكن كيفية الممارسة. إذن قضية عمر المرأة من القواعد، لكن اصطلح الناس عليها أنه 55 من باب بيسموه سن اليأس، ولكن لا لا، هي قضية تخضع إلى اعتبارات كثيرة. طيب كان في سؤال أنا مش فاهم، يعني خلينا نقرأ بس نشوف، هل يجوز أن يجامل في أمور الدين على حساب الحق؟ مع أن من أولاد أبي لهب من أسلموا كانوا يقرؤون تبت يدا أبي لهب، الإسلام لا مجامل فيه والحق لا يجامل فيه. على كل حال، أولا الله تعالى جل في عليائه خاطبنا بالكلام المعجز في القرآن، سمى أشخاصا وكنا عن أشخاص، سمى الأنبياء والرسل وسمى مجموعة من غيرهم ممن لهم مكانة في الإيمان مثل لقمان ذي القرنين، وسمى كذلك فرعون وقارون وهامان وبعض الطغاة. لماذا الله تعالى لم يذكر قريشا إلا في معرض المنة عليهم لإلاف قريش برحلة الشتاء والصيف، لكن لم يذكر أسماء القبائل تألفا لقلوبهم وحتى يعلموا كذلك أن الإسلام احترمهم؟ ومن هذا الباب دخلوا في الإسلام ما وجد شيء، لكن الله تعالى ذكر أبو لهب، تبت يد أبي لهب، نصا لما علمه الله تعالى من كفر هذا الرجل عم الرسول الإسلام، فما في إشكال في ذلك. ولذلك الصحابة الكرام أدبهم القرآن تأديبا عظيما. طب خذ عبد الله بن أبي زعيم النفاق، ما كان له ابن اسمه عبد الله بن أبي، لما شعر الولد أن النبي عليه السلام تأذى من أبيه زعيم المنافقين، قال يا رسول الله إن كنت قاتل أبي فدعني أنا أقتله، كان مستعدا أن يفعل بهذا. فما أحد، وذلك أغلب أولاد أبو لهب أسلموا، عتيبة الذي أكله الأسد بدعوة النبي عليه السلام أو الكلب، إنما بخوا أسلم ما وجدوا في أنفسهم شيئا إطلاقا، الإسلام هذبهم ورفع أقدارهم. وهذا أصلا، هذا أصلا يعني هو عم الرسول، فمن هذا الباب لا النبي وجد في نفسه شيء ولا أولاد أبو لهب الذين أسلموا إطلاقا، لا مجاملة، لكن حكمة الله. حتى الصحابة ما وجد إلا اسم واحد اسمه زيد رضي الله عنه، هو الاسم الوحيد باسم الصحابة. أبا إبراهيم تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل يا سيدي.
3: الله يا رب يبارك لك
0: في عمرك. آمين إن شاء الله. آمين يا سيدي، تفضل.
3: دكتور بدي أسألك في عندنا ميراث في بيت ترك الوالد الله يرحمه وتوفت عليه الوالدة.
0: طيب.
3: الآن في البيت أنا بني شقة فوقيه وأخوي كمان جنبي بنى شقة.
0: طيب.
3: بس بدون تنازل يعني ما في.
0: اتفقت مع الوالد بشيء ولا لا؟
3: لا ما سريت.
0: ليش ما سجل لكم الشقة؟
3: استأذن في البناء وقال ابنه ما في مشكلة.
0: بدون تسجيل؟
3: نعم.
0: ما اشتريت السطح منه؟
3: لا ما شرينا السطح.
0: طيب وعشتم في هذه الشقق سنوات؟
3: نعم أنا إلى 20 سنة في الشقة. طيب. بس أنا بنيتها من حر مالي يعني، فكيف بتصير
0: ولكنك سكنت توزيعت.
3: كيف؟
0: يعني أنت بنيتها من حر مالي ولكنك سكنت كذلك؟
3: نعم من حر مالي بنيتها.
0: طيب.
3: نعم.
0: طيب هلا شو سؤالك حول توزيع التركة؟
3: بالضبط.
0: الإخوة متفقين أنتو؟
3: متفقين. نعم.
0: عليش اتفقتوا؟ يعني اتفقتوا يعني رضوا إنكم يرجعوا لكم أصل المبلغ اللي أنت دافعه؟
3: هو برجع لي أصل المبلغ ولا على التخمين؟
0: أنا بسألك هم راضيين؟
3: ما صار يعني إنه يرجعوا لي باقي المبلغ على التخمين.
0: يعني قصدك تخمين الشقة كم ثمنها؟
3: بالضبط.
0: طيب واللي سكنتوا أنت؟
3: أنا سكنت ما بعرف دكتور، لأنه أنا سكنت أنا من يعني أنا بنيت البيت ما بعرف.
0: طب هلا أنت سألت أنت من طرفك حقيقة أنتم متفقين ولا مختلفين حقيقة؟
3: لا إحنا دكتور ما في أي خلاف، لسه ما صار إنه كيف بدنا يعني إحنا يعني نوزع الترك.
0: طيب.
3: عشان هيك أنا عم بسألك.
0: ماشي يا أبو رهيم، تكرم.
3: الله يبارك.
0: أشكرك يا سيدي. هذه قضية كرام تفصيلية، قضية هاي بدها سماع من كل الأطراف. إذا كان الإخوة متفقين هذا الأسهل، إذا كانوا مختلفين هذا الأصعب. لذلك إذا متفقين اعملوا اتفاقكم. أنا من أيام يعني كنت بين أطراف لي علاقة بهم وكانوا راضين بالحل التالي، إنه الأخ الذي بنى أعطوه قيمة المبلغ، اللي بنى لتصفوة العمارة للوالد يعني دفع 25,000 طالوا له 25,000 من قيمة وعطوا إياها وهيك صف الأمر. هذا أعدل، لكن في صور أخرى بإذن الله سأذكرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال متكرر كثيرا، متكرر لأن أخطأنا في متكرر، وهو أن يبني الوالد شيئا ثم يبني الأبناء فيبنون ثم يموت بدون أن يسجل لواحد ويبدأ التنازع. إن اتفقوا يكون هذا الأيسر، إذا ما اتفقوا في محددات فقهية لهذا. في حياة الوالد أذن له أن يبني وأن يسكن، هذه المنطقة نسقطها ما لناش حسب فيها، ومن هذا الباب يرجع هذا المبلغ اللي دفعه إليه لتبقى الشقة أو العمارة كل الوالد والحصة الشرعية. هذا نظام الأنظار. وفي أمر آخر، طيب أخي صالح تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله سيدي. الله سلام عليك.
1: الله حياك الشيخ. بدي أسأل بخصوص النقود عن الأطفال، المصاري اللي هم عبارة عن انقطاط وعديات وكذا، هل يجوز أنا كأب أتصرف فيهم؟
0: طبعا طبعا حاجة البيت أنت والأم. انقطاط الأطفال
1: يعتبر دين علي ولا
0: لا دين عليك لمين؟ للطفل؟
1: يعني انه في المستقبل ارجع له
0: لا لا
1: المصاري.
0: لا لا يا سيدي،
1: هم مبلغ 1000 دينار تقريبا.
0: هل اسالك سؤال، هذا الطفل الست ترعى وتطعمه وتشربه وبتعالجه؟ فانت ابوه، فانفق هذا على البيت، عليك وعلى على الولد وعلى الام.
1: والله انا اخذت في الفتوى قرات، بس في شيخ بيحكي لي لا هذا حق للطفل ويجب عليك.
0: والله يا حبيبي هذا كلامه غير صحيح. لا انت اب ولا شيء عليك ولا شيء.
1: يعني وبالمستقبل اذا مثلا
0: ليس دينا عليك يا حبيبي، فهمني شوي، ليس دينا عليك. اعطيك مثال الان، واحد امراه عندها يتيم، ماذا قال الله؟ وان تخالطوهم فاخوانكم. مخالطه اليتيم، مال اليتيم بنحط في البيت ويصرف على البيت، ومال الصغير اذا انت محتاجه يوضع في البيت ويصرف على البيت. هذا باختصار. هذا هو الصحيح.
1: يعني مش دين عادي اتصرف، جاوبت انا كل اللي تصرفت فيها.
0: ليس بدين. بارك الله فيك. شكرا يا صالح.
1: شكرا.
0: ابو محمد تفضل.
2: يعطيك العافيه شيخ.
0: حياك الله، تفضل سيدي.
2: الله يحييك شيخ. بدي اسالك بس ثلاث اسئله سريعه وقصار.
0: تفضل.
2: السؤال الاول، النقل عفوا اللي بتنشر عن طريق المزاد بنص مليون بمليون، هل عليها زكاه؟
0: كيف زكاه؟ ما هو دافعها. قصدك لما يشتريها؟
2: نعم، لما يشتريها ويحطها على السيارة. تمام.
0: هو ناوي يبيعها هو؟
2: لا، هي ثابتة على السيارة.
0: طيب السؤال الثاني.
2: يعني
0: السؤال الثاني. طيب
2: السؤال الثاني، هل بالوقت القديم يعني قبل ما يصير في محاكم قضايا وكذا شيخ، فكان في شيء يعني بحكم على المرأة مثلا نفقة ومشاهدة الأطفال في المحكمة، وكان في قانون زمان مثل قانون الآن. والسؤال الثالث شيخنا، نعم. الله يكرمك.
0: طيب.
2: الأب لما يسجل بيت وأرض اسم أبناء الاثنين، تمام، ونقل حق خواتهم، هل الأب يرتاح في قبره في حال إذا كان ما في ثقة ولا أولاده يقسم الورثة؟
0: طيب
2: ما بينات بعد وفاته، وهل الأب يعني كمسامحة كضمير إذا سامح البنات أو ما سامح؟ برتاح بقبره او ما برتاح؟
0: ماشي ماشي. شكرا شكرا شكرا. طيب اخي ماجد تفضل سيدي. اخي ماجد.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: الله يعافيك شيخنا.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: الله يسعدك. انا عندي سؤالين شيخنا بعد اذنك.
0: تفضل.
3: السؤال الاول، اشترينا قبل فتره ذهب، عرفت عليك كيف؟ لاسباب الادخار والى اخره. هسه في شيء جزء منه بعناه، يعني تم استخدامه، اللي بنباع هل عليه زكاة ولا لازم يمر عليه مرحلة معينة؟
0: يعني قبل مرور العام بعت
3: خلال شهرين ثلاثة أشهر،
0: ما خلص ما دام صرفته قبل مرور العام ما عليك شيء. طيب السؤال الثاني.
3: تمام. السؤال الثاني، في صديق إلي بشتغل في محل مشغل لمجوهرات.
0: نعم.
3: تمام. فأنا وديت عنده سنسال ذهب لأجل أنه يصلح لي إياه، كان في مشكلة فيه بده تصليح. فهذا صديقي للأسف يعني بعد فترة شهرين ثلاث بسأله عنه اليوم بكرة اليوم بكرة، آخر شيء قال لي أنا تصرفت فيه للسلسال.
0: شو معنى تصرف فيه يعني؟ أخذه؟
3: يعني بايعه.
0: طيب شو سؤال؟
3: هلأ هو
0: بده يعوضك، بده يعوضك بوزنه
3: 100%. هسه هو بده يعوضني في سعره، السعر اللي أنا هذا السلسال للأمانة يعني أجل عيلتي هدية، عرفت علي كيف؟ ما بتعرف كم سعره وكم إلى آخره. هل هو بده يعوضني فيه في سعر الذهب في هذاك الوقت ولا في اليوم اللي بده يدفع لي فيه التعويض؟
0: طيب أنت عارف وزنه كم؟
3: والله حتى لا.
0: ولا هو عارف؟ مش معقول.
3: هو قال لي جرام ونص.
0: طيب ماشي، بارك الله فيك يا ماجد، سأجيبك بعمل. أشكرك يا سيدي. أخي عامر تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: السلام عليكم دكتور. بس سؤال للإفادة فقط، يعني إفادة معلومة على ذكر اللي ساكن عند أبوه وعمر عند أبوه. أصلا طب لو أنا مثلا عمر عند أبوي وسكرت وبعدين تقول إنه بيع إنهم يعطوه ثمن اللي بناه، طب أنا مثلا بنيته بعشرين ألف واليوم بسوى 30,000 الشقة مثلا، هل سعر السوق الحالي ولا اللي أنا دفعته؟
0: طيب. ماشي ماشي، تكرم تكرم سيد، أشكرك. هذا السؤال هو نفسه اللي عاد، هاي قضية ملتبسة كثير تفاصيل فيها. النظر الأول إنه يعيدوا له المبلغ اللي دفعه فقط، اللي دفعه فقط، وما نقيم تقييم، لأنه أنت بالمقابل، هذا سؤال عامر، بالمقابل أنت سكنت، أنت دفعت 20,000 ولكن أنت سكنت 20 سنة كذلك، هاي واحد. الأمر الآخر يا كرام، إذا نزل هو الأخ اللي دفع الأشياء، نزل شوي من هذا المبلغ إكرام لإخوانه، لأنه كمان سكن كمان جيد، عند التنازع مشكلة، راح يلجأ إلى إزالة شيوع في إدارة الأراضي وقضية كثيرة. طيب غريب إن قلت الأطفال، مش هاي مبالغة فيها. النمرة الغالية صحيح، يعني النمرة الغالية بصراحة تشتري بمبلغ كبير، فعل عليها زكاة؟ لا، ليست عليها زكاة، لأن هاي مدخر، إلا إذا كانت معدل التجارة فتعتبر عروض تجارة. أنا بعرف بعض الناس بيشتروا نمر حتى يبيعها، هذا عنده عروض تجارة، أما اللي بيشتريها لسيارته الشخصية لا شيء في ذلك. نعم سيدي، كانت نفقة المرأة والأولاد قبل ما تكون محاكم الشرعية كانت موجودة، لكن مين كانت يتولاها؟ كانت يتولاها في جهات حاكمة، يعني من كان في حاكم، في متصرف، الموضوع ليس سهلا، في حاكم طول حياة الناس بعد الإسلام، في حاكم، هذا الحاكم هو الذي يحكم. نعم نفقة، وفي في في السنة النبوية كثيرا ما قرأنا كيف كانوا يلجأوا للنبي عليه السلام ويتكلم ويرشدهم، ومن بعد الخلفاء. تسجيل الأرض باسم إخوة وحرمان الأخوات قطعا هذا حرام، قطعا هو ظلم، قطعا سيحاسب وسيسأل عن هذا في قبره وفي الآخرة، ما في هذا ظلم، ما بصح قولا واحدا. طيب المشغل المجوهرات، يعني غريب، يعني هاي قلة الأمانة، واحد أعطاك شيء للتصليح عليه أن يعيد لك إما الوزن وإما القيمة اليوم عند الإعادة، إذا قال لك غرام ونص بحساب اليوم، أو يجيب لك إشي بغرام ونص، موضوع كثير خطير طبعا وغير قابل للعبث. طيب هنا يقول ماذا أفعل إذا حلفت اليمين بالخطأ بعدم انتباه وبعد اكتشفت أنه خاطئ وظننت أنه خاطئ؟ مش فهم كيف يعني الخاطئ. على كل حال، لو أن إنسانا حلف على شيء مش قاصد اليمين، إحنا بنعتبر هذا يمين لغو، ربنا قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، اليمين المستعجلة، في ناس الحلف على طرف اللسان، هذا معفو عنه، الله يفقهه إياكم في الدين. طيب على كل حال، إذا قضينا كثيرا في بعض القضايا خاصة الميراث، سنذكرها بعون الله في حلقات قادمة. شكرا، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
5: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلاً قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكرا على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عدد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل

0: الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية، خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا، للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم زوايا. بيتجدد موعدنا معكم كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 بفقراتنا المتعددة وزوايانا المتجددة. يسعد مساكم ويميت هلا فيكم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن حلقة جديدة معكم من زوايا كل يوم أربعاء بفقراتنا المتجددة معكم. وطبعا إن شاء الله حنكون معكم اليوم بفقراتنا, واليوم طبعا كان الموضوع استثناء أنه تأخرنا شوي بالحلقة بسبب دخول أذان العشاء. حنكون معكم بفقرتنا الأولى إن شاء الله ضيف زوايا, واليوم ضيفنا حنروح نتجه شوي للتعليم والقيادة التربوية ونحكي عن المؤسسات التعليمية. حيكون معنا بفقرتنا الأولى فقط ضيف زوايا الدكتور أكرم عبد القادر, رائد الأعمال والقائد التربوي ومدير عام سابق لإحدى كبرى المدارس في العاصمة عمان في الأردن. حنحكي عن التعليم والريادة في التعليم مع الدكتور أكرم في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

0: مثل ما تعودتوا علينا ومعنا في زوايا حنكون معكم بفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات والجوائز بلسان عربي أنا الرقم المسابقة الثقافية واسمعني ومثل ما تعودتوا أيضا على جوائزنا حنكون معكم بيكوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم بخلطتهم السرية الخاصة وب19 فرع في عمان بخدمتكم دائما وشاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير 10 سنين بشهي وأيضا بفروعهم الـ 12 تخدمكم في العاصمة عمان. إذن خلينا معكم ننتقل لفقرتنا الأولى فقرة ضيف زوايا وضيفنا لليوم ضيف مميز قاد مؤسسة تعليمية كبيرة في العاصمة عمان لفترة طويلة جدا. أعزائي المستمعين والمشاهدين في التعليم في فرق بين إنك تبني مدرسة أو تدير مدرسة وإنك تقود مؤسسة تربوية لأن المدرسة مش بس مبنى ومش بس كتب وامتحانات وعلامات المدرسة منظومة كاملة فيها معلم بدك تطور قدراته وطالب بدك تكتشف إمكانياته وأهل بدك تكسب ثقتهم وفريق عمل بدك تخليه يشتغل كجسم واحد وفوق كل هذا في نتيجة بالنهاية الناس كلها بتنتظرها شو عملنا وشو تغير وشو كانت مخرجاتنا ضيفنا لليوم عاش هاي التجربة من موقع القرار دكتور مستشار وخبير تربوي وصاحب خبرة طويلة في الميدان التعليمي والشغل لسنوات مديرا عاما لواحدة من المؤسسات التعليمية الخاصة والمعروفة في الأردن اليوم حنروح ونغوص مع الدكتور أكرم عبد القادر في التعليم في الأردن ومخرجات التعليم ودخول الذكاء الاصطناعي على التعليم وهل كان هذا الشيء مفيد أم ضار بنرحب بالقائد دكتور أكرم عبد القادر القائد تربوي أهلا وسهلا فيك دكتور أكرم
1: أهلا بك يا باشمهندس أحمد ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين والمستمعين الكرام في برنامجك المتألق الزوايا وأنا سعيد أنه يكون معكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة
0: الله يرضى عليك دكتور أكرم وإحنا سعيدين ونشرف فيك دائما وأبدا يعني مباشرة بدي أدخل صراحة في موضوع كثير بهم الناس في هاي الأيام التعليم كلمة التعليم ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة دخول أنظمة جديدة دخول الذكاء الاصطناعي استخدام الأجهزة والتقنيات الجديدة دكتور لما تكون مدير عام لمدرسة لسنوات طويلة فيها مئات ويمكن آلاف الطلاب والعاملين شو أصعب إنك تدير الناس ولا إنك تقودهم باتجاه رؤية واحدة وشو الفرق عندك ما بين المدير والقائد
1: والله سؤال كبير الواقع أن يعني كل قائد هو مدير وليس كل مدير قائد والقائد يعني المؤسسات التربوية في القرن 21 بحاجة إلى قادة وليس إلى مديرين
0: جميل.
1: لأن القائد يعني يأخذ بأيدي الفريق لتحقيق رؤية ورسالة ومنظومة قيم وله خطة استراتيجية فهو يعمل للواقع الحالي والمستقبل
0: جميل.
1: بينما المدير في غالب الأحيان ينفذ أجندة واقعية لا يستشرف المستقبل يحافظ على أمور نستطيع أن نقول أنها يعني جزء كبير منها يعني ثانوي مراقبة الدوام تنفيذ يعني سلطاته تنفيذ أجندة معينة واضحة بينما القائد لا هو القائد يعني يحمل الجميع العاملين لتنفيذ يعني رؤيته وتنفيذ الاستراتيجية التي يعني هو يخطط لها للنهوض بالمؤسسة للوصول إلى القمة
0: نعم. الآن دكتور البعض يرى المؤسسة التعليمية أو المدرسة هي فقط مكان للتعليم
1: نعم.
0: بينما هي مكان لصناعة الموارد البشرية للتسويق للإعلام للاستثمار بشكل عام الآن متى بنقدر نحكي عن ريادة الأعمال في التعليم متى بنحكي هاي المدرسة بدأت تطبق ريادة الأعمال في التعليم
1: هناك يعني جملة ملهمة
0: نعم.
1: إذا وجدت أن المؤسسة التعليمية تخرج أناسا يصنعون الوظائف فهذه مدرسة رائدة
0: جميل
1: وهذه مدرسة حاضنة أعمال أما إذا وجدت أن المدرسة تخرج خريجين يبحثون عن وظائف فهذه مدرسة تقليدية.
0: نعم.
1: ومدرسة غير راعية لحاضنات الأعمال وغير مخططة لمستقبل أجيال. إضافة إلى أن المدرسة إذا كانت امتحاناتها قائمة على عدد وأذكر واسترجاع المعلومات فهذه مدرسة تقليدية. لكن المدرسة التي تقوم على المشاريع هي مدرسة رائدة. ولذلك لاحظ أنه عندما يعني صعد الروس على القمر فيعني خرج الإعلام في أمريكا ومن شتات الصحف هزم المعلم الأمريكي والكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي استدعوا كبار التربويين وقالوا أنه المعلم الروسي هزم المعلم الأمريكي وبالتالي استدعوا جون ديوي أبو التربية الأمريكية وقالوا له وألف طبعا كتاب في وقتها The Nation at Risk الأمة في خطر وطلبوا من أبو التربية من أبي التربية الأمريكية اللي هو جون ديوي أن يعيد تصميم التربية الأمريكية فاشتغل على ما تفضلت به اشتغل على موضوع التعلم بالمشاريع Learning by doing
0: جميل.
1: وهذه المشاريع يعني كان الآن كيف في الجامعات الآن في هناك مشروع تخرج
0: نعم.
1: أيضا اشتغل على المدارس أن يكون في هناك الامتحانات كانت مشاريع وليس
0: assignments.
1: أذكر وعدد نعم. وmultiple choice وغيرها من الأساليب التقييم
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي يعني المؤسسة لاحظ إذا كانت يعني المؤسسة مبدعة في تخريج طلابها وعلمتهم وكانت كحاضنة أعمال منذ نعومة أظفارهم علموا أبنائهم الآن تم إعطائهم مثلا 5 دنانير واستثمر هذه 5 دنانير لمدة مثلا 3 أشهر الآن كم المبلغ اللي ربحته في خلال هذه 3 أشهر فنوع من التعليم نوع من استثمار المساحات للزراعة مثلا وبيع هذه المحاصيل زراعة مثلا البندورة زراعة الفاصوليا زراعة كذا إلى آخره عبارة عن مشاريع فكما نجح جون ديوي في إنزال أول رائد فضاء على القمر بعد 10 سنوات وعندها أعلنت الصحف والإعلام أنه انتصر المعلم الأمريكي فإحنا إذا أردنا
0: كانتش الفترة كثير طويلة
1: 10 سنوات 10 سنوات يعني يعني فترة يعني ليست كبيرة ونحن نستطيع يعني كأردن نستطيع أنه كما نهضت الدول الإسكندنافية نهض كما نهضت مثلا فنلندا نهضت تركيا الآن بإمكان الأردن أن ينهض خصوصا أنه الآن في إذا أحسننا التصرف وأحسننا تدريب الكوادر الإدارية والتربوية في موضوع البيتك يعني هذا موضوع يعني فتح إذا كان يعني تم تأهيل المعلمين والإداريين وتم النهوض بمخرجات البيتك سيكون نهضة وأي نهضة على مستوى الوطن كامل
0: ممتاز دكتور أكرم الآن في فترتك وأنت عصرت سنوات طويلة معلمين وتربويين ومدراء شو كنت تعمل لما تشوف معلم ناجح تربويا لكنه نوعا ما ضعيف في التكنولوجيا وجزء كنا نمر عليها كثير هاي النقاط انه المعلم بيكون شوي كبير بالعمر فبالتالي شوي ضعيف في التكنولوجيا هل كنت تغير الاشخاص ام تطورهم
1: والله هذا سؤال جميل لانه احنا يعني كنا ناخذ بيد الشباب وحتى الكبار بالسن كنا ناخذ بيدهم حتى يعني يتدربوا على التكنولوجيا ويوظفوها داخل الغرفة الصفية لكن الذين كانوا يقاومون التغيير فكنا يعني نعطيهم فرصة لكن إذا استمروا مقاومين للتغيير كان يتم استبدالهم لكن دورات رفع كفاءة المعلمين بالتقانة كانت مستمرة وكان لدينا مؤتمر تعليم إلكتروني سنوي نرفع فيه سوية الآخرين يعني المدارس الأخرى لأن النجاح أن تأخذ بيد الآخرين للنجاح وزكاة العلم نشره فكنا نستضيف يعني كل المدارس الخاصة من كافة يعني الاتجاهات من كافة الأديان يعني خلينا نقول
0: المسيحية
1: والمسلمة عفوا يعني. وكنا نستضيف يعني كافة المدارس لحضور هذا المؤتمر الذي كان يقدم يعني آخر ما توصلت له التقانة.
0: جميل.
1: لكن الواقع يعني توظيف التقانة ليس عنوان وليس شراء المستحدثات التكنولوجية.
0: نعم.
1: إذا لم يتم توظيف هذه المستحدثات التكنولوجية داخل الغرفة الصفية في مكانها الصحيح وحتى يستخدمها الطلبة،
0: شو الفائدة منها؟
1: لا يوجد منها فائدة. فنحن يعني دائما نركز على إذا مثلا الـ VR Virtual Reality.
0: نعم.
1: أو الـ AI.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي الآن له استخدامات عديدة واستطاعت أن تختصر المسافات وتختصر الوقت ويعني تسهل عملية التعليم بصورة رائدة. فالآن يعني الذي يستخدم الوسائل التي كانت موجودة في القرن 19 والقرن 20 لا يمكن إنه أن يعيش القرن 21 والمستحدثات والثورة التقنية الهائلة اللي موجودة حاليا،
0: وأصبحت تأخذ الأخضر واليابس بطريقة.
1: نعم.
0: أنت ما واكبت رح تأخذك بطريقة،
1: وبالتالي بتغير. نعم، وبالتالي اللي بتتفضل فيه سليم جدا، يعني ينبغي تأهيل المعلمين والإداريين وبالذات الإداريين، لأنه الإداريين هم الذين يقودون العملية التعليمية التعلمية. كانوا يقولون في القرن 19 كان محور العملية التعليمية التعلمية هو المعلم، وفي القرن 20 قالوا أن محور العملية التعليمية التعلمية هو الطالب.
0: نعم.
1: في القرن 21 محور العملية التعليمية التعلمية هو القائد التربوي، لأنه هو الذي يأخذ بأيدي المعلمين لإدارة العملية التعليمية التعلمية بكفاءة وتوظيف التقانة.
0: نعم.
1: لأنه توظيف التقانة ضروري في هذا العصر.
0: نعم.
1: علموا أبنائكم لزمان غير زمانكم.
0: جميل دكتور. الآن كثير من المؤسسات التعليمية وخصوصا الخاصة في الأردن بتحكي لك عن موضوع الجودة والتميز.
1: نعم.
0: لو طلبت منك تحكي لي 3 مؤشرات حقيقية بعيدا عن الدعاية والإعلانات بتميز فيها مؤسسة تعليمية عن مؤسسة تعليمية أخرى، فما هي هذه المؤشرات؟
1: الواقع أن وزارة التربية والتعليم، سؤال جميل ويعني في وقته.
0: جميل.
1: يعني وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تصنيف المدارس.
0: جميل.
1: فالعام القادم ورئاسة الوزراء يعني أقرت إنشاء مشروع لتصنيف المدارس. وتصنيف المدارس ضمن 6 معايير.
0: جميل. يعني بجزء كثير من المستمعين الآن بيستمعونا ما بعرف أول شيء هذا الخبر.
1: نعم.
0: في جزء منهم بعرف الخبر وما بعرف حيثياته.
1: يعني ممكن أوضح بدقيقة.
0: طبعاً.
1: بدقيقة أوضح الموضوع ثم بعد ذلك أعطيك 6 معايير التي يعني وضعتها وزارة التربية والتعليم، وأخذ منها أهم 3 معايير إجابة على سؤالك.
0: جميل.
1: الآن وزارة التربية والتعليم عملت نظام تصنيف للمدارس يقوم على 10% في أعلى الهرم. يعني أعلى 10% يحققون علامات عالية بيكونوا بال10% في أعلى الهرم.
0: نعم.
1: والذين يحققون أدنى العلامات 10% أيضا في أدنى سلم الهرم.
0: ضل عندنا 80%.
1: فبقي 80%، هذه النسبة المتوسطة التي تكون من الثانية إلى الخامسة.
0: أوكي.
1: يعني الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
0: تأخذ 80%.
1: هذه المستويات تأخذ 80%.
0: أوكي.
1: فهذا 100%.
0: جميل.
1: ضمن 6 معايير.
0: أوكي.
1: المعيار الأول جودة التعليم. وله توضيح يعني إذا صار وقت ممكن نوضح جودة التعليم.
0: جميل.
1: والأمر الثاني الموارد البشرية، والأمر الثالث البيئة المدرسية، والأمر الرابع القيادة والإدارة، والأمر الخامس الابتكار والريادة والإبداع، والأمر السادس والأخير اللي هو التكامل مع المجتمع. فهاي المعايير الستة التي ستقيم على ضوئها كل مدارس المملكة، وبالتالي إما أن يسكن في أعلى الهرم أو في أسفل الهرم أو في الفئة المتوسطة.
0: جميل جميل. نعم. جدا.
1: الآن أنا أختار من بين هذه الستة.
0: أيوة.
1: إجابة على سؤالك يعني 3 معايير هي أهم المعايير، وهي في مضمونها العام تشتمل على الأمور الستة اللي ذكرناها.
0: أوكي.
1: جودة التعليم طبعا، جودة المخرجات التعليمية
0: كيف تقاس يعني، بس خلينا
1: نعم جودة المخرجات التعليمية. هناك يعني معايير احنا دائما ننتقد الإشراف التربوي انه بيركز دائما على المدخلات والعمليات وبينسى المخرجات.
0: جميل.
1: الآن بالقرن 21 في عصر الرقمنة يركز على المخرجات
0: ما بركزوا على المدخلات
1: أكثر من تركيزهم على المدخلات والعمليات، لأن المدخلات والعمليات تقاس بماذا؟ بالمخرجات.
0: صحيح.
1: فالآن في قياس للمخرجات بمفهومها العام.
0: لأنه إذا أنا دائما الكفاءة بتكون المخرجات على المدخلات.
1: نعم.
0: إذا كانت المخرجات شو ما كانت المدخلات، كانت المخرجات أعلى.
1: نعم.
0: تكون كفاءة أكبر.
1: نعم.
0: تعرف هذا.
1: لأنه هذه المدخلات وعمليات على المدخلات تكون إذا كانت المدخلات سليمة والعمليات سليمة تكون مخرجات.
0: صحيح.
1: سليمة وصحيحة.
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني عبارة عن تشيك ليست راح تكون لكل المواضيع اللي بتتعلق في المخرجات، وليس المخرجات التحصيلية فقط. مخرجات تحصيلية وأيضا المهارات الحياتية.
0: جميل.
1: المهارات الحياتية التي ينبغي أن يتسلح بها الطالب.
0: نعم.
1: فهذا البند الأول. والبند الثاني
0: دكتور، قبل دقاطع قبل البند الثاني والثالث، بدنا نخرج إحنا والمستمعين لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل في ضيف زوايا لليوم، ضيفنا العزيز الدكتور أكرم عبد القادر القائد والمستشار التربوي أيضا ريادي الأعمال، والآن صارت بعد تقاعده الدكتور أصبح الآن مستشار لكبرى المدارس في الوطن العربي والمملكة الأردنية الهاشمية. إذا مكملين مع الدكتور أكرم في ضيف زوايا لكن بعد فاصل صغير، فابقوا معنا أعزائي المستمعين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. زوايا برعاية
0: منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وبيسعدنا وبشرفنا يكون معنا من داخل الاستوديو ضيف زوايا الدكتور أكرم عبد القادر، وهو القيادي التربوي ورائد الأعمال في مجال التعليم والمستشار التربوي ومدير عام سابق لإحدى كبرى المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا فيك دكتور أكرم.
4: وبكم أكرم.
3: دكتور، كنا نحكي عن التصنيفات قبل الفاصل، تصنيفات المدارس الخاصة اللي حيصير السنة القادمة.
4: نعم.
3: الآن حكينا عن البند الأول
4: من المعايير.
3: من المعايير ضل بندين.
4: نعم. ذكرنا اللي هي جودة التعليم. نعم. ثم بعد ذلك الموارد البشرية. الموارد البشرية، أن تكون الموارد البشرية مؤهلة.
3: نعم.
4: بمعنى أن تكون عندها المهارة، عندها المعرفة، وعندها الممارسة التقنية.
3: نعم.
4: يعني المهارات التقنية ينبغي أن تكون موجودة أيضا، تمتلكها وتوظفها. الآن والأمر الثالث والأخير، عندهم قدرة على التخطيط، التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.
3: نعم.
4: فامتلاك هذه الأمور الثلاث صحيح تصبح المدرسة يعني متميزة ورائدة.
3: نعم. طب دكتور، الآن ننتقل لموضوع بهم تقريبا كل بيت أردني، وهو الثانوية العامة.
4: نعم.
3: بخبرتك الأكاديمية والتربوية اللي كانت في المدارس، الآن هل طالب الثانوية العامة اللي بيخرج من عندكم جايب معدل عالي ويصنف على المملكة أول أو ثاني أو ثالث، هل كان العمل عليه يتم فقط في الصف الثاني عشر، أم كان يتم التجهيز لهذا الطالب من صفوف الدنيا؟
4: يعني طبعا تعرف، سواء كان المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة، هناك يعني برنامج رعاية للطلبة المبدعين والمتميزين، يبدأ من الصفوف المتقدمة بالصف الرابع والخامس والسادس، وتبدأ الرعاية والعناية حتى يصل إلى الصف الحادي عشر والثاني عشر. والآن كما تعلم، يعني الآن في هناك تجديد على نظام الثانوية العامة، لأنه فيه. الآن يعني
3: كل يوم بيطلع قرار جديد.
4: نعم. لأنه الآن الثانوية العامة يعني تنتهي عند الصف الثاني عشر بنجاح مدرسي.
3: نعم.
4: الآن الطالب الذي لا يريد أن يعني يذهب إلى الجامعة، بإمكانه أن يقتصر على شهادة الثانوية العامة التي يأخذها من المدرسة. أما إذا أراد أن يدخل إلى الجامعة، ففي هناك امتحان قبول، سواء يعني في امتحان بيمتحنه بالحادي عشر والثاني عشر، ويمكن أن يقدم الامتحانات كاملة بالصف الثاني عشر.
3: طيب برأيك كتربوي دكتور، يعني هل هذا النظام اللي عملوه جديد سيلغي الثانوية العامة بالفعل بشكل كامل؟
4: نعم، هو في الآن برنامج إصلاح التعليم الثانوي. وبرنامج إصلاح التعليم الثانوي، لأنه يعني كما يقولون المدرسة هي التي تشكل المجتمع. هناك جدلية، هل المجتمع هو الذي يشكل المدرسة والمدرسة التي تشكل المجتمع؟ الواقع في القرن الحادي والعشرين، المدرسة هي التي تشكل المجتمع. وبالتالي الآن لدينا مشكلة في موضوع المهن والحرف، ويعني المهن والحرف قائمة على العمالة الوافدة، وفي هناك يعني بطالة في سوق العمل.
3: أكيد.
4: في لدى المهندسين، لدى الأطباء، لدى الكثير من التخصصات. فإعادة يعني بناء المنظومة التعليمية ومعالجة المشاكل المجتمعية، كان هذا عنوان الإصلاح، عملية التعليم في الأردن. وبالتالي الآن يعني هذه العملية الإصلاحية التي يعني تقوم في وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى وقت لتقييمها. يعني كثير من الناس يعارضوا يعني كثير من التخصصات والمسارات التعليمية التي يعني الآن يتم يعني تداولها، ويتم الآن العمل عليها.
3: أتوقع ملامحها مش هتبين الآن بعد.
4: نعم، يعني تقييم التجربة، لا يجوز أن نقيم التجربة التجربة قبل ما تأخذ وقتها من التجريب على أرض الواقع. لكن يعني كفكر الواقع يعني فكر مستنير وفكر استشرافي لمستقبل الأردن، لكن التجربة بحاجة إلى يعني تطبيق وإلى تقييم، والتقييم أنا وجهة نظري ينبغي أن يكون التقييم يعني بنائي، تقييم في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة. وكما تلاحظون أنه التقييم الآن يتم تباعا، يعني أحيانا اللغة الإنجليزية كانت مستبعدة تم إعادتها، الرياضيات كانت مستبعدة تم إعادتها، وبالتالي يعني يعني في تحسين للتجربة. وأيضا صدى التجربة في البلدان العربية، يعني سمعنا يعني مصر بدها يعني تعيد امتحان للطلبة الأردنيين، وبالتالي يعني التغذية الراجعة التي تأتينا من دول الخليج أو من مصر أو من دول الغربية، يعني يتم إعادة يعني نقول تصويب والمسار بحيث أنه نصل إن شاء الله إلى المسار الصحيح وإلى الخيارات التي يعني نستقر عليها. لكن يعني موضوع البيتك وموضوع المسارات الأمانة شيء إبداعي، وهذا شيء يعني خلينا نقول طريق الأمانة مرسومة في أوروبا، هكذا يتم يعني الانتهاء من المدرسة الثانوية، ثم بعد ذلك بيكون في امتحان
3: قبول
4: جامعي. لكن للأمانة بحاجة نحن إلى إعادة وتصويب يعني بعض المسارات. لا يعقل أنه نصل نسبة عالية جدا تتجاوز 30% يروحوا مسار صحي.
3: صحيح.
4: يعني المدرسة يكون هناك تحتاج إلى إعادة تنظيم وترتيب. أيضا موضوع البيتك والتجسير دخول الجامعة وكذا، نعم بحاجة أيضا إلى إعادة تنظيم وترتيب. لكن يعني الأمور أنا أراها إلى يعني خير، لكن بحاجة إلى تأهيل أيضا مديري ومديرات المدارس الذين يقودون مسار البيتك، حتى أنه ننجح في موضوع المسارات المهنية. نعم. وأيضا تسكين يعني الطلبة بهذه المسارات، الطلبة أيضا المميزين.
3: نعم. يعني مش نطلع دائما الطالب الضعيف أنه يروح لهذه المسارات.
4: نعم، يعني عندنا مثلا في تخصصات هندسية في البيتك، يعني زي مثلا تكنولوجيا المركبات. الآن المركبات أغلب المركبات الآن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية. نعم. وبالتالي إذا ما كان عندنا مهندسين أكفاء يقود هذه الورش وهذه المصانع وهذه الشركات، ستكون يعني خلينا نقول صيحة في واد أو نفخة في رماد.
3: أكيد.
4: وبالتالي ينبغي أن يكون هناك يعني تأهيل، وحتى لو يعني بعثنا بعثات خارج الأردن، لأنه إحنا في توقيع مع شركة بيرسون البريطانية.
3: صحيح.
4: فلو كان هناك يعني عفوا تم اختيار يعني قادة شباب للذهاب إلى، وأنا مع العنصر الشاب الصحيح، لا أقلل من يعني الذين يعني خلينا نقول تقدموا في السن، هم خبراء وهم مستشارين، لكن إحنا نحن بحاجة إلى روح شباب يعني تأخذ وتحمل المشعل وتكمل المسير.
3: جميل. نعم. دكتور أكرم، الآن في بعض المدارس تخرج من عندها وبتخرج طلاب مهاراتهم الأكاديمية وعلاماتهم عالية جدا.
4: نعم.
3: لكن هذا الطالب يفتقر إلى مهارات الحياة.
4: صحيح.
3: يعني بتيجي بتحكي معه كلمتين طالب ما بيقدر يرد عليك هذول الكلمتين، بتلاقي ضعيف شخصية.
4: نعم.
3: هل العلامة لحالها تعتبر مخرج تعليمي ناجح؟
4: طبعا لا، يعني إحنا بهمنا أنه الآن يكون الجانب التحصيلي والجانب المهاري ومهارات الحياة.
3: نعم.
4: هذا أساس في تنشئة الأجيال منذ نعومة أظفارهم، وبالتالي ينبغي أنه ينشأ الطفل ليس على عدد وعدد وأذكر وبين ووضح. الأصل أنه نرتقي بلا يعني المستويات العليا في سلم بلوم.
3: نعم.
4: لازم يعني يصل إلى درجة الحكم ويصل إلى درجة التحليل والتقييم. إذا استطاع أن يصل إلى هذا فنحن على الطريق السليم، لكن أنه فقط عدد وأذكر وبين ووضح، هذه المستويات الدنيا من هرم ومن سلم بلوم التعليمي. وبالتالي يعني إحنا بحاجة أيضا لتعليم مهارات حياتية، يعني بمعنى أنه لا نقتصر فقط على النادي في نهاية الأسبوع. يعني معظم المدارس الحكومية والخاصة في عندها برامج وأندية في نهاية الأسبوع يوم الخميس.
3: نعم.
4: أنا أعتقد أنه هذا اليوم هو يوم تتويج وتنمية وخلينا نقول توظيف الوقت لاستثمار هذه الطاقات وإبرازها.
3: جميل.
4: يعني الآن لاحظ التعليم في القرن 21 ليس كالتعليم في القرن 20 والتاسع عشر. الآن يعني في نظرية وأبدعها يعني الباحث والأستاذ نسيم الصمادي اللي هي نظرية التمتين. نظرية التمتين: دع الطيور تحلق في السماء، ودع الأرانب تركض في البيداء، ودع الأسماك تسبح في الماء.
3: جميل.
4: فالآن ليس كل الطلاب سيكونوا أطباء، وليس كل الطلاب سيكونوا مهندسين، وليس كل الطلاب سيكونوا خطباء أو معلمين. المجتمع يحتاج إلى كل المهن، وبالتالي هذا الطالب المبدع في الرسم عززه في مجال الرسم.
3: صحيح.
4: حتى يصبح مبدعا. هذا الطالب المبدع في مجال الخطابة عززه في مجاله ليكون يعني خطيبا. هذا الطالب المبدع في مجال الهندسة والتصميم والكذا إلى آخره. فهذه نظرية التمتين ينبغي أن تجد طريقها إلى يعني مدارسنا، حتى يعني نرتقي بطلابنا علميا وتحصيليا، وأيضا مهارات حياتية، وأيضا مواهب وإبداعات ورعاية المواهب. كثير من الناس يعمل بموهبته وليس بتخصصه. وإحنا في القرن 21 هذا نسميه عصر المهارات وليس عصر الشهادات.
3: صحيح.
4: وكثير من شركات العملاقة مثل جوجل، مثل
3: حكومات زي الحكومة الأمريكية بطلت تعتمد الشهادة،
4: مثل يعني يعني خلينا نقول ميتا يعني، أو الحكومات أصبحت حتى عندنا في الأردن لاحظ يعني الجامعة الأردنية أم الجامعات الآن أصبحت توظف بعض المبدعين من حملة البكالوريوس.
3: صحيح.
4: بيدرس الآن في يحمل درجة البكالوريوس لكنه مبدع في مجاله.
3: نعم.
4: وفي هذه المناسبة يعني صحيح يعني أنا مسرور إنه بعض طلابنا الآن بدأوا يحكوا، وهم كانوا في يعني جامعة الحسين التقنية جامعة سمو ولي العهد، واستطاعوا أن يصلوا عالميا ويحققوا يعني مئات الملايين من الأرباح بتطوير بعض الألعاب.
3: جميل.
4: وبعضهم كانوا يعني طلاب عندي من فضل الله عز وجل. فيعني الطلبة الأردنيين مبدعين.
3: نعم.
4: وإحنا كنا في الأمس القريب كنا نصدر الكفاءات نتيجة يعني، وكان المعلم الأردني هو مثال للمعلم الملتزم والمعلم المبدع والمعلم المثابر. لكن في الآونة الأخيرة تراجعنا ونحن بحاجة لإعادة تموضع
3: إن شاء الله نرجع.
4: والانطلاق من جديد
3: إن شاء الله نرجع دكتور، نرجع أفضل من أول دكتور. يعني إحنا صراحة سعيدين في هذه الأمسية وهذا الحديث الذي يطول، يعني إحنا صراحة على الأسل اللي محاضرينها بدنا تقريبا 5 ساعات في هذه الحلقة قليل الساعة واحدة. دكتور أكرم في نهاية الحديث يعني لو شاب الآن بيقول لك أنا أوكي بدي أخلص الآن أكمل دراستي وأصير أستاذ أو معلم، لكن أنا ما بدي أشتغل كمعلم، أنا بدي أبني مشروع أو مؤسسة تعليمية وأعمل أثر حقيقي في الأردن، شو النصيحة اللي بتحب تحكي له إياها بعد أكثر من 27 سنة في هذا المجال؟
4: والله في السابق كان يقولوا يعني لم يترك الأول للآخر شيء بالفقه والدراسات والعلم، ولكن الواقع بيقول كم ترك الأول للآخر. فالآن إبداعات العلوم والإبداعات الشباب الجدد صحيح تتجاوز بآلاف المرات ما كان سابقا.
3: نعم.
4: والآن كثير من المدارس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كثير من المدارس العريقة أقفلت أبوابها. لماذا؟ لأنها تعمل بطريقة تقليدية.
3: نعم.
4: لا تحاكي متطلبات العصر، لا توظف الذكاء الاصطناعي، لا توظف الفي آر، لا توظف الاي آي، لا توظف كل مخرجات الثورة التقنية. وبالتالي هذه المدارس طبعا آيلة إن ربما الآن آلت للسقوط أو ستؤول للسقوط إذا بقيت أو سقطت. وبالتالي يعني أنا أنصح هؤلاء الشباب أن يقوموا بعمل دراسة جدوى ودائما طبعا، وانت بتعرف انه احنا يعني نقول الشيء بالشيء يذكر. الآن كثير من الأمور التي يعني دربت إنجاز دربت الطلاب عليها، وإن كانت تجربة إنجاز تجربة رائدة، لكن يشوبها بعض كمان أيضا تقصير وينبغي أن تراجع، لأن لا يعقل يعني تم تدريب 1,300,000 طالب منذ عام 2001 إلى وقتنا الحاضر ولا زلنا نعاني من ارتفاع نسبة البطالة. لماذا؟ لأنه إحنا بحاضنات الأعمال قلنا أن الطلاب ينبغي أن يصنعوا وظائف ولا يبحثوا عن وظائف، فبالتالي إذا نحن بحاجة إلى مراجعة مخرجات أيضا إنجاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لأنه التدريب كان في مدارس وزارة التربية والتعليم، وبالتالي إحنا نحن ننصح حول الشباب إنه المجال مفتوح لكن بمدارس ريادية متميزة. وأنا أيضا أنصح المستثمرين الذين لديهم مدارس قائمة الآن أن يجددوا أنفسهم ويدخلوا عناصر شابة في مجالس الإدارات حتى يستطيعوا أن يستمروا في مدارسهم، وإلا يعني سيطويهم سيتجاوزهم الزمن وستتجاوزهم هذه الثورة التقنية التي يعني لا تنتظر أحد.
3: جميل. دكتور أكرم عبد القادر، يعني الحديث الجميل والحديث التربوي، الدكتور أكرم عبد القادر القائد التربوي وأيضا رائد الأعمال والمستشار التربوي، كنا في حديث معك في فقرة ضيف زوايا عن التعليم في الأردن، مخرجات التعليم، عن المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم. شرفتنا لليوم في ضيف زوايا.
4: شكرا لكم أيها الإعلامي المبدع المهندس أحمد الرنتيسي، وشكرا لكم على الاستضافة، وشكرا للمشاهدين والمستمعين.
3: الله يرضى عليك، شرفنا دكتور. وانتم اعزائي المستمعين والمشاهدين، كملينا معكم في المسابقات والتحديات، لكن بعد فاصل اعلان صغير فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا، عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في زوايا وفي المسابقات والتحديات. خلينا مباشرة نروح للمسابقات والتحديات، ومعنا أول متصلة راما. السلام عليكم يا راما.
2: وعليكم السلام.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك يا راما؟
2: الحمد لله، وانت كيفك؟
1: تمام التمام. راما من وين عم تحكي معنا؟
2: من جبل حسين.
1: اهلا وسهلا فيك يا راما. يلا مباشره ننتقل لدولاب زوايا، حيختار لك واحده من اربعه مسابقات

0: قول أنا الرقم الذي إذا ضربتني بتسعة ثم طرحت مني تسعة كان الناتج 72. تقدر تعمليها بطريقة ثانية.
1: تسعة
0: أكيد إجابتك صحيحة، يعني تسعة بتسعة 81. إذا طرحنا من هاي 81 تسعة تطلع الإجابة 72. إجابة صحيحة يا راما، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر إليك يا راما، ومن راما إلى ياسمين ننتقل في اتصال جديد. يسعد مساكي يا ياسمين.
2: هلا مساء الورد، كيف الحال؟
0: كيف حالك؟ إن شاء الله تمام.
2: يسعدك، تمام الحمد لله.
0: الله يبارك فيك ياسمين. يلا مباشرة إلى المسابقات ودولاب زوايا بأربع مسابقات. شو بتتوقع يطلع لك ياسمين؟
2: ما بعرف.
0: طيب كيف أنت وشرات البرامج الكرتونية القديمة؟
2: عادي منيحة.
0: يلا مباشرة نسمع شارت برنامج كرتوني ونشوف هل حتحزرها ياسمين ولا لا. نسمعها مع بعض يلا. أنا قصة إنسان، أنا جرح الزمان، أنا مين؟ شو رأيك يا ياسمين؟ بنت يتيمة أبوها توفى وعاشت خدامة في بيت
2: جرح الزمان.
0: مش سامعك ياسمين.
2: جرح الزمان والإيش هم بدهم يعني لمين؟
0: شارت البرنامج، هذا البرنامج أو الفيلم الكرتوني بخص اسم بنت، هذا البنت أو هاي البنت شو اسمها؟ مين الفيلم الكرتوني اللي البنت عاشت فيه وتوفى أبوها وعاشت في ميتم؟ كان أبوها تاجر فحم حتى أتوقع. شو رأيك يا ياسمين؟
2: طيب ممكن كمان مرة النغمة، مش عارف.
0: طيب خليني أعطيكي خيارات، شو رأيك؟
2: يا ريت.
0: سالي، ريمي ولا تاما؟ يلا يا ياسمين. بدي أعتذر منك يا ياسمين، الإجابة الصحيحة هي سالي، يعني كل المستمعين جزء بيعرفوا قصة سالي. شكرا لك يا ياسمين، للأسف إجابة خاطئة يا ياسمين. بدي أنتقل من ياسمين إلى أبو آسر. السلام عليكم يا أبو آسر.
3: وعليكم السلام، الله يسعد مساك.
0: يسعد أوقاتك يا رب، كل الخير، كيف حالك؟
3: الله يرضى عليك يا حبيبي ويفتح عليك وجميعا.
0: الله يبارك فيك أبو آسر، والاتصال معنا بتشارك فيه صح؟
3: يا سيدي هذا من حسن حظي. نعم.
0: الله يرضى عليك، احنا المحظوظين والمبسوطين ان شاء الله فيك. ابو آسر الى دولاب زوايا في اربعه مسابقات، حيختار لك الدولاب واحده منها ونشوف شو حيختار لك. المسابقه الثقافيه، سؤالك ان شاء الله يكون سؤال كثير سهل. سؤالك يا ابو آسر، السؤال يقول ما معنى كلمه غيث؟ هل هي الرياح، المطر، ام السحاب؟
3: المطر صديقي.
0: المطر، وخير الأمور أوسطها، الإجابة الصحيحة يا أبو آسر. سؤالك كثير سهل يا أبو آسر، ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لك، وفي اتصال جديد مع رولا. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا رولا.
4: أهلا،
0: كيف حالك رولا؟ تمام
4: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. دائما وأبدا إلى المسابقات والتحديات ودولاب زوايا، حيختار لك واحدة من المسابقات، نشوف شو حيختار لك هذا الدولاب. واختار لك اليوم جزء، صلنا فترة طويلة غايبين عن اللغة العربية ولسان عربي. سؤالك عن اللغة العربية، كيف لغتك العربية يا رولا؟
4: إن شاء الله.
0: يلا. سؤالك يقول ما هو إعراب كلمة المجتهد في الجملة نجح المجتهد؟
4: نجح المجتهد.
0: أيوة،
4: فاعل مرفوع.
0: فاعل مرفوع، إجابتك صحيحة. كنت أعطيكي خيارات وإجابتك كانت بدون خيارات، ومباشرة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا رولا، وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. ننتقل من اتصال رولا إلى اتصال من أنوار. السلام عليكم يا أنوار.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أنوار؟
5: الحمد لله، نور البرنامج والله.
0: الله يسعدك يا رب، النور نورك.
5: على فكرة أنا كنت من أيام البرنامجك القديم زمان.
0: حياة كافيه صح؟
5: أيوة حياة كافيه.
0: أنت زمان زمان معناها من المتابعين من زمان يا أنوار.
5: أنا من 2006.
0: ما شاء الله عليك، الله يسعدك يا رب، هذا شرف إن متابعتك دائما يا أنوار.
5: الله يسعدك.
0: يلا ندخل معك للمسابقة، شو رأيك؟ والله صراحة أنوار طالما المتابعين القدام لازم أربحها بسرعة. يلا نروح للدولاب ونشوف شو حيختار الدولاب لأنوار. طبعا أنوار المتصل قبل الأخير صح يا كريم؟ يلا إلى شارة برنامج آخر من أفلام الكرتون اللي كنا نتابعها وإحنا صغار مع أنوار، ونشوف حتحزرها ولا لا. بالمناسبة كيف أنوار أنت وأفلام الكرتون؟
6: نعم كويسة.
0: يلا راح أساعدك إن شاء الله يا أنوار، نشوف شو حيختار لنا.

0: الكمبيوتر. إن شاء الله يكون سهل. يلا عدنان ولينا، ما شاء الله عليك يا أنوار، يعني من أول معزوفة كانت. جاوبت أنوار إجابة صحيحة، هي بالفعل عدنان ولينا، مباشر دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة يا أنوار. ومن أنوار قبل ما أنتقل لسامر، بدي طبعا هذا تنويه لكل الإخوة والأخوات اللي بيشاركوا معنا واللي بيفوزوا إن شاء الله بعد المتصل سامر، حنعمل عملية السحب ونشوف مين حيفوز معنا. يتفضلوا على مقر إذاعة حياة إف إم في موقعنا في شارع الجامعة الأردنية، شارع الملكة رانيا، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة الطبق الثالث، ابتداء من بكرة الخميس وحتى أسبوع فقط من تاريخه ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 العصر، أو تبعتوا من ينوب عنكم لاستلام الجائزة في مقر الإذاعة، وطبعا فقط معكم أسبوع في أو من استلام لاستلام الجائزة من تاريخ اليوم. ننتقل في آخر اتصال معنا في حلقة اليوم سامر، إن شاء الله يكون ختامها مسك مع سامر. السلام عليكم يا سامر.
1: الله يسعدك ويقويك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتوا بالنسبة لنا أكبر جائزة، الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك يا سامر. يلا سامر، مباشرة ندخل على الدولاب، شو رأيك؟
1: إن شاء الله يا رب يكون سهل. يا
0: رب يكون سؤال سهل عليك وما تتغلب فيه يا سامر. المسابقة الثقافية في آخر سؤال معنا اليوم، كيف أنت وكرة القدم يا سامر؟
1: والله كرة القدم يعني ما بتابع كثير كرة القدم.
0: مش مشكلة، بهمني تكون متابع شوي. سؤالك يقول، كم عدد اللاعبين الأساسيين في فريق كرة القدم الواحد؟ 10 11 ولا
1: 12؟
0: قل لها واحدة.
1: والله بجوز 12 10.
0: لا يا زلمة زيدها واحدة. 12 ناقص واحد كم يا سامر؟
1: 11.
0: إجابتك صحيحة ودخل اسمك معنا السحب. 11 لاعب من لاعبي كرة القدم الأساسيين في فريق كرة القدم. كل الشكر لك يا سامر، كل الشكر لكل المتصلين اللي شاركوا معنا لليوم في المسابقات والتحديات. خلينا نقوم بإجراء عملية السحب ونشوف مين فاز معنا في حلقة اليوم بالمسابقات والتحديات. إذن الفائز الأول في كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من شاورما عصاج، الشاورما الأفضل بالعالم بـ 12 فرع بخدمتكم واللي بخلطتهم السرية الخاصة الزاكية. فاز معنا في هذه الجائزة أبو آسر، ألف ألف مبارك يا أبو آسر. ومع المتصلة أو الفائزة راما عامر، فزت معنا يا راما بكوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير بيرجرايز بشهي. كل الشكر لكم أعزائي المستمعين، متابعتكم مشاهدتكم واستماعكم لحلقتنا لليوم. كل الشكر لفريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم السراوي، من تلفزيون حياة كان معنا المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم المهندس أحمد الرنتيسي. على أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم بنفس التوقيت من الساعة 8 وحتى الساعة 9 يوم الأربعاء القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهم رايه كل زاوية. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 58 بعد 100.
1: باب قصة أهل نجران. الحديث 1704. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. الحديث 1705. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. الحديث 1706. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. الحديث 1707. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. باب حجة الوداع. الحديث 1708. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان بن طلحة، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا ثم خرج، وابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. الحديث 1709. عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، لم يحج بعدها حجة الوداع. الحديث 1710. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت مرتين. الحديث 1711. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. الحديث 1712. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. الحديث 1713. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها، ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور الاقتصادية، ولا جدال انفاصل لشراء سلعة. ليش لا؟ هذا مش جدال. يعني كم هذا يا عمو؟ 100 ريال، 70-80، مش ما بيمشي. هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله. كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كل خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا. ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا، وزدت هدى، وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس: كأنه ما حج، فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال. يعني فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى، تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ، وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، إن وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفون، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد 100، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط إلزم المنهج، الأركان معروفة والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. غزة التي أعلنت فيها الهدنة لوقف الحرب لم تدخل فعليا مرحلة الأمان، فبعد أشهر من القصف والقتل والدمار ما زال المدنيون الفلسطينيون يدفعون ثمن التصعيد، وما زال الأطفال يسقطون تحت القصف أو أمام واقع إنساني يزداد قسوة، فيما تستمر إسرائيل في استهداف ما تقول إنهم قادة وعناصر في حركة حماس، وترد الفصائل باتهامها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الضربات الإسرائيلية عادت إلى الواجهة مع سقوط أطفال ومدنيين بالتزامن مع اغتيال عدد من قادة المقاومة في القطاع، لكن التطور الأكثر حساسية يأتي من تحت الركام، إذ أعلن عن انتشال أكثر من 630 جثمانا من مبان مدمرة وسط مطالب بالسماح لمحققين دوليين بالوصول إلى مختلف مناطق القطاع لحفظ الأدلة وتوثيق ما جرى. فهل نحن أمام هدنة لم تنتج وقفا حقيقيا للنار؟ وهل تحولت الاغتيالات إلى مسار موازٍ للحرب؟ وإلى أين يمكن أن يقود استمرار التصعيد في قطاع غزة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم، ورحب بداية بالكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية، كيف تقرأ المشهد الميداني في غزة في ظل كل الأحداث الجارية؟
1: تحياتي لك وللمستمعين.
0: أهلا بك.
1: المشهد دامي تماما. الإسرائيل عمليا هي التي تتحكم بكل شيء بوتيرة ما يسمى بوقف إطلاق النار، وهو ليس وقف إطلاق النار، أو تحت وقف إطلاق النار يجري الاغتيالات، يجري القصف، يجري التدمير، ويجري أيضا التهجير يعني. فبالتالي ليس هناك وقف إطلاق النار على الإطلاق، بحجة أنه حماس تتقوى، بحجة أنه هناك اختراقات، بحجة أنه هناك في خطر وشيك، بحجج كثيرة حقيقة. إسرائيل تتحجج بأنه حماس لم تنزع سلاحها،
0: وبالتالي يعني ما الذي يعنيه استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم وجود اتفاق هدنة معلن هكذا المفترض؟
1: لا أستاذ محمد، أمريكا عمليا وإسرائيل اتفقتا على أنه يمكن اغتيال أي شخصية إذا كان لك خطر وشيك. طبعا أنه اللي بيحدد هذا الكلام
0: إسرائيل.
1: إسرائيل هي اللي بتقول لك متى خطر وشيك ولا مش خطر وشيك، وبالتالي هي عمليا احتفظت بوتيرة هذا ما يسمى وقف إطلاق النار. وأمريكا طبعا أعطتها هذا الضوء الأخضر، ومش بس أمريكا، أطراف كثيرة سكتت حتى لا تجب، لا أحد يجب على فكرة، لا أحد يجب عن ما الذي يجري في قطاع غزة من تجويع ومن اغتيالات ومن تدمير وتهجير، أيضا ومن ما يجري في قطاع غزة من أمراض ومجاعة مقنعة، لا أحد يشجب على الإطلاق. وبالتالي ما دام أمريكا أعطت إسرائيل الحق في أنها تغتال من تريد بحجة أنه خطر وشيك، وأنه هذه كان أعمال مجنونة لأنه حكومة دخلت موسم انتخابي، فبالتالي هذه أعمال مجنونة ومتهورة، هذا ما قال كوشنر يعني كما وصف الوضع. إذن بالتالي عن ماذا نتحدث؟ يعني عمليا إسرائيل مع معطاة ضوء أخضر لتفعل ما تريد في قطاع غزة.
0: اليوم يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار الضربات إلى إعادة غزة إلى مسار الحرب المفتوحة؟ هذا ربما هو الطموح الإسرائيلي، لكن هل باعتقادك هذا الأمر؟
1: يا صديقي، أي حرب امبارح اجتمعت القيادة الجيش الاحتلال مع نتنياهو وزمير اللي هو رئيس هيئة الأركان، قال أنه حماس مهزومة بالحرف. فطبعا لأنه هذا الكلام بيخلي يترتب عليه كلام كثير سياسي وعسكري، فتدارك الأمر وقالوا لا لكن حماس تتقوى وتسيطر على المساعدات وتسيطر على الحياة اليومية في قطاع غزة، وعندها ما يكفي من الأسلحة، وبالتالي نعم هي مهزومة ولكنها ما زالت تهدد أو تشكل تهديد لإسرائيل. فعليا تم قتل 700 كادر من كوادر حماس. حماس لم ترد، حماس ليس عندها ما ترد به، وبالتالي بشو الحرب المفتوحة يعني مع مين؟ إسرائيل تريد أن تبقي الحالة كما هي حتى تبقي ذريعة لاحتلالها، انه حماس معها سلاح حتى تبقى تفصل الضفة عن قطاع غزة. ليه؟ لانه في حماس معها سلاح بدهاش تطبق المرحلة الثانية. ليش؟ لانه حماس معها سلاح بدهاش تنسحب من غزة. لانه ليه؟ لانه حماس معها سلاح. اذا بالتالي يعني اسرائيل هي التي تخلق الزريعة وتضخمها وتروجها للإعلام. شو هي الحرب المفتوحة يعني؟
0: لكن دكتور أحمد من المفترض أن اليوم أن مثل هكذا اتهامات من قبل إسرائيل أن يصبح يعني معروفا وواضحا للعالم. غزة التي يتحدثون عن أن هناك خطرا فيها، طيب في المقابل اليوم الضفة الغربية لا خطر من المفترض أن يكون هناك، وها نحن نرى ما الذي يجري. ألا تعتقد أن هذه الصورة الإعلامية اليوم التي تحاول مرة أخرى إسرائيل أن تروج لها يجب أن تتوقف، أو يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها لأنه أصبح واضحا لديه كيف يجري الأمر في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية؟
1: سؤالك جدا مهم على فكرة، ومقارنتك جدا مهمة، بمعنى أنه آية الضفة الغربية محتلة، لا فيها حماس ولا فيها معسكرات ولا فيها بنية تحتية ولا ما يحضرون. شو اللي بصير؟ إسرائيل عمليا تروج أنه في الضفة الغربية أوكار إرهاب، وأنه سلطة فلسطينية ممكن جدا تقلب القناة البنادق وتعمل 7 أكتوبر في الضفة الغربية المحتلة في المستوطنات، هناك المخيمات بنى إرهابية إلى آخره. وروجوا للعالم ولجمهورهم أن الضفة الغربية المحتلة على وشك الانفجار، واللي بيعمل الانفجار هو المستوطن المدعوم بكل شيء. وبالتالي يعني هاي زريعة أخرى، هاي أيضا إسرائيل تقدم زريعة إعلامية كبيرة وتضخمها وتروج لها بكل الأذرع طبعا، بحيث أنه أصبحت الضفة الغربية المحتلة وكأنه فيها تورا بورا ولا أفغانستان، ورغم أنه الضفة الغربية المحتلة عزلاء مش عارفين يتحركوا الناس هون، مش عارفين يطلعوا من مدينة لمدينة، أقول لك من قرية لقرية، أقول لك يصلش لحقل الزيتون تبعه. فإسرائيل بدها تروج لذلك، بدها تدور على نصر، بدها تضم الضفة الغربية المحتلة، بدها تسقط السلطة بالقوة، فبتعمل أي حجة. وهناك من يصدق ذلك بالمناسبة ويروج لذلك. بالتالي يا صديقي زي ما انت قلت، يعني في غزة في حماس ممكن، رغم أن حماس كما أنا أعتقد أنها ضعيفة ولا تريد أن ترد، وقالت أنها مستعدة أن تنزع سلاحها يعني. طب شو الضفة الغربية المحتلة؟ الضفة الغربية المحتلة فيها سلطة يعني تقوم بما يسمى بسياسة أصبحت تثير حتى بعض السخرية، أنه سد الذرائع يعني. ورغم ذلك إسرائيل تتهمها بالإرهاب، وتتهمها أنه ممكن جدا البنادق اللي حاملينها قوات الأمن الوطني في هون أنها تقلب اتجاه المستوطنات. شوف التفكير، هذا التفكير طبعا يعني بيحاسبونا بالنوايا مش بالفعل. أنت قد تنوي أن تفعل كذا، ولذلك أنك تنوي أن تفعل كذا أنا بدي أحاصرك وأعتقلك إلى آخر
0: يعني ربما المشهد بات واضحا خصوصا بالنسبة للمجتمع الدولي. شكرا لك دكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أتحول إلى الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك سيد حبيب، ما دلالة عودة الاغتيالات النوعية لقادة المقاومة بعد إعلان التهدئة؟
2: نعم حقيقة أستاذ محمد، الحديث عن عودة الاغتيالات أنا أعتقد أن هذه المسألة غير دقيقة، بمعنى لم يكن هناك توقف منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى تعود عملية الاغتيال. الاغتيالات مستمرة، وقد أعلن عن ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن وقف إطلاق النار لا يشمل أولئك، بحسب وصف نتنياهو، أولئك الذين شاركوا أو خططوا لهجمات 7 أكتوبر، وهو يقصد هنا قادة القسام وكذلك قادة حركة حماس، وهو مستمر في ذلك. وبالمناسبة تحدث بذلك بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه أخذ ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية بالقيام بذلك على مبدأ بين قوسين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي يقوم العدو الإسرائيلي بقصف متكرر على المباني السكنية، سواء إذا كان هناك شخص واحد فقط من المقاومة الفلسطينية، وشك أن هناك شخص واحد من المقاومة الفلسطينية في مبنى يتكون من عدة طوابق فيه أكثر من عشرات النساء والأطفال، يتم قصف هذا المبنى دون اكتراث لأرواح المدنيين في تلك اللحظة، وهذا ديدا مستمر. ولاحظنا آخر شيء قبل ساعة، صاروخ نزل على طفل فلسطيني لا يتجاوز عمره 15 عاما، فقط لأنه ذهب لمحاولة إنقاذ شخص سقط عليه صاروخ قبل دقائق، فقتل الطفل الفلسطيني نتيجة صاروخ وليس نتيجة رصاصة. يعني لك أن تتخيل ما الذي فعله هذا الصاروخ بهذا الجسد الرصاص. وبالتالي العدو الصهيوني ينتهج هذا النهج منذ أن بدأ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 إلى هذه اللحظة ولم يتوقف عن ذلك.
0: وزير دفاع الاحتلال يتحدث ويقول إن استئناف الحرب الشاملة في غزة مسألة وقت. ماذا يعني ذلك سياسيا بعد أشهر من إعلان الهدنة المزعومة؟
2: هو وزير الحرب الإسرائيلي دائما ما يردد هذه النقطة، أولا لمسألتين: الأولى أن الانتخابات الإسرائيلية اقتربت، وبالتالي هو يدغدغ مشاعر المتطرفين الإسرائيليين في الانتخابات القادمة، بحيث أنه نحن لم نوقف عجلة الحرب في قطاع غزة وبالتالي نحن بحاجة إلى أصوات. وبالمناسبة المتتبع والباحث في الشأن الفلسطيني يعلم من أن هذا ديدن الاحتلال الإسرائيلي حتى منذ عقود طويلة. يعني الاحتلال الإسرائيلي إذا أراد أن يكسب الانتخابات الإسرائيلية دائما ما يذهب إلى قطاع غزة أو تصعيد في قطاع غزة قبيل أي انتخابات. والمسألة الثانية هي مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. هو يريد أن يوصل رسالة إلى الشعب الفلسطيني أن مسألة إخراج وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم تتوقف على الإطلاق. من ذلك الحديث المتكرر من أن عودة الحرب باتت قريبة، ومن أن مسألة استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا مسألة مستمرة، وبالتالي يجب على الفلسطينيين ألا يشعروا من أن الأمور هدأت ومن أن هناك وقف إطلاق نار حقيقي، وبأنه يجب عليهم بحسب المعطيات الجديدة من تشكيل وزارة بالمناسبة في الحكومة الإسرائيلية القادمة، وزارة تهجير الفلسطينيين ستعمل على يعني تحت مليارات الدولارات، يعني ستكون ميزانيتها بمليارات الدولارات، هدفها هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وبالتالي وكأن الاحتلال يقول أن ما فشل من فعله أثناء الحرب على قطاع غزة استمرت على مدار 3 سنوات ولم تتوقف إلى الآن، قد يستطيع فعله من خلال الإكراهات وكذلك تهديد التصريحات على الغزيين وحتى على المجتمع الدولي بالمناسبة.
0: هل يعني ربما الوضع في حال استمراره على هذه الشاكلة هل ستبقى الأمور على ما هي عليه؟ يعني ما هي السيناريوهات إذا استمرت الضربات الإسرائيلية والاغتيالات وهذا الانتهاك اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار؟
2: هذا سيحدث شرخ بالمناسبة ما بين حكومة بنيامين نتنياهو وكذلك دونالد ترامب على الإدارة الأمريكية وحتى المجتمع الدولي بالعموم. يعني دونالد ترامب يريد أن يذهب نحو الاتفاقيات الإبراهيمية، بنيامين نتنياهو مدعوم بالمتطرفين يريد أن يصعد في قطاع غزة، وهذا يحدث شرخ ما بين الطرفين. أنا أعتقد أن الأمور باتت واضحة في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي وحتى الإدارة الأمريكية وصلوا إلى الحائط، وصلوا إلى قناعة كاملة أننا لن نستطيع أن نفعل في قطاع غزة أكثر مما فعلنا على مدار السنوات الماضية سوى استهداف بعض المقاومين هنا أو هناك، وهذا أيضا لا يمثل فعل استراتيجي عسكري في قابل الأيام أو في المستقبل القريب. فقط نتنياهو كما قلت لك دعاية انتخابية يصعد الآن في قطاع غزة. أنا أعتقد أن المؤشر الأهم هو الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى ستبقى هذه الأمور إلى أن تنتهي الانتخابات الإسرائيلية القادمة الكنيست وتشكيل الحكومة القادمة وكيف سيكون شكلها، هل سيبقى نتنياهو أو لن يبقى، وكذلك في نوفمبر انتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية. هاتان المسألتان هما ما سيحدد مصير ومستقبل قطاع غزة.
0: طيب أختم معك بهذا السؤال، هناك مطالب أممية بدخول محققين دوليين، ما أهمية دخول محققين دوليين إلى غزة في هذه المرحلة على وجه التحديد؟
2: أنا أستغرب من هذا الطرح بالمناسبة. يعني الحرب على قطاع غزة لأول مرة في التاريخ، في تاريخ الإنسانية، أن يكون هناك قتل وإبادة جماعية على الهواء مباشرة. يعني الكل رأى عمليات القتل الممنهج والمقصود واليومي بحق المدنيين في قطاع غزة على الفضائيات، يعني كافة الفضائيات العربية منها الجزيرة وكذلك العالمية CNN وفوكس نيوز وغيرها من القنوات بثت هذه المجازر، وبالتالي المسألة ليست بحاجة إلى تحقيق دولي حول ما حصل، وآخرها ما حصل فجر اليوم. يعني مئات أو عشرات الفلسطينيين الآن إما مفقودين أو استشهدوا نتيجة انهيار مبنى، وهذا من نتائج هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه أكثر من 72 ألف شهيد، 70% أو أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال أكثر. بالمناسبة أنا أمامي إحصائية إذا سمحت لي يعني تتحدث عن ما يحصل في قطاع غزة. لك أن تتخيل أن 81% من المباني تعرضت للتدمير أو الضرر، 200 ألف منشأة في قطاع غزة متضررة، 123 أو أكثر من 123 ألف منشأة مدمرة بنسبة 62%، 17 ألف منشأة متضررة بشدة بنسبة 8%، 33 ألف منشأة متضررة في قطاع غزة بدرجة متوسطة، و23 أو أكثر من 23 ألف منشأة يحتمل تضررها بنسبة 12%، ونحو 320 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة متضررة. طبعا لما نتحدث بهذه الأرقام نتحدث عن قطاع غزة نسبة 1% مساحة فلسطين التاريخية، وهو يمثل 360 كيلومتر مربع. يعني أنا أتحدث عن مساحات شاسعة، وهذه فقط المستهدفة. نحن نتحدث عن أكثر من 90% من قطاع غزة مدمر عمليا.
0: يعني ربما الأمور تتعقد أكثر فأكثر، خصوصا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. شكرا لك الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة. في أمان الله. استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. جامعة

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلاً قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكراً على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عضد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب

0: حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عضد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك.
1: تفضل وسيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين وأخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. وبعد، أقول المسجد الأقصى والمسجد الحرام البركة قاسم مشترك بينهما، ونشوف الآيات. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك.
1: نعم، مبارك.
2: وهدى للعالمين. والأقصى سجل القرآن بركته كذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن تجمع بينهما البركات.
1: نعم.
2: والحمد لله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي
1: باركنا
2: فيها للعالمين. باركنا فيها للعالمين، مش المعتدين. عالمين جايين يزورون مرحب، عالمين جايين غزاة لنا نشحقهم، هكذا الأصل. جايين لنا زيارة، ضيوفا في العين، مرحب. لكن مثل الصهيونية لا، هذا عدو، خصم لدود، بشع، لا شرف، لا دين، لا أخلاق. نقول له أهلا؟ لا لا. إذن ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه للأنبياء يا بويا، مش للأشقياء وعباد الشياطين. ذول هم عبادة المال وأخلاق ولا ذمة ولا ضمير، ولذلك لا مقام لهم إلا في حالة هزالنا وضعفنا وتشتتنا وتشردمنا وانصياعنا لأوامر الدول القوى العظمى. للأسف تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بركة الأرض يكررها القرآن مرة فمرة ليثبتها في الوعي واللاوعي والقلب والعقل والنفس والضمير والثقافة والمخزون العلمي. يكرر مولانا وجعلنا بينه وبين الأرض التي باركنا فيها قرى ظاهرة حتى تكون أسباب العيش متوفرة، يعني ما فيش خدمات، ما حد بقعد في المكان. إذن جعل الله تعالى هذه القرى المتكاثرة والكثيرة والعديدة حتى تكون خدمات الناس متوفرة، طعاما شرابا علاجا دواء تنقلا إلى آخره. وسجلت بركة الأقصى وفلسطين وهي الأرض المباركة في عديد من الآيات، اللي منها شجرة مباركة زيتونة.
1: نعم. لا شرقية ولا غربية.
2: ولا غربية. طبعا مش هنقولكم يعني الأخبار اللي هو مش نشرة أخبار، لأنه لكن عشرات الشهداء يمكن وصل العدد 40، وإحنا جينا الطريق كان 25، يمكن الآن وصلوا 40 من أطفال غاربهم ونساء وناس ما في مساكن، ما يشربون، ما في دولة عربية. طب يا مصر مثل ما خيط ما يعني، لا ده رفع لليهود. لا إله إلا الله. تفضل عاد ناقش الأمة. لا إله إلا الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآيات. أقول إخواننا، لا حياة عزيزة كريمة حرة إلا في ظلال الدين. إحنا عايشين حجي عمو، عايشين شيء وعايشين بعزة وكرامة واعتبار شيء آخر. طبعا سامحني، يعني المخلوقات الأخرى عايشة.
1: صحيح.
2: يعني مش المقصد أني أنا موجود، أنا عايش، أريد أن أكون بعيش كريم مرفوع الرأس موفور الهامة والكرامة. مو مذلل، لا يا أبويا، ويحاول أن يطردني من وطني كل يوم، أخس الخلق، هذا وضع غير ديني ولا غير قانوني ولا هو منطق ولا عقل. إلى متى بدنا نظل مطص لهؤلاء الأنذار الجبناء؟ لما إلى متى؟ إلى متى؟ لما تتحد الدول العربية ما يمنعكم؟ قال يعني مين بتنازل الآخر يا حلاوة؟ يضيع الأوطان عشان عدم تنازلكم لبعض؟ الأقصى يهدد وإحنا متمسكين بالكراسي؟ طب يخو تمسكوا بالكراسي وتمسكوا بحقكم أيضا. لا إله إلا الله. إذن ولا دنيا لمن لم يحيي دينه كما قال الشاعر، والمصر المعاند يريد أن تمر السنون في تجارب مرة لا نحصد بعدها إلا الصابة والعلقم. إن عدونا أنه عايز عيشنا في مرار حتى نزهق ونفارق، لن نفارق، الحياة هنا والممات هنا. فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك القبر والبعث. يعني نحن في هذا المنزرعون حتى القيامة لن نتزحزح. هل تجربة 1400 سنة غير كافية؟ لا كافية طبعا، إنه 1400 سنة وإحنا يعني من فضل يجينا فوج وراء فوج كنا نطردهم وتظل الأوطان لنا ما عدا الفترة البئيسة هذه. وكل هذا البؤس الذي نحن فيه مش من جدارة العدو، بل من ضآلة النفوس التي نحن فيها للأسف نقول. يعني إذن ألم نفتح بالإسلام المشارق والمغارب؟ ألم نصل الأندلس؟ يا الله، والله يا إخوانا زرت الأندلس يمكن 4 مرات أو 5، والله ما نصحي. المهم والله لا أتمالك نفسي، هذا المسجد يصبح كنيسة من أجل خصومات الحكام، أنا ولا أنت، أنت ولا أنا، من أجل يعني هذه التفاهات ضيعنا جنة الأرض وطردنا منها وأصبحنا غرباء بعد أن كنا نحن الأصلاء، وعم تجدد معانا في فلسطين. إن لم نقف وقفة رجال والله ليقتحموننا من هنا إلى الخليج العربي. من يحذروا يا أيها الناس، لا هذه غزة بس. مين قال لك يا أبويا؟ مين قال لك إنه غزة بس؟ غزة طليعتكم نعم، غزة يمكن تصمد نعم، لكن باقي الأمور على الله، على الله. جعلناها الأندلس جنة الأرض، ثم لما أترفنا وخلعنا عهدنا مع الدين، يعني مش عاوزين الدين، ما عاوزين إيه؟ عاوزين هيص، تهيص ولا تهقص ولا، والله ما نعرف. خلعنا عهدنا مع الدين، لما فعلنا ذلك فقدنا جنة الأرض الأندلس، لما شهوات والخمر غنينا يا ولادة اسقنا يا ساقي راحت الأندلس، ارقص يا مش عارف مين راحت الأندلس. عملتم كل الأسباب التي توجب أن تطردوا من الأرض وقد حصل. الله لا يحابي أحد، مش حاسين قانون لأنه احنا عرب، لو سكرنا وخمرنا وكفرنا بالله وتجاوزنا على الدين كله نظل منتصرين، مش صحيح، مش صحيح. خرجنا عن السكة الصحيحة زي القطار، لو خرجت القطار العجلة عن السكة واحدة بس راح القطار كله وراح الركاب كلهم، وهذا اللي صار معنا. ثم فقدنا جنة الشرق فلسطين وتشردنا وتشتتنا، ومئة سنة تقريبا ونحن في التيه تقريبا. الذي مر بأمة إسرائيل صار تيه لنا، نحن في الأرض كلها موجودين، نحن مثل ما وصدق الله سبحانه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لماذا نخوض تجربة مرة بعد تجربة مرة؟ ألم نفقد الأندلس لما غرقنا في يعني متع الدنيا وفتفيت للدنيا وشهوات الدنيا؟ أما فقدنا جنة الأرض فلسطين بسبب تفككنا وعدم التزامنا بديننا؟ بلى والله. أخي العزيز المعلم، انتقلنا الآن إلى خطاب آخر، سامحونا، أنت في أرقى المهن والوظائف، والله لو عرضوا على العبد الضعيف هذا رئاسة جمهورية ما قبلت إلا معلم، مش بدي أعمل في الرئاسة، إنما بعثت معلما.
1: يا سلام،
2: كلام الرسول نحن على خطاه، وعرض علينا من فضل الله المناصب، قلنا عمو أنا جاست معلم ولا وزارة ولا غيره. شكرا لكم. والقيمة في نوعية العطاء، ومن أعطى مهنته حقها فليعلم أنه في أرقى سلم الوظائف المدرس رقم واحد، ما في أعلى من رتبة المدرس. الراتب مش مشكلة، الراتب أبويا، المهم الرسالة، أنت تؤدي رسالة. والله قلت لهم لمن يعنيه الأمر مستعد أدرس مجانا كان. مش الفلوس المشكلة، أنت المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش فاهم يعني. والله إيش فيه؟ والله ما أنا عارف، لا إله إلا الله. وقد عرضت الوزارة على أخيك مرارا وكان الرد لا أرضى عن التدريس بديلا. ألا يكفيني شرفا قول المعلم، معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلوات إنما بعثت معلما، بكفي.
1: يا سلام.
2: رسالة إلى المعلم، أخي العزيز المعلم، أي والله ما أعرفكش، ما شفتك، لكن بالغيب أناديكم، أي والله أناديكم أحييكم، أي والله أترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك. من فضل الله طلابنا من عمان إلى المغرب العربي، أقصى المشرق لأسطى أقصى المغرب. وين ما رحت بلاقي طلابي. في يوم في مطار ماليزيا واحد قال لي أنا مدير البنك المركزي، أنا من طلابك في الأردن.
1: سبحان الله، جميل.
2: جنوب أفريقيا، أنا من طلابك. أي والله وين ما أروح في أوروبا، في أمريكا، لفيت العالم قبل ما الصهيون يعمموا علينا. المهم المهم اترك بصمة وأثرا في نفوس طلابك، يكفي أن تسمع قول الحبيب إنما بعثت معلما، يكفيك تشجيعا. هذه الحبيب يقول إنما بعثت معلما، إذا أنا على خطى الرسول.
1: اللهم
2: يا حلاوة يا سعدي أنني على خطى الرسول. الله أكبر.
1: اللهم صل على سيدنا.
2: وتكلم يا مدرس عن كتب قرأتها، يعني اقرأ كتاب وتعلقص. كنت كل ما من فضل كل يوم اقرأ كتاب، كنت اجي على الحصة اقول لهم شباب انا ما اقرأ في هذا الكتاب، من توفر له فليشتري او اريد ان اعيره ما عندي مشكلة، بس رجعوا لي عشان احتفظ مكتبتي فيها. من فضل الله حوالي يمكن 30-40 ألف، والله ما اعرف.
1: ما شاء الله.
2: وسلفا قلت هذه موقوفة لله ثم للمستفيدين، يعني فيشكل لها لجنة بعد انفارق الدنيا هذه، مكتبتي وقف.
1: ربنا يعطيكم الصحة والعافية يا سيدي.
2: هذا الكتاب نظام التفاهة قرأناه يمكن من سنوات.
1: نعم.
2: ألان دينو، دينو ألان دينو، شو دينو؟ ما لناش علاقة في دينو ولا فيه، لكن الكتاب رائع، مترجم من الفرنسية إلى العربية، ترجمته الدكتورة. نعم. مشاعل كويتية. نعم. بس بدعت في الترجمة حقيقة، لغة عربية راقية. أي والله هذا الكلام يمكن عدة سنوات. أضافت إليه إضافات رائعة في فقرة مؤثرة، بيّن من هو المعلم الحقيقي الذي يقف على رأس التلة، لا يكتفي بأن يصف لطلابه جمال المنظر. يا شباب أنا شايف منظر جميل جدا في، أنا واقف على أطراف الغور، بس والله منظر حلو، طلعوا عندك مو تحكي ويا،
1: خذ بيده.
2: ايوه.
1: نعم. طيب دكتور بدي استاذنك، بس الشباب يعني زروا علي بموضوع الفاصل،
2: تردش عليهم.
1: ناخذ الفاصل ان شاء الله ثم نواصل ان شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

سرطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا المستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمكم الله. دكتور، في الآية 51 بعد 100 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في سورة آل عمران. سنلقي،
1: بسم الله، سنلقي بنون العظمة.
0: نعم.
1: سبحانه عند مولانا ما يتكلم إنا نحن،
0: نعم،
1: هو يقصد
0: ذاته العلية. نعم.
1: هو عظيم فيعظم نفسه وحق له العظمة.
0: نعم.
1: سواه خارج هذه الدائرة.
0: نعم. نعم.
1: لما يقول سنلقي معناها أنه يعظم المسألة سبحانه.
0: نعم.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كيف؟ نعرفش. الله تعالى يحرك هذا الرعب في داخل مشاعرهم.
0: نعم.
1: فيشعر بقلق بتوتر. كيف؟ لماذا؟ بتعرفش.
0: سبحان الله.
1: لأن القلوب والعقول بيده،
0: بيد الله
1: سبحانه.
0: صحيح.
1: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المؤمن يعني معتمد على الله عز وجل، لكن هذا معتمد على سلاحه، فيوم ما يجيله هيك هاجس إنه سلاحنا قد لا يوازي سلاح العدو شجاعة، ربما يطلع منهم استشهادي ولا غيره يخرب بيتنا يعني. فبيظل يرتجف. إنما المؤمن شهيد، والله كم رأينا من الشهداء والابتسام على وجهه.
0: سبحان الله.
1: إيه والله، لأنه رأى مقعده وظل ابتسامته موجودة. ربي لك الحمد، لو حدثنا عنها ربما نشك، لكن ما رأيناه بعيوننا والحمد.
0: صحيح.
1: لله الحمد لله. إيهن إيهن. إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طالما أنت عندك شريك، شريك هذا تافه.
0: نعم.
1: ولذلك سرعان ما تتزلزل وتتزعزع قيمك من الداخل.
0: نعم.
1: إيه؟ لأن الله تعالى لا شريك له.
0: صحيح.
1: فراح كل اعتمادك أنت على الشريك، والشريك بايظ ما يصلحش.
0: سبحان الله.
1: إيه؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن زلزل في الحاضر والنار،
0: والنار
1: في الآخر
0: يوم القيامة. نعم.
1: ولقد صدقكم الله وعده.
0: بدي أخذ اتصالات دكتور، معي ثلاث اتصالات الله يكرمك. نبدأ بالأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: الله يسعد مساك أنت ومولانا.
0: الله يمسيك بالخير، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
2: الله يكرمك. دكتور، في لفت انتباهي وأنا أقرأ في آية اللي هي لما الله عز وجل أخبر سيدنا موسى عليه السلام فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا.
0: نعم.
2: في آية أخرى يعني كان الأمر مباشرة إنه اضرب بعصاك،
0: اضرب بعصاك البحر.
2: نعم. الآن يعني هل يعني سيدنا موسى كان عنده يعني معلومة من قبل إنه يعني لما إنا لمدركون وكلا إن يعني لما ضرب البحر كان عنده معلومة؟
0: نعم. يعني قصدك هل هذا الأمر أوحى إلى سيدنا موسى بأنه سيصبح الطريق يابسة وما إلى ذلك؟ هل هذا
2: يعني
0: ما تريد؟
2: كان خبر سابق ولا كان مباشرة الإشي صار؟
0: تمام.
2: الله يكرمك.
0: سيد الله يكرمك، أهلا وسهلا. طيب، يا مرحبا. طيب، مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبو طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يحييك وإياكم إن شاء الله.
3: إن شاء الله عندنا سؤالين يا دكتور، الله يبارك.
0: تفضل سيدي. الأول
3: سورة الفلق، ربنا قال شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. سبق النفاثات على الحسد، مع أنه إحنا الحسد ممكن نراه، يعني ممكن واحد يحكي لي شو هالسيارة اللي عندك شو كذا، يعني بعديها أقول لا حسدني، بس السحر أنا مش شايفه، بس ربنا سبق السحر على الحسد.
0: ماشي.
3: ليش؟ هاي السؤال، الله يبارك لك. وليش النفاثات؟ يعني ربنا ما حكى النفاذين والنفاث، حكى النفاثات.
0: ماشي.
3: وهي في المؤنث. في سورة القلم، بس خليك مركز معي هون يا شيخ،
0: الله يبارك معك.
3: ربنا قالوا فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بعدين قالوا إنا محرومون،
0: بل نحن محرومون،
3: ظالمين. إنا كنا ظالمين. أنا بدي إياك عشان الظلم والهاي. بعدين لاموا بعض يتلاومون، بعدين قالوا إن كنا طاغين. خمس أفعال كلها ضلالة وظلم. هل هي هيك كانت بالترتيب؟ يعني واحد بضل بعدين بنحرم بعدين بصير يلوم نفسه بعدين بظلم نفسه بعدين بضغى. وكل هذا قالوا، قال أوسطهم لولا تسبون هالتسبيح يمحي كل هذا. أنا ضليت وظلمت وانحرمت، هل التسبيح بمسح كل هذول؟
0: ماشي.
3: لأنه قال لولا تسبحون. بدي أغلبك يا شيخ كمان. قال هل عقاب هذول كل هذا اللي هم ذموا نفسهم فيه لأنهم أن لا يدخلون اليوم عليكم مسكين؟ هل لأنهم منعوا الزكاة أو الصدقة للمساكين فصابهم كل هذا؟
0: ماشي.
3: الله يجزيك الخير.
0: ولا يهمك ولا يهمك. تمام. إذا هيك صاروا ثلاث أسئلة.
1: والإجازة مطلوب إخواني.
0: طيب. ماشي.
1: لأنه في على الدور من ينتظر.
0: يلا في معنا الأخ محمد. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
0: الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
4: لك الشيخ سيدنا العالم الجليل الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يحييك.
4: أنا شاكر لك دكتور، أنت بتهندس السؤال وبتساعد المتصل في هندسة المعلومات يعني.
0: الله يكرمك.
4: سيدي أنا بالنسبة لقبل أكثر من يوم صدر من العلماء أنه عمر الأرض 2 مليون سنة.
0: هذا العمر الماضي ولا عمرها كله؟
4: عمر الأرض كلها 2 مليون عام. قبل سنوات دكتور دغلول النجار قال قبل خلق آدم كان هناك 40,000 سنة للأرض أن تتجهز، وكان مر عليها مر عصور جليدية 40,000 سنة، بعدين تجهزت خلال 10,000 سنة آخر 10,000 سنة لاستقبال آدم. وحقيقة صحيح يعني أنه آدم حاليا يعني عمره لا يزيد عن 7,000 سنة.
0: طيب.
4: كما أخبرنا سيدنا محمد أنه آدم 1,000 عام عاش، بين آدم ونوح 1,000 عام، نوح 1,000 عام تقريبا، من نوح لوصل 1,000 عام، وكلها يعني كلها جمعها كلها حوالي 7,000 عام.
0: طبعا.
4: يعني عمر الإنسان على الأرض لا يزيد عن 10,000 عام، لا يزيد يعني.
0: طيب.
4: بصير لأنه العبرة أنه في الجنة يعني العمر في الآخرة.
0: نعم.
4: يعني مثل ما قال القرآن في آيات كثيرة أنه الحياة الحيوان هي الآخرة.
0: نعم.
4: صح ولا؟
0: صحيح.
4: لذلك لما في آية تقول يدبر الأمر من السماء الأرض في يوم وثم يرجع إليه في يوم مقداره 50,000 سنة.
0: يدبر الأمر غير تعرج الملائكة، في آيتين تعرج الملائكة 50,000 سنة ويدبر الأمر بألف سنة.
4: لا هذا يعني الأمر اللي هو اللي يدبر الأمر اللي هي.
0: طيب.
4: كل ألف سنة يكون.
0: تمام. بس عشان نعم. عشان الوقت والتركيز في السؤال، أين السؤال؟
4: نعم السؤال.
0: أيوة.
4: عمر الأرض أن تتجهز لخلق جديد 50,000 سنة، كل 50,000 سنة يكون هناك خلق جديد. لما نقسم 2 مليون سنة على 50,000 سنة نجد إنه آدم ترتيبه 40 بالخلق.
0: يعني في 39 قصدك قبل سيدنا آدم؟
4: نعم قبل آدم. وهناك شواهد يعني آدم لما بس يعني في آيات لما بتقول إنه ابني آدم لما قتلوا بعضهم انتقل القرآن إلى فورا إلى بني إسرائيل، قال
0: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل.
4: من أجل ذلك نعم نعم بني إسرائيل من قتل نفسا بنفس، ليش يعني انتقل من آدم فورا لبني إسرائيل؟ أعتقد أنه هناك بني إسرائيل يعني جاء في أمرهم 40 رقم 40 تيه 40 عاما، سيدنا موسى 40 يوم كذا، آدم رقم 40، هناك في صلة بين القبيلة. نعم.
0: يعني تمام الآن تقريبا يعني وصلت للخلاصة. الله يجزيك الخير أخي محمد وتسمع الإجابة إن شاء الله. معنا وقت ولا نأخذ فاصل بالأول؟ نأخذ فاصل بالأول ولا اللي بدي إياه بأخذ أول شيء أسئلة الأخ عمر وبعد الأخ عمر نأخذ فاصل. الأخ عمر بيقول دكتور في آيتين في القرآن الكريم تتحدثان مع موسى عليه السلام، آية فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وآية أخرى اضرب بعصاك البحر. يسأل الأخ عمر من خلال هاتين الآيتين، هل يوحي ذلك بأن سيدنا موسى عليه السلام كان لديه علم مسبق بأنه مجرد ما ضرب بعصاه أو مجرد ما ضرب الطريق يعني ستكون الأرض ممهدة له يابسة؟ هل كان عنده علم بذلك، خاصة أنه قومه يعني قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل هذا نتيجة علم مسبق أم يقين مسبق؟
1: لا لا لا، هو الآن ماشي في بقومه،
0: نعم،
1: فجاءهم الماء، الآن اضرب بعصاك،
0: نعم،
1: فينشق الماء ويعبرون.
0: إذا ما فيش حتى مسافة زمنية
1: نعم. ليش المعلومة المسبقة تكون عنده يعني؟
0: نعم.
1: كأنه المسألة يعني مثل إعجاز مبيت. لا
0: نعم.
1: الآن بالعكس، الآن بيجيك الأمر وانت في شدة، اضرب بعصاك هلا.
0: نعم.
1: فضرب فانفلق.
0: نعم.
1: فكان كل فرق كالطود العظيم. إخواني يعني أحيانا بنخش في التفاصيل بنضيع الخيط الأساسي،
0: المعنى الأساسي.
1: قطعا لما وقف بهم الله تعالى قال له اضرب الماء،
0: نعم،
1: سينشق، مش مبيت مسبقا،
0: نعم،
1: في نظري طبعا،
0: نعم،
1: وفيما أفهم.
0: طيب أكرمكم الله دكتورنا، في عندي أسئلة الأخ أبو طارق، ثلاث أسئلة، وعندي سؤال الأخ محمد، هذول بنجيهم إن شاء الله بعد الفاصل
1: مرحب.
0: بإذنه سبحانه وتعالى. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياكم
0: الله يكرمك. الأخ أبو طارق دكتور كان قبل الفاصل سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حول سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يسأل لماذا قدمت النفاثات على الحاسد، ولماذا النفاثات بصيغة المؤنث مش بصيغة المذكر، علما أن النفاثات تشير إلى السحر والحسد يعني معروف الحسد، فبقول السحر لا يرى لكن الحسد أو الحاسد لا يرى، لكن الحسد أو الحاسد يعني ممكن أن يراه الإنسان، ومع ذلك قدمت الآية اللي بتتكلم عن السحر عن الآية اللي بتتكلم عن الحسد، لماذا دكتور؟
1: بسم الله. يعني القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد، النفاثات في العقد، يعني كل كلام ملوش معنى، انفخ لما تنسطح، لكن هو إضمار شر.
0: نعم.
1: مش نفثك اللي آذاني.
0: جميل.
1: تآمرك علي، احنا خايفين من النفخ. لا يا
0: ولذلك القرآن ما قال من شر النفث في العقد، وإنما قال من شر النفاثات لما تضمره في نفسها من الشر.
1: الضمائر.
0: نعم.
1: مش النفاثات النساء يعني.
0: نعم نعم.
1: نفاثات هذا جمع.
0: جميل.
1: جاءت الجيوش.
0: أيوة. جميل.
1: جاءت العناصر الطيبة، ما هكذا يعني، قد أعبر بالتأنيث مش مقصد الأنثى.
0: نعم.
1: النساء، إذا النفاثات في العقد جمع.
0: نعم.
1: جمع، هذا معروف يعني، لما يكبر الجمع بيصير مؤنث منه مفتوح على المدح.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم.
1: إذا هذا الشر، الخوف من المؤامرة الداخلية، مش النفث، انفث لما تنسطح. شو يعني صارت العقدة عاملة عقدة نفسية عندي؟ لا، ولا نخشى من هذا الكلام، انفخ لما تنقطع أنفاسك. إذا لكن عم تطبخ طبخة سيئة وتتآمر وتعد مقالب خطيرة. بس
0: نعم. وكذلك فيما يخص الحاسد إذا حسد،
1: نفس الشيء،
0: نفس المسألة،
1: ضربني بعينك والله.
0: نعم.
1: شوف شو حركتي. اي لا،
0: طب بجوز يرد علينا، اقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: العين حق. هل المعنى هنا حقيقي ام مجازي دكتور؟
1: فوق راسنا الكلام، لكن لو كل واحد بده يخاف من نظر اليه ما تمشي الحياة.
0: إذن كيف نفهم النص دكتور؟
1: في ثقافة العصر مثلا.
0: نعم.
1: أو نفهم أنه يدل على نفسية لئيمة داخلية.
0: نعم.
1: مش نظرته ولا نفسه،
0: مش النظرة البصرية، خلينا نقول
1: ما يخبئ داخله.
0: نعم.
1: أنا من نفخ هذه نظرة العين صابتني سهم، قال العين صابتني ورب العرش نقاني.
0: نعم.
1: إيش الكلام إخواني؟ هذا كله ثقافة سائدة، لكن علميا حقيقيا دينيا.
0: حتى دكتور في حديث العين حق، الحديث له تتمة دكتور، يعني الحديث يحيل في النهاية ما يجري مع الإنسان إلى القدر، يعني العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وهذا يعني أن القدر هو الذي يسبق في النهاية، فالحديث حتى يحيل ما يجري مع الناس إلى أقدار الله سبحانه وتعالى، حتى يعودوا إلى الأصل، يعني أن نؤمن بالقدر خيره وشره، ونتعامل بمنطق السراء والضراء، صبر وشكر وما إلى ذلك.
1: كيف نفهم؟
0: نعم. جميل.
1: كلام النبي عليه أزكى الصلوات، يعني كل واحد نظر إليه واحد وقعه في الأرض كأنه هوا، يعني كيف نفهم إذن؟
0: نعم.
1: How to understand.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: ما كل ما يعني نفسر الأحاديث على هوانا. أي لا.
0: جميل.
1: بدنا نأخذ المعنى الحقيقي للحديث، المعنى اللائق برسول الله، والمعنى
0: والمتسق مع المقاصد. نعم. المقاصد.
1: صحيح.
0: العامة للدين.
1: صحيح.
0: طيب السؤال الثاني للأخ أبو طارق دكتور حول سورة القلم، في قصة أصحاب الجنة قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم نقل لكم ألم أقل لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، بعدين شوي طاغين. إذن هذه الصفات بيقول ضالون محرومون ظالمين طاغين، هذه الصفات جاءت على الترتيب، هل يعني أن الإنسان الشرير يعني يصل إلى مرحلة الطغيان بعد أن يمر بمرحلة الضلال أو الحرمان أو الظلم؟ يعني هل ترتيب
1: مش بالضرورة،
0: وإنما هي أوصاف وصفوا بها أنفسهم يعني
1: وان بقج.
0: نعم.
1: سنة واحدة، حزمة واحدة يعني.
0: نعم.
1: مش هتكون مرتبة ترتيب
0: أو يعني زي مراحل ترتيب مرحلي يعني.
1: أنا يعني طيب. هي حزمة.
0: طب سؤال حول لولا تسبحون، بيقول الآن يعني جريمة الضلال، جريمة الظلم، جريمة الطغيان، هل يكفي أن تمحى بالتسبيح؟ يعني يفهم من ذلك قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فهل التسبيح يعني بيمحي كل هذه الأثام بناء على النص؟
1: نتعلق بالله عز وجل، فكل الوهن والضعف بيتساقط.
0: نعم.
1: طالما اعتمدت على ربي سبحانه. نعم. وتوكلت عليه، إني توكلت على الله.
0: إذن التسبيح هنا دكتور لا تتوقف عند الذكر اللساني
1: طبعا،
0: وإنما هي حالة
1: قلبك وصدرك وعقلك ونفسيتك ومزاجك بالثبات والقوة والعزيمة، بس انتهت المسألة. يعني مش أنه يعني نزل عليه.
0: ولذلك احنا حتى في حياتنا في العامية دكتور، يعني إذا بدنا نهدي أعصاب واحد أو بدنا الشخص يتصرف بطريقة سليمة وطريقة متسامة، نقول له اذكر الله.
1: تمام.
0: وهذا دليل أنه
1: أو
0: صلي على النبي. صحيح. وهذا دليل أنه هنالك انبعاثات يعني.
1: صحيح.
0: تتعلق بعملية تتعلق بالذكر والتسبيح لا تتوقف عند اللسان، بل تتعدها حتى إلى السلوك الإنساني المنضبط يعني.
1: الاستجابة الداخلية.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أولا أعود إلى وعيه، أعود إلى إيماني، أعود إلى ثقتي بربي.
0: نعم.
1: تعود الهدوء إلى نفسيتي.
0: جميل جميل.
1: أما إخواني يعني نقعد نأخذها من الدارج بين الناس
0: وبالمعاني السطحية خلنا نقول مشكلة. سؤال الأخير، هل كل ما جرى معهم هذا وأحرقت يعني جنتهم، هل كان فقط بسبب منع الصدقة؟ لأنه هذا السبب الوارد في القرآن. نعم.
1: هذا عقاب، لأنه حرمت الفقير حرمك الله.
0: نعم.
1: رزق الجنة هذه
0: كانوا
1: يعني ما حرمت حرمت يعني منتهى البساطة.
0: يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها.
1: نعم صحيح.
0: نعم. ودكتور يعني يلمس من يقرأ هذه الآيات وهذه القصة أنه كان في مش مجرد قرار بالمنع فحسب، وإنما كان في لؤم حتى يعني. يعني كانوا متخذين هذا القرار بشيء من اللؤم يعني، حتى النفوس. صحيح. لم تكن، فلذلك كان العقاب الرباني كان يعني قاسيا.
1: صحيح.
0: نختم دكتور بسؤال الأخ محمد وبدي أحاول أختصره. الأخ محمد يقول أنه عمر الأرض 2 مليون سنة، ويرد عليه الأخ يوسف هنا بالتعليقات، يوسف زيتون بيقول لا، عمر الأرض لا يقل عن 5 مليارات سنة، ومن الممكن أن يكون أكثر من ذلك، والديناصورات لحالها بيقول عاشت 65 مليون سنة. لكن الأخ محمد بيقول يعني وصل إلى يعني حسابات معينة أنه تجهزت الأرض قبل خلق آدم يعني 40,000 سنة وما إلى ذلك. خلاصته وصل لقناعة أو من خلال هذه الحسابات أنه سيدنا آدم عليه السلام هو المخلوق الإنساني رقم 40، يعني في 39 قبله، يعني هكذا وصل يعني لهذه القناعة. ثم ربط هذا الرقم رقم 40 بالحديث عن قصة ابني آدم ومقتل ابني آدم، يعني قتل أحدهما لأخيه، ثم بعد ذلك الحديث مباشرة عن بني إسرائيل اللي تاهوا في الأرض 40 سنة. فبقول يعني في رقم 40 له علاقة ببني إسرائيل، بقول يعني اتيه 40 سنة، اختار موسى قومه
1: موافقات يعني مش صار يعني
0: ما في سر للرقم 40
1: متلبس بني إسرائيل.
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: إخواني يعني أنا إنه هذه المسائل نخرجها من حساباتنا.
0: نعم.
1: إنه صار 40 ملزق بني إسرائيل لوش
0: يعني ملوش علاقة بالإعجاز العددي أو ما إلى ذلك يعني.
1: أبداً لا.
0: طيب.
1: فيما أرى يعني.
0: تمام. الأخ خالد بركات، أنا معي 2 أو 3 أو 2 دقيقة هم صاروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحب. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سؤالي، يخرجون من الأجداث، لماذا كلمة أجداث وليس القبور، وما هو الفرق بينهما؟
1: الجدث ما في القبر.
0: نعم.
1: الأجداث
0: محتويات القبر.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني خرجت الجثة اللي كانت في هذا القبر.
0: نعم.
1: من الأجداث.
0: نعم.
1: يعني ربط الجثة بالقبر أنه يخرج من هذا،
0: وكأن الأجداث هي القبور اللي فيها أموات.
1: تمام.
0: بينما ممكن كلمة قبر لحالها توحي بأنه في ميت أو حتى فاضي. صحيح. يعني يطلق.
1: صحيح.
0: عليه.
1: صحيح.
0: جميل جميل. كمان سؤال الأخ ميزر، فيصل أبو ربيع بيقول في سورة طه: اقذفيه في اليم وفي القصص ألقيه في اليم. آخر دقيقة بناخذ فيها هذا السؤال إن شاء الله. اقذفيه وألقيه، الفرق دكتور؟
1: ألقيه ما كانش لسه في العسكر جايين.
0: نعم.
1: اقذفيه يا أمي وصلوا.
0: نعم.
1: منفعلة البنت.
0: نعم.
1: اقذفيه، أول كانت يعني تحضرها تحضير، ألقيه خطة.
0: نعم.
1: لازم خطة.
0: جميل.
1: الوسع.
0: جميل.
1: لكن أنا اقذفيه وصلوا الشرطة.
0: أيوة تمام.
1: خطوتين بيكونوا عندنا.
0: جميل جميل. أكرمكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا الفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفا اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 75 إلى الآية 140 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتضل

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 75 إلى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في التاريخ حكايات تسرد للفكاهة، وأخرى تروى لتعلمنا كيف تعود الحقوق إلى أصحابها حين تجتمع الحكمة مع الفراسة. يحكى أن رجلاً قدم إلى بغداد يريد الحج، وكان معه عقد نفيس حاول بيعه فلم ينفق وخشي عليه من الضياع، فدل على عطار في السوق معروف بالصلاح والمروءة فأودعه العقد، ثم مضى إلى حجته والقلب مطمئن. عاد الحاج من حجته وهو يحمل هدية للعطار شكرا على ما كان من حفظه الأمانة، فوقف على دكانه وسلم وقال: أنا صاحب العقد وقد أودعتك إياه قبل أن أذهب إلى الحج. فما كان من العطار إلا أن أنكره، بل ذهب في ظلمه فركله وأبعده عن الدكان. تجمع الناس حوله وقال بعضهم معاتبا: الويل لك، هذا رجل خير وصلاح، فكيف تدعي عليه؟ حار الحاج في أمره وتردد إلى العطار مرة ومرة يرجوه ويذكره، فما زاده إلا شتما وضربا. وهنا قال له أحد الفضلاء: عليك بعضد الدولة، فإن له في هذه الأمور فراسة لا تخطئ. رفع الحاج قصته إلى الأمير فاستدعاه وسأله عن حاله، ثم أطرق هنيهة وقال: اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد على دكته المقابلة له ولا تكلمه، فإن منعك فاجلس على دكة مجاورة، وكرر ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر بك في موكبي وسأسلم عليك، فلا تقم لي ورد السلام ببرود، فإذا انصرفت أعد على التاجر ذكر العقد ثم أعلمني بما يقول. نفذ الحاج الحيلة بدقة، وفي اليوم الرابع أقبل عدد الدولة في موكب عظيم. وقف الموكب بكامل عسكره أمام دكان العطار. نزل الأمير وسلم على الحاج الغريب وقال له: يا أخي، تنزل بغداد ولا تعرض حوائجك علينا؟ والحاج يجيبه ببرود، والعطار يرقب المشهد وقد سقط في يده. وما إن انصرف الموكب حتى التفت العطار إلى الحاج وقال: ويحك، متى أودعتني هذا العقد؟ ما صفته؟ ذكرني لعلي أتذكر. فقام التاجر يبحث وفرائصه ترتعد حتى أخرج العقد وقال: قد نسيت، ولولا أنك ذكرتني بالحال ما تذكرت. أخذ الحاج عقده ومضى إلى الأمير، فأدرك عدد الدولة خيانة العطار واستغلاله لصالح سيرته، فأمر بصلبه على باب دكانه وتعليق العقد في عنقه، ونودي في السوق: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار رد العقد إلى صاحبه. وبذا ليس كل ثوب زاهد يخفي تحته قلبا نقيا، ولا كل مظهر براق يعبر عن المعدن الأصيل. لقد علمتنا هذه الحكاية أن العدالة تحتاج إلى نظر وتدبر، كما تحتاج إلى قوة السلطان، ليبقى الحق أبلج والباطل لجلج.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن أكثر وسيلة تواصل ممكن تكون مزعجة إلنا كموظفين إذا ما استثمرناها بالشكل الصحيح، واللي هي الاجتماعات. في إطار عالمي بسيط بتكون من 5 خطوات، إذا طبقتهم قبل ما تدخل اجتماعك غالباً راح يكون اجتماع أفضل بكثير أو من أفضل اجتماعات أنت عملتهم بحياتك المهنية. ليش؟ لأن الاجتماع اللي ما حضرت له من قبل، خصوصاً إذا أنت رتبت هذا الاجتماع، راح تضطر تحضر له على حساب وقت الحاضرين. 5 خطوات. أول خطوة، حدد هدف واضح للاجتماع. شو القرار المطلوب نطلع فيه من هذا الاجتماع؟ اكتبه بجملة واحدة، وإذا ما قدرت تكتب القرار أو الهدف من هذا الاجتماع فاعرف إنه لسه اجتماعك مش جاهز أو ما إله داعي أصلاً. تاني خطوة، مين يحضر هذا الاجتماع؟ اللي بده يحضره فقط أصحاب القرار والمعنيين مباشرة لا أكثر، لأنه دعوة موظف ما إله علاقة بالاجتماع هذا مش احترام لإله، هذا تعطيل لوقته وشغله. ثالث خطوة، لابد من وجود جدول أعمال واضح ومكتوب، يعني بنود محددة ووقت محدد لكل بند بدكم تناقشوه مع بعض، ويكون جاهز وواضح لكل الحضور قبل الاجتماع، لأنه الأجندة هي اللي بتحمي الاجتماع من أنه ينحرف ويتحول إلى كلام عام ونقاشات ما إلهاش نهاية. رابع خطوة، حدد زمن للاجتماع، بداية ونهاية معروفات مسبقاً للحضور، لأن الاجتماع المفتوح بتمدد لحد ما يأخذ كل يومك. وخامس خطوة والأخيرة، ويمكن أكثر خطوة بتم إهمالها، شو المخرجات والإجراءات بعد هذا الاجتماع؟ إحنا عملنا الاجتماع، طب بعدين مين بيعمل ماذا ومتى؟ يعني ببساطة محضر اجتماع واضح بكون مكتوب فيه كل القرارات اللي طلعت وشو المهام اللي لازم نقوم فيها عشان نكون استثمرنا هذا الاجتماع بشكل منيح. طيب، وإذا أنت كنت مش المرتب الاجتماع، أنت مدعو لهذا الاجتماء والاجتماع مش مطبق عليه هاي الخطوات اللي حكيتها، ببساطة ابعث لصاحب الدعوة وحكي له عشان نستثمر وقت الجميع، ممكن توضح لنا هدف الاجتماع وشو جدول الأعمال والأمور اللي راح نناقشها بهذا الاجتماع، وشو الوقت الفعلي أصلاً للاجتماع، متى بنبلش ومتى بنخلص. هذا مش تعقيد، هذا احترام للوقت. وفي نقطة أخيرة، آخر 60 ثانية في الاجتماع ممكن تكون أهم من أول 60 ثانية. قبل ما يقوم كل الحاضرين احكي خلصنا هذا الاجتماع، تعالوا نلخص، حتى لو مش أنت اللي مرتب الاجتماع اكتبوا هاي الملخص وابعتوها برسالة بعد الاجتماع، اللي هو بنسميه محضر اجتماع زي ما حكيت سابقا، وابعتها برسالة، لأنه بدون هاي الدقيقة أو هاي 60 ثانية ممكن كل اللي حكيتوه في الاجتماع يتبخر بعد ساعة. الخلاصة، هدف حضور، أجندة، زمن ومخرجات، ومن بكرة ما تدخل اجتماع ولا تدعو لاجتماع بدون ما تكون هالخمسة مكتوبين قدامك. وتذكر دائما، انت شركة اسمها انت، ووظيفتك هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، واي شركة محترفة ما بتفتح باب لاجتماع قبل ما تعرف شو النتيجة اللي راح تطلع فيها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 97 بعد 100، وذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قد يقول قائل: حج أيام وينتهي موسم الحج. صحيح، لكن كان مع وسائل المواصلات البطيئة جدا السابقة، الحج يحتاج إلى أشهر. اللي جاي من آخر نجد مثلا إلى مكة المكرمة، اللي جاي من أطراف الجزيرة، هذا يحتاج إلى أشهر أن يكون مؤمنا فيها ما يقربه أحد. فكانت تعظم هذه الحرمات حقيقة. يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى الحج الفريضة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث معروف، يعني الكلام الذي لا يليق بموسم الحج، كلام عن النساء والكلام هذا لا يليق إطلاقا، يعني ما واحد جاي يؤدي ركن عظيم من أركان الدين. ولا فسوق، الخروج عن المنهج، والفسق خرج. ولا جدال في الحج، وحين الجدال قد يرتقي إلى حد التصادم والتعادي والتدابر والتقاطع، وأحيانا الخصومة الشديدة. ما نفتحش مسائل تثير جدال، لا جدال في الفقه والأحكام، ولا جدال في السياسة، ولا جدال في الأمور

0: هذا مش جدال، هذا حقك في أن تساوم. على كل حال، وما تفعل من خير يعلمه الله، كلمة خير مطلقة، من إن كان في أركان الحج أو عبادات الحج أو التبرع في أي وقت الحج أو الصدقات أو الكلمة الطيبة، خير، كله خير. وتزودوا، يا سلام، يعني من العبادة وتزودوا، ارجع بزاد وافر وفير كبير كثير يدوم معك سنين طويلة بإذن الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس بتزودوا من الطعام، يعني بقول تزودوا، أول ما يخطر بالبال الطعام والشراب والفاكهة وما أدراك. الله تعالى يلفتنا إلى معنى جديد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن ترجع من الحج وقد زدت تقا وزدت هدى وزدت التزاما بالمنهج. يعني مثل ما بيقول بعض الناس، كأنه ما حج فما حججت وما حجت العير، أو ولكن حجت العير، اللي هي الجمال يعني. فمن حج لازم يرجع بزاد من التقوى، ضمير نقي ونفس طيبة. واتقوني يا أولي الألباب، اجعل التقوى تقوى الإله العظيم سبحانه، ملء قلبك وعقلك. ومولانا خاطب بصيغة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني كانوا مش عقل واحد في هذا الدماغ وإنما مجموعة عقول. ننتقل للآية 98 بعد المئة. ليس عليكم جناح، مفيش عليكم إثم، يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أهل باكستان، أفغانستان، تركمانستان جايبين معهم بضائعهم، صناعاتهم اليدوية وغير اليدوية، يبيعون يشترون، ما في حرج. داغستان يجيبوا العسل ويبسطوا فيه عندنا بعمان وغير عمان، ما في حرج. أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، أموال، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو يعني الخروج من عرفات بعد وقوف النهار الكامل إلى غروب الشمس تقريبا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآن رجعنا إلى الحرم والمشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل الذي هداكم لهذا الدين ولهذا المشعر أن تؤدوه الحج، وإن كنتم من قبله، من قبل هدى الله عز وجل، لمن الضالين. اللام طبعا للتوكيد في خبر إن كنتم من الضالين، لم تعرفوا المنهج الإلهي، ولم تعرفوا الحلال والحرام، التوحيد كانت شرك وعبادة أوثان. الله تعالى له الحمد أن هدانا للإسلام وللإيمان، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم، فكان إمامنا في الهدى، جزاه الله خيرا. ثم أفيضوا، لا 99 بعد المئة، من حيث أفاض الناس. الإفاضة، طواف الإفاضة وغيره، من حيث أفاض الناس، يعني ما نبتدع بدعا يدلوك على طرق غلط، إلزم المنهج. الأركان معروفة، والتبرع والتطوع معروف. من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نستغفر الله عن ذنوب سابقة وعن ذنوب ممكن نكون حصلناها بالحج، غضب من الزحام، غضب من الناس، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وفقنا الله وإياكم للالتزام بهذا المنهج القويم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قالوا الشيطان ذكي جدا، فيوسوس للإنسان أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يرتكب كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يرتكب صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له بالمباحات أن ينغمس فيها، فإذا رآه على زهد بقي ورقة رابحة بيده وسوس له أن يتحرش المؤمنين. فبين كفر وشرك وابتداع وكبيرة وصغيرة والغرق في المباحات ثم التحريش بين المؤمنين، لكن الحقيقة الثابتة أنك إذا سرت على طريق عريض وعن اليمين واد سحيق، ما هي الصغيرة؟ أن تحرك المقود سنتيمتر نحو اليمين، فإذا ثبت هذا السنتي المصير إلى الوادي، مع أن التحريك طفيف، لكن هذا التحريك الطفيف إذا ثبت قادني إلى الوادي. ما هي الكبيرة؟ تحريك 90 درجة فجأة، السنتي صغيرة. لذلك من أدق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صغيرة مع الإصرار، يعني الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت كبيرة. أما الكبيرة تهلك فورا، أما الصغيرة تهلك بعد حين. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يصر على ذنب، والدليل أن الله عز وجل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لو أن الإنسان لم يرتكب جريمة ولم يشرب الخمر ولم يزني ولم يسرق، لكن هناك من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى، هذه إذا اجتمعت على الرجل تهلكه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، ولعلي وضعت يدي على مشكلة العالم الإسلامي، يعني في الأعم الأغلب هؤلاء المسلمون في شتى أقطارهم، يعني القتلة منهم قليلون جدا، أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يسرق، لكن محقرات الذنوب كثيرا ما يفعلونها. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا طعامهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. العود وحده لا ينضج طبخا، ولكن الأعواد إذا اجتمعت تكون نارا عظيمة. هذه مشكلة المسلمين، الكبائر تركها على شيء من الخوف من الله، لكن الصغائر فعلها وأصر عليها فكانت حجابا بينه وبين الله. لو أن خط كهرباء انقطع، مربوط بهذا الخط آلات كثيرة، ثلاجة ومكيف وسخان وما إلى ذلك، لو أنه انقطع لمتر أو انقطع لمليمتر، انقطع الأثر واحد، انقطع لمتر أو لمليمتر، فالإنسان سواء حجب عن الله بجريمة ارتكبها أو بسرقة سرقها أو بزنا اقترفه أو حجب عن الله بغيبة أو نميمة، النهاية أنه حجب. لذلك أثر محقرات الذنوب كأثر كبائر الذنوب في النهاية هو محجوب. بس لي تعليق لطيف، إن الإنسان أيعقل أن يحجب عن الله لبضعة ذنوب صغيرة؟ يعني إذا كان محجوبا فليحجب بالكبائر لا بالصغائر، يحجب بالصغائر وبإمكانه أن يتلافاها. هناك من يصافح، هناك من يملأ عينيه من الحرام، هناك من يسهر يتكلم عن الناس كلاما غير منضبط، يقول لك ماذا فعلت؟ أنا لم أزني ولم أسرق ولم أرتكب فاحشة. هذا الذي قلته في هذه السهرة هو مجموعة ذنوب كبيرة جدا، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا بد من الاستغفار والإقلاع والعزم ألا أعود إلى هذا الذنب. لكن هذا الذي يقول أنا كلما جلست في جلسة وارتكبت أخطاء أستغفر وأستغفر، هذا كالمستهزئ بربه. المشكلة حينما يعزم على أن يعاود الذنب ثم يستغفر، هذا يستهزئ بالله عز وجل. أما حينما أقع بالذنب عن غير قصد مني أستغفر فيغفر الله لي، أما حينما أعزم على أن أستغفر من الذنب نفسه كل حين، فهذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. العلماء قالوا لا بد من أن تتوب من ذنبك، فإذا أخرت التوبة ساعة لا بد من أن تتوب من ذنب آخر وهو تأخير التوبة. فالصلاة التالية كفارة لما بين الصلاتين، ما لم ترتكب الكبائر وما لم يعزم المسلم على أن يعيد الذنب كل مرة ويستغفر منه، قد يقع به مرة ثانية عن غير قصد. أما حينما ينوي أن يعاود الذنب مع الاستغفار، فالله عز وجل لا يقبل هذا الاستغفار، إنه استهزاء بالله عز وجل. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، والتائب حبيب الله. يعني التائب حقق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، خلقه ليرحمه، فإذا قبل هذا الإنسان رحمة الله عز وجل فكأنه حقق الهدف من خلق الإنسان. يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا وليرحمنا وليعطينا ولينعم علينا، فالذي يقبل عطاء الله ورحمته وإنعامه وكرمه فقد حقق الهدف من خلقه. لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجل والعقيم الوارد والظمآن الوارد، أفرح. يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا تبت إلى الله فرح الله بك. إيه أنت ترى قلب الأم، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يعني هناك قصص إن شاء الله سأرويها في حلقات لاحقة، كيف أن الأم هذا المخلوق الذي يعد قلبها آية من آيات الله الدالة على عظمته. النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تخبز في التنور، وإلى جانب التنور ابنها الصغير، كلما وضعت رغيفا في التنور ضمته وقبلته وشمته. مر سيدنا موسى، هكذا تروي الكتب، قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال يا موسى هذه رحمتي أودعتها في الأم وسأنزعها منها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور. يقول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تقبل ولدها، قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أنا حينما أعرف رحمة الله عز وجل وأنه يحبني إذا تبت إليه ويفرح بي، فلا بد من أن أبادر إلى التوبة. يعني أنا أريد أن أقول أن محقرات الذنوب تهلك صاحبها، وهذه مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي. يعني قلما يقع المسلم الذي على شيء من الالتزام بكبيرة، لكن الصغائر كثيرة جدا في حياته، ونتيجة الصغيرة كالكبيرة أنها تحجب عن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. يعني لن يكون في العالم الإسلامي عبادة أوثان، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. الشيطان يرضى بالصغائر لأنها تحجبك عن الله عز وجل، هي حقيقة مسلم بها في الطريق إلى الله، الذنب يحجب. أما حينما تمشي في طريق الإيمان، أسعد شيء في حياتك هذا الإقبال على الله والاتصال به، فحينما تحجب معنى ذلك هناك ذنب أصبته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في ساحة التاريخ والعلم يقاس الرجال بذكاء الفؤاد وسرعة الفهم وحضور البديهة، وفي هذا الشأن يحكى أن المستكفي سأل كاتبه محمد بن يحيى يوما: أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال الكاتب: لا يا أمير المؤمنين. قال المستكفي: ذكروا أن الحجاج كان قد اصطفى قوما من أهل العراق وقربهم لما وجد عندهم من الكفاية والدقة ما لم يجده عند خاصته من أهل الشام، فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه وغضبوا، فبلغ الحجاج كلامهم وأراد أن يريهم العلة ويقيم عليهم الحجة. فركب الحجاج في جماعة من الفريقين وأوغل بهم في الصحراء حتى لاح لهم من بعيد قطار إبل، فدعا الحجاج رجلا من أهل الشام وقال له: امض فاعرف ما هذه الأشباح واستقص خبرها. مضى الشامي ولم يلبث أن عاد سريعا وقال: إنها إبل يا أمير. سأله الحجاج: أمحملة هي أم غير محملة؟ قال الشامي: لا أدري، ولكني أعود فأعرف ذلك. وكان الحجاج قد أرسل في إثره رجلا من أهل العراق للمهمة عينها. فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل الشام يسمعون، وسأله: ما الخبر؟ قال العراقي بثقة: إبل يا أمير. قال: وكم عددها؟ قال: 30. قال: وما تحمل؟ قال: زيتا. قال: ومن أين صدرت؟ قال: من موضع كذا. قال: ومن ربها؟ قال: فلان. فالتفت الحجاج إلى أهل الشام وأنشد كأنه يعاتب: ألام على عمرو ولو مات أو نأى، لقل الذي يغني غناءك يا عمرو. فقال محمد بن يحيى للمستكفي: قد قال بعض أهل الأدب في هذا المعنى: شر الرسولين من يحتاج مرسله، منه إلى العود، والأمران سيان. كذاك ما قال أهل العلم من مثل: طريق كل أخي جهل طريقان. فقال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول الذكي حين قال: وكأن الذكاء يبعث منه في سواد الأمور شعلة ناري. وبذا لم تكن المزية يوما بالكثرة ولا بالقرب، بل بالفهم الكامل والعقل الماضي الذي يقطع القول والفعل، فشتان ما بين من يحتاج إلى أن يرسل مرتين ومن يكفيك بلمحة عين.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، ونكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: هذا دعاء المؤمنين، ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة، إذا فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قالوا الله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية الثالثة بعد المئتين، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني الأيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله، لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية الرابعة بعد المئتين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فأخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية الخامسة بعد المئتين نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. حلقة اليوم بدي أحكي لكم عن سبب حقيقي من أسباب تراكم الشغل عند كثير من الموظفين، خصوصا اللي طبيعة شغلهم بيعتمد على مهام بتوصلهم من إداراتهم على الواتساب أو الإيميل، يعني رسائل. المشكلة ببساطة اللي بتصير معنا معظمنا إنه إحنا بنفتح الرسالة بنقرأها وبنسكرها بدون ما نعمل الإجراء المناسب في وقته، وبعد شوي برد نفتحها مرة تانية وتالتي، وكل مرة بنخسر من وقتنا وتركيزنا حتى ما نتخذ قرار شو بدنا نعمل بهاي الرسالة. وهون القاعدة، كل رسالة بتفتحها لا تسكرها قبل ما تحدد الإجراء المناسب إلها وتعمله. والإجراء واحد من أربعة: افعل أو فوض أو جدول أو أرشف. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. أول إجراء افعل الآن. إذا الموضوع بأخد أقل من 5 دقائق نفذه أنت فيها مباشرة، ما تكتبه بقائمة مهامك وما تأجله لبعدين، لأنك لما تأجل مهمة بسيطة غالباً ما بتأجل تنفيذها فقط، أنت بتضيف عليها وقت جديد كل مرة بترجع تتذكرها أو تفتح الرسالة اللي وصلت منها هاي المهمة. تاني إجراء، شفت الرسالة معناته ممكن تفوضها أو تحولها مباشرة لشخص آخر، فإذا الموضوع مش من اختصاصك أو في شخص آخر هو المسؤول عن هاي المهمة حولها للشخص المعني. لكن انتبه، التحويل بدون توضيح مش تفويض، هذا اسمه رمي مسؤولية. اكتب بوضوح المطلوب كذا والموعد كذا والمسؤول عن التنفيذ هو انت، وإذا في أي معلومة أو ملف بتحتاجه ارفقه من البداية لهذا الشخص. هيك انت ما نقلت الرسالة فقط، انت نقلت المهمة مع المسؤولية والتوقعات. ثالث إجراء جدول، فممكن الرسالة اللي وصلتك سواء واتساب أو إيميل ما بدها شغل الآن، فالموضوع بده وقت أو تفكير أو متابعة، فما تتركه في صندوق الوارد وتحكي برجع له بعدين. حوله إلى مهمة حقيقية في جدول أعمالك بفعل واضح وتاريخ ووقت محدد. فمثلا بدل ما تكتب متابعة مع شركة كذا، اكتب الأربعاء الساعة 10 صباحا التواصل مع شركة كذا لإغلاق البيعة ومتابعة التحويل المالي. الفرق بسيط، لكن الأولى تذكير عام والثانية مهمة قابلة للتنفيذ. رابع إجراء أرشف، يعني وصلك إيميل أو وصلتك رسالة واتساب فيها مهمة أو فيها معلومة وما إلها قيمة وما بتحتاج منك أي إجراء، وإذا كان له قيمة قانونية أو مرجعية وبدك ترجع له مستقبلاً أرشفه مباشرة في المكان المخصص لإله. المهم لا تترك الرسالة في صندوق الوارد بدون أي إجراء. طيب كيف نطبق هاي القواعد من بكرة؟ حدد 3 جلسات فقط خلال يومك للبريد الإلكتروني والواتساب المهني، وهذا بحكي لك إياه بناء على خبرة عملية حتى ما تفقد تركيزك في عملك. نص ساعة صباحاً، نص ساعة بعد الظهر، ونص ساعة قبل نهاية الدوام مثلاً. وخلال كل جلسة مرر كل رسالة على الإجراءات الأربعة اللي حكيت لك إياها، يا بفعلها الآن، يا بنقلها لحد ثاني وبفوضها، يا بحطها بجدول أعمال بدي أشتغلها بعدين أو بأرشفها. وهدفك من نهاية الجلسة مش إنك ترد على كل الرسائل، هدفك إنك تكون عملت إجراء بشأن كل رسالة اللي هي عبارة عن مهمة. وهاي القاعدة مش بس للإيميل والواتساب، تعرف إنك تقدر تطبقها حتى على البريد الورقي. يعني إذا أنت من الناس اللي بتعامل مع الورق كثير، فأي ورقة بتوصل مكتبك يا إما إجراء فوري يا إما بتنقلها لشخص آخر، أو مهمة بتحتاج متابعة أو بتحفظها وبتأرشفها في الملفات. وجرب حط على مكتبك 4 ملفات أو أماكن واضحة بهاي التصنيفات وشوف الفرق بعد أسبوع، لأن المشكلة مش بكثرة الرسائل فقط، المشكلة إنك أنت تترك الرسائل مفتوحة براسك بدون أي إجراء وقرار. الموظف العادي بيقرأ وبأجل وبرجع يقرأ، فبتتراكم عنده المهام وبيظل ذهنه مشغول فيها. أما الموظف الأكثر كفاءة والمثالي بمرر كل رسالة على 4 اللي حكيتها مرة واحدة وباخذ إجراء وقرار واضح، بفعل بفوض بجدول أو بارشف، وهيك شغله بمشي وذهنه برتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي رسالة أو ورقة بتوصلك هي مش مجرد معلومة، هي طلب ينتظر منك قرار وإجراء، فلا تخليها مفتوحة، قرر ونفذ.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: إيد.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الواقعة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.